مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم.

ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم.

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا ماء

تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك

مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم

0: ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

0: ربي يتقبل صلاتكم. نرجع لبرامجنا على كنوز فام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

البصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه

0: الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه من عمل صالحا

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

هم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.
1: لسه مكملين في سورة الكهف في الآية: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قبل النفخ في الصور في علامة كبيرة هتحصل يشوفها كل الناس، علامة كانت شغلاني جدا وانا صغير. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت سمعت الحديث ده وانا طفل في خطبة الجمعة، ان يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. بعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. فكنت وأنا طفل صغير كل يوم جمعة أصحى خايف أبص كده، هي الشمس طلعت من المغرب ولا المشرق؟ يوم القيامة هيقوم علينا ولا إيه؟ كانت أنصاف معلومات كده، الواحد عنده نص معلومة كده، فكان يعني إيه عايش بالخوف من المشهد المهيب ده. هو الحقيقة أن يوم القيامة مش هيقوم إلا على شرار الخلق، وأحكي لك بعد شوي. لكن قال صلى الله عليه وآله وسلم 3 آيات: إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سيدنا محمد بيفصل الآية اللي في القرآن، إيه 3 آيات دول؟ الدجال والدابة وقلناهم، وطلوع الشمس من مغربها. إيه طلوع الشمس من مغربها؟ الشمس بتشرق من الشرق، النهاردة في اليوم ده هتطلع من الغرب، ولما تطلع من الغرب هتسد باب التوبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من قبل المغرب لبابا مسيرته 40 عاما مفتوحا للتوبة. باب كبير، حاجة غيبية عند ربنا، لو مشيت من أول الباب لآخره 40 سنة مش مفتوح عشان توبة العباد. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يغلقه إلا أن تطلع الشمس منه. يبدو أن في ملك الله يطلع أمر من ربنا، الشمس اللي كل يوم بتدور، الشمس والقمر بحسبان، كل حاجة بالحسابات وبأمر ربنا، اطلع من المغرب سد باب التوبة. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأى الناس الشمس من المغرب آمنوا أجمعون، ولكن وقتها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعدين قرأت حديث في مسند الإمام أحمد جميل جدا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الهجرة خصلتان، في نوعين من الهجرة، إحداهما أن تهجر السيئات، ودي أحوالنا اللي محتاجين نعيش بيها ونتحصن بالحصون اللي بنتعلمها في سورة الكهف ونقرب لربنا ونفضل مع الصحبة الصالحة، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. خلاص ما فيش حد يقبل منه أي حاجة. سامع الكلام ده؟ ممكن أفكرك بحديث يبقى حصنك من الإصرار على الذنب، حديث انت حافظه بس آخر كلمة ممكن نكون بننساها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. كل يوم الصبح احنا عصينا، بالليل الصبح الله بينادي على الناس: نتصالح، ترجع لي. هو اللي بيعرض، هو اللي بيبسط ايديه كل يوم منذ ان خلق الله الدنيا لغاية اليوم اللي هتطلع منه الشمس من مغربها. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وطلع مسيء الليل ده وحش، عصب النهار تاني، فيلاقي ربنا: ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. كل يوم يعرض الصلح والتوبة، كل يوم يتقرب إليك برحمته ويعرض عليك الرجوع أن ترجع إلى الله. الحديث ده حصنك من الإصرار على الذنب ومن اليأس من رحمة ربنا، لأن في يوم ده مش هيحصل بصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تطلع الشمس من مغربها. فلو أنت عايش وبتسمعني دلوقتي، أيا كان أنت في ليل ولا في نهار، فربك باسط إيديه يدعوك إلى الرجوع لأنه باقي عليك.
0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.

عاشقا، فلأنت من خلق الجمال وأشهد. وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا، فلأنت من

0: انهار على صباحه وصباح ما يحلى كان على كنوز افام. صباح نخير مع ريم، المتينة اللي تفيقك وترجع بيك للي فاتك الكل، التصريحات لي سكوب وبرشا اخبار ما تلقاوها كان معنا. ابدا نهارك بالتبسيمه والموجات الايجابيه. صباح نخير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 للعشرة على كنوز افام، اذاعه الموجات الايجابيه.
1: بسم الله، يا صباح النور، يا صباح الورد والياسمين للجميع، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. مرحبا بكم ديما على موجات كنوز افام في الماتينال اللي يفيق الساحل الكل، سوسة المستير والمهديه مرحبا، وكل ولايات الجمهوريه ومن داخل وخارج تونس اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه حصه جديده بتاريخ 6 مايو 2026 الموافق ل 19 ذو القعده 1447. ريم تريكي شبيل من قدام الميكرو، شيماء ابو بكري في الاخراج، في الكرونيك حسن تركي وصابرين الكنادي. ثلاثة سوايع أخبار، ثلاثة سوايع شنو صار 24 ساعة في بلادنا، بطبيعة كل التفاعلات اللي قاعدة تحدث في الشارع التونسي في الساحل وإلا زاد على الصعيد الوطني. مرحبا بكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الباش فيسبوك نوزا فام وإلا زاد 98 613 300، هو رقم الهاتف اللي ديما موضوع على ذمتكم، وهو نفسه رقم الواتساب اللي تنجموا من خلاله تتفاعلوا معنا بلي كومنتير وتخليوا رايكم على المواضيع اللي نحكيوهم، وإلا زادة تقدموا تفاعلاتكم في علاقة بمواضيع أخرى تحبونا نطرحوهم إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا جزيلا للجميع، صبحية رايقة لكم الناس الكل وين ما كنتوا، وحظ موفق زادة لتلاميذ البكالوريا اللي ينطلقوا اليوم في اختبارات الباك بلون، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله بنجاح للجميع، وربي إن شاء الله يعطيكم الفرحة كل الديار التونسية اللي تعيش على واقع امتحانات نهاية السنة الدراسية. نبدأ الصبحية كالعادة بأوقات الصلاة، حالة الطقس، الموسيقى، ثم نمشي للمسابقة بعد شوية. دونك عند الإشارة هي أولى الفقرات.
2: عند الإشارة تكون الساعة، عند الإشارة تكون الساعة.
1: ظهر إن شاء الله في سوسة يكون مع نص نهار 21 دقيقة، العصر مع الأربعة بالضبط، المغرب 7:10، وصلاة العشاء بشكون إن شاء الله في سوسة مع 8:45. ديما نذكركم أنه هذا توقيت مدينة سوسة وما جاورها، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. باش نحكي ومن بعد شوية على كل الأحداث اللي قاعدة تصير 24 ساعة، في شنو تفرجنا، شنو بارتاجينا على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو تصير الريحات اللي سمعناهم، وزيدا باش نشوفوا المواضيع اللي حليناهم في الماتينال ونعملوا ديما هكا ريكاب لأهم الأحداث اللي صارت، ونرجعوا لكم زيدا بالأحداث الجديدة وآخر المعطيات. سلام على الجميع، تحية لكم. طقس نحكيه على ارتفاع طفيف درجة حرارة أما فما حديث على منخفض جوي في الليامات هذية، هل صحيح وألا لا؟ تسويت ميتيو. ميتيو حسب المعهد الوطني لرصد الجوي، اليوم الطقس يكون تقريبا فيه سحب عابرة على أغلب المناطق، هذه أهم التوقعات. بالنسبة للساحل نحكيه على رياح قوية قرب السواحل، تبدأ من آخر النهار تتقوى شوية بالسواحل الشمالية. نحكيه زاد على ضباب محلي في الصباح، ومن بعد يولي طقس مغيم جزئيا وكثيف السحب، فما أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الريح كيف ما قلت بشكون قوية شوية آخر النهار. البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، مضطرب ببقية السواحل. درجة الحرارة بشكون بالشمال ما بين 19 و 24 درجة، جهة الساحل والمرتفعات بشكون بين 25 و 32 درجة، وبقية الجهات تنجم توصل حتى 38 درجة بالجنوب، 41 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. هذه أهم ملامح طقس اليوم، وبطبيعة إذا كان نحكي على أمطار متفرقة فإنه في آخر النهار نجم تشمل المناطق الغربية للبلاد والوسط. دونك هذه التوقعات وكل التحينات أكيد نلقاوهم ديما على الباج فيسبوك كنوز افام. صابرين الكناني، سي حسن التركي، أهلا وسهلا، صباح الأنوار، مرحبا، أهلا صابرين.
3: صباح النور مدام ريم، صباح النور سي حسن، صباح النور شيماء، وعيد ميلاد سعيد. إن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا في البكالوريا في كافة تراب الجمهورية، إن شاء الله يفرحوا
1: عندكم باك في العائلة ولا؟
3: في الحومة معناها ديما موجود، ديما فما باك، إن شاء الله ربي يفرحهم ونفرحوا الناس الكل إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل وربي ينجحهم. سي حسن صباح الورد.
4: صباح الخير ريم، صباح الخير صابرين، صباح الخير شيماء، صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات، إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ديما زاهين وفرحانين
1: إن شاء الله. شنو حوالك؟
4: لا لبس دي زوند بوزيتيف لبس
1: الحمد لله. الحمد لله. نسلم على الناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. مدام ألفة صباح النور والسرور تقولكم. سي محمد ده كيف كيف صباح النور للجميع. وسي حمادي كيف ما العادة بانتظار يلتحقوا بنا سيدة المستمعين أكيد من توا حتى لشوية آخر باش يلعبوا معنا كما تعودنا خاطر اللعبة بلاش المستمعين ما تحلاش الحقيقة. دونك نستناوكم تلتحقوا بنا في الاستماع. مدام فتيحة تقولكم إن شاء الله نهاركم زين. سي حسن يقول صباح الفل والياسمين. مدام كريمة قاسم زيدا صباح الورد والفل والياسمين. ومدام راضية تقولكم صباح رضا الوالدين. إن شاء الله نهاركم زين ربي يفضل لكم عائلتكم الناس الكل. شوية آخر نبدأ كما قلت في فقراتنا نحكيه في البوز على تصويرة قبة الهواء اليوم المرسى المعلم الأثري اللي البارحة تم إقرار إخلاء البناية هذية. باش نرجع للتفاصيل ونفسر لكم علاش مهمة البنية هذية وعلاش اليوم فما قرار بي إخلاءها. تصويرة دارت على مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا أكثر أخبار البارح ديولوها التوينسا. نحكيه في الخبر مقدس على أهم أخبار الصحف التونسية بتبيعة في أسمع منه بش نسمع تصريحات. والمرة هذه اخترنا بش نعلقه على تصريح مفتي الجمهورية حول أضحية العيد يقول على قد كساك مد رجليك. هذايا كلام مفتي الجمهورية. شوي آخر نعلقه عليه سينو في الكلمة بالكلمة بش نحكيه على دعوة من منظمة حماية أطفال المتوسط اللي دعات إلى تكثيف الرقابة على المدارس الأجنبية اللي موجودة في تونس. علاش؟ على خاطر فما نص تم تقديمه لتلام ذا يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين. دونك شوية آخر باش نحكيه على تفاصيل الأخبار هذه. سينو زيدا كيف كيف باش نحكيه على الباك بلان. قلنا صباحا وينطلق اليوم إن شاء الله موافقين تلام ذا ولكن مع انطلاق الامتحانات هذه أكيد فما بارش فلوس تدفعهم العائلات التونسية للدروس الخصوصية مش كان في الباك ولكن الباك يقعد ديما هو الكلفة الأكثر. دونك احنا بعد شوية باش نناقشوا فكرة الدروس الخصوصية خاصة والأسعار هذية لتلاميذ البكالوريا اللي أصبحت أسعار خيالية جدا. فما ناس تحط بيجي الحقيقة كبير برشا باش يقراو زوز وإلا ثلاثة مواد. دونك انتم كان عندكم تجربة مع الاتيود متاع الباك مرحبا تشاركونا أراءكم 98-613-300 رقم الهاتف موضوع على مدكم. نبدأ الصبحية ديما بالموسيقى والموسيقى اليوم التونسية. سيدة نعمة لبستك من عطفي حلة هي أغنية 17 دقائق.

سيدة نعمة لبستك من عاطفي حلة الغنيب اسمها كاملة شوية آخر، واليوم اخترنا 18 دقائق نسمع كوكب الشرق أم كلثوم مقطع من أغنية فكروني.

0: أم كلثوم مع 18 دقائق على موجات كنوز اف ام. تنجموا تقترحوا علينا موسيقى تحبوا تسمعوها ديما في الماتينال على 98 613 300، هذا رقم الهاتف لموضوع على ذمتكم. مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم طيب. فاصل وراجعين.
1: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.
2: لبستك

0: صباح نخير مع ريم. صباح نخير مع ريم.
1: صباح نور مرة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل. سيدة نعمة توصلنا للسبعة وسبعتاشن دقيقة وقيت المسابقة كيف ما تعودتوا ديما على موجات كنوز أفام. سلام على كل الصغيرات يلعبوا معنا ويشاركوا معنا في المسابقة، ديما يبعثوا لي الإجابات متاحهم، يعطيهم الصحة إجابتهم صحيحة. وديما ننصح الصغيرات ما تستعملوش شات جي بي تي وقت تجاوبوا معنا، تعرفوا ما تعرفوش هو الفايدة أنه نحركوا هكا شوية الذاكرة متاعنا، وزادة كيف تقعد في ذاكرتنا بعض الإجابات اللي نجموا هكا نستعملوها حتى في أيامات أخرين. دونك اليوم 10 أسئلة صابرين وسي حسن في الثقافة العامة، متنوعة الأسئلة اليوم، فيها دينية فيها علمية برشا سؤالات. أنا نصورك نجم تجيب نقاط اليوم صابرين، أنت سيانتيفيك هكا ولا نورمالمون سي حسن سيانتيفيك ولا
2: مع الأسئلة نتاعك
1: نسيت يا سي حسن
3: جانب النفسي.
1: نبدأ بالسؤال رقم واحد، كما قلت لكم هما 10 أسئلة اليوم باش نعمل على الذاكرة نتاعك، لأنه 10 أسئلة سألناهم قبل سي حسن. أول سؤال باش نبدأ لكم به هو: من هو النبي اللي كانت المعجزة نتاعه إحياء الموتى؟
3: سيدنا
1: عيسى. تخي بيان، شفتوا قاعدة جونتي أنا اليوم، عندكم نقطة لكم الاثنين.
2: كي تبدا بالسهل معناها يا سطر.
1: به أبو لهب تعرفوه بيان سور، شو اسمه الحقيقي؟
2: اسمه الحقيقي اليوم باش تعرف
3: عرفت امرأته حامل
1: الحاطتي. أما قالوا أبو لهب شنو اسمه؟ قلناه قبل وقتها كنت تفكر معك محمد علي سلامة في الإجابات، ونتفكر محمد علي جاب 10 على 10.
2: إي محمد، تحية لمحمد
1: علي. ما اسمه أبو لهب؟ بتبيع لقبه ابنه عبد المطلب، ولكن الاسم
3: ابو لهب.
1: اسمه خايب هو راه خارج عليه. شنو اسمه ابو لهب؟ باي هاتي وهكا بروبوزيسيون، شنو تتصوروه اسمه انتم؟
2: كليبه.
1: لا اي نجم وقتها كانوا يسميوه من اسماء دوما، مش كليبه، حاجه اخرى.
3: طليحة.
1: طلحة.
3: طلحة.
2: لا نسيت.
1: عبد العزاء ابن عبد المطلب. سفر من النقاط، اسمه مش مزيان أبو لهب. به سيانتيفيك قلنا، باش نعطيك عملية حسابية باش طلعوا. هاي مستعدين؟
3: مهما المنشاة.
1: 12 على 6 في 3 على 2.
3: 12 على 6 2 في 3 6 بعدها شنين؟
1: على اثنين.
3: على اثنين ثلاثة.
1: تحسن
2: ثلاثة.
1: تخي بيان، يعطيكم الصحة. ثلاثة نقطة. أما الإجابة ثلاثة، مش نعطيكم ثلاثة نقاط. سؤال الموالي ما تحسبش، مش نبدأ مع سي حسن. ما هو الجذر التربيعي للعدد 144؟
2: الجذر التربيعي
1: للعدد 144 لقيتو؟
3: 12.
1: تخي بيان، باهين في الحساب جماعة. نرجع بكم لأسئلة الثقافة العامة. قديش فما من عظم في الجمجمة؟ عدد عظام الجمجمة
2: قلناها
1: بيان سور، قلت لك الأسئلة كلها معاودة اليوم. شوفوا ذاكرتك سي حسن إلى حد الآن سبا، يعطيك الصح. عندك 3 على 4. كان سي عبد أبو لهب ما طلعتوش.
2: بتفكر في 80 تقريبا.
1: في 80 برش.
2: 60
1: أقل.
3: 40
1: أقل.
2: إيش و 30؟
1: إيش و 30؟ لا.
3: 28
1: للأسف لا. عنا 22 عظمة في الجمجمة. بيت الدجاج، تربي دجاج؟ تربي دجاج؟
3: إيه.
1: تربي دجاج؟
2: أماماتي كنت.
1: أماماتك. بيه. بيت الدجاج شنو اسمه بالعربية؟
3: كن الدجاج.
1: اسمه؟
3: كن الدجاج.
1: سي حسن شو اسمه؟
2: ما نعرفش.
1: ما تعرفش؟ لا تبعها تاخذ صفر. به باش تاخذ صفر سي حسن اسمه قن الدجاج. صحيح. عندك نقطة صابرين. به ما هو الاسم الذي يطلق على الشاعر الذي عاصر الجاهلية والإسلام؟
2: المخضرم.
1: مخضرم. به صابرين.
3: أبو نواس.
1: لا هو شنو اسمهم؟ ما برشا هما شعراء، ولكن كما قال سي حسن صفة تطلق عليهم
3: اللي كانوا في الجاهلية
1: والإسلام.
2: باني تاخذ صفر.
4: كانوا في الجاهلية ولا في الإسلام؟
3: أه؟ أه تبع سي حسن ولا؟
4: شنو قلت أنت؟
2: علي تاخذ صفر
3: مش ياخذ صفر المخضرم تبيان سي حسن لا سي حسن صحيح صابرين غلطة سي حسن صحيح شاعر المخضرم به فما حيوان لطف عليكم يصاب بالحصبة كما الإنسان شكونوا الحيوان؟
2: أي قلنا هذه
3: حيوان يحسبي كما الإنسان
2: دوفان
3: دوفان لا
4: حيوان أليف
3: ما لا ما هوش أليف فما ولا يعيش في الديار مؤخرا أنا عندي جارنا عنده منه الحيوان هذا قلت لكم مرة الحكاية لا حيوان يحسبي كما الإنسان قريب جدا من الإنسان
4: قرد
3: قرد خبيع صابرين القرد القرد يعطي يجيه الحصبة كيفما الإنسان به من هو صحابي الذي لقب بأسد الله سهل
4: أبو بكر
3: لا من عائلة الرسول
4: علي بن أبي
2: علي بن أبي طالب
3: لا
4: من عائلة الرسول حمزة
3: حمزة تخيبين حمزة حمزة ابن عبد المطلب وآخر سؤال حاجة نحبوها الناس الكل أنت دخلت بكاس في ديك أنا عندي كاس يحسن شربها في الدار شاي ما كيف كيف شناهي القهوة تكون أول الشعوب اللي شربوا القهوة
4: الهند
2: اليمن.
3: الهند لا
2: اليمن
3: أرجو أرجو أرجو اليمن نايش كونهم في اليمن عندهم تسمية أخرى العرب قبل
4: الحوثيين
3: لا
4: مش الحوثيين
3: حوثيين طوى في اليمن
4: كنعانيين
3: كنعانيين لا
2: الحبشيين
3: تري بيان الاحباش تري بيان سي حسن الاحباش هما اول الشعوب اللي شربت القهوه باهي اليوم في الثقافه العامه صابرين نجم تاخذ نقاط تعرف قداش عندك نقاط
2: شكون جابها التور السليم
3: بون ما نعرفش ابو الحسن الشاذلي الولي
4: أبو يا حوالتي
2: علاش في تونس تو يقولوا راس الشاذلي ما نعرف القهوه
3: اه راس الشاذلي صحيح يا حسره كلمه زمنيه عندي برشا ما سمعتهاش اه صابرين قداش عندك نقاط 3 4 5 6 على 10 باهي جبت المعدل المره هذه صابرين دونك تري بيان 6 على 10 سي حسن 3 4 5 نقاط دونك المعدل قد قد سي حسن قريب من المتوسط 27 دقيقة ديما انتم يعطيكم الصحة إجاباتكم ديما صحيحة سي محمد يجاوب على تقريبا كل الأسئلة سي بدر مدام راضية حتى أبو لهب جاوبوا عليه سي بدر ومدام راضية يعطيكم الصحة ذكرتكم بها 22 الجمجمة به تخي بيان قلنا الدجاج جاوبوا عليه مخضرم جاوبوا عليه ومدام فتيحة جاوبت كان على المخضرم دونك ما عندكش نقاط مدام فتيحة سي محمد وسي بدر ومدام راضية هما اللي عندهم نقاط اليوم هما رابحين معانا زيدا كيف ما صابرين وسي حسن فاصل موسيقي راجعين بعد الفاصل باش نحكيو على قبة الهواء في المرسى شكون ما مشاش للمرسى ما شافش البنية هذيك اللي في وسط البحر وما صورش بحذها البنية هذية اليوم فيها قرار بلدي بالإخلاء تفاصيل الأخبار في البس
0: صباحنا خير معري

0: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
1: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
0: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، لما العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
1: أيوه، إيش لقيت غادي قل لي ترى؟
0: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
1: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
0: أكيد، وزيد الليفريزون تونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
2: كونفي مارك موبل، الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
3: صباح الخير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز FM.

0: صباح نخير مع ريم. صباح نخير مع ريم.
1: صباح النور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع. 7:35 دقيقه، طريق سلامه لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نعملوا دور على مواقع التواصل الاجتماعي في التوقيت هذا، نشوفوا شنو اهم الاحداث والاخبار والفيديوهات والتصاور اللي بارتجوهم التوانسه. بطبيعه بخلاف عركات مولات الساك والنائبه في مجلس النواب باش نحكيوا على حاجه اخرين، احنا اهم من العركات هذوما. دونك اليوم نحكيوا على تصويره دارت البارحه على مواقع التواصل الاجتماعي، هي صوره لما معلم موجود في المرسى في الضاحية الشمالية لتونس، القبة الهوال، قبة الهوال المعروفة في وسط البحر، البنية هذيك اللي الناس الكل فماش واحد ما يمشيش للمرسى ما يراهاش. البارح بلدية المرسى كانت أصدرت قرار إخلاء فوري لبناء قبة الهوال بمرسى الشاطئ بعد ثبوت خطورتها على السلامة العامة. نحكيه على تفاصيل تسويت.
0: الباز الباز الباز،
1: خبر عمل البوز على خاطر القيمة المعمارية للبنية هذه، والقرار كان صادر عن المكلفة بتسيير شؤون لبلدية المرسى استنادا إلى جملة من النصوص القانونية وترتيب ذات العلاقة، وزاد كيف كيف إلى تقرير فني تم إنجازه من طرف خبير عدلي مهندس مدني، قال إنه الحالة المتداعية للبناية وتهديدها بالانهيار يخلي اليوم البلدية تاخذ قرار بالإخلاء. هذا البلاغ اللي نشرته البلدية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. استند القرار إلى إذن على عريضة صادرة عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 17 أبريل يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لدرء الخطر في إطار حماية الأرواح والممتلكات، ونص القرار على الإخلاء الكلي والفوري للبناية كما كلفت بلدية المرسى المصالح المعنية بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني بالسهر على تنفيذ القرار هذا. نعرف وإحنا توا داخلين على موسم صيفي، برشا ناس تمشي تقعد في محيط قبة الهواء وإلا زادة تعوم قريبة، ولا أحيانا زادة يصطادوا تحت غديكا وين فما الأحجار اللي في جنب قبة الهواء. قبة الهواء في المرسى للناس اللي ما تعرفهاش هي أحد رموز مدينة المرسى، من أبرز المعالم التاريخية بالضاحية الشمالية للعاصمة، عندها رمزية معمارية وارتبط الاسم متاعها بالتاريخ، تاريخ المدينة كوجهة للاصطياف خلال فترة حكم البيات الحسينيين. يستحضر ديما سكان المدينة قبة الهواء كجزء من الذاكرة الجماعية للمدينة، قعد سنوات طويلة نقطة جذب بصري ومع لم دال على خصوصية المنطقة، ولكن الوضعية الحالية متاعه كبناية متداعية للسقوط أعادت للواجهة مسألة حماية الموروث المعماري وضرورة تدخل الصيانة وتثمينه في إطار الحفاظ على الهوية التاريخية. وقتاش تبنيت القبة هذه؟ تبنيت في بداية القرن العشرين، هو فضاء وقتها بناه البي خاص به هو للاستجمام والاستراحة، رغم أنه القصر متاعه راه يبعد بخطوات على البلاصة هذيك، ولكن البي وقتها حب هكا يصيف دونك بنيولو قبة الهواء، وتم استخدامه بالأساس كمصيف للبي والمحيط متاعه المقربين منه. ارتبط زادا من بعد بوظائف ترفيهية نخبوية تعكس طبيعة الحياة الأرستقراطية آنذاك، هوني وقتها نحكيه على عهد البيات. من بعد موقع متاعه لخاطره فريد وتم تشييده على حافة البحر، مش كان على حافة ولكن متوغل في وسط البحر تقريبا من بين البنايات اللي يظهر لي مش برشا موجودين في تونس اللي مبنيين في وسط البحر في العهد هذاك. هذاك علاش كان عنده خصوصية معمارية وجمالية. بعد الاستقلال دولة تونسية خذت الملكية متاع المبنى هذايا وتم استغلاله، ثم في فترات لاحقة تم بيعه للخواص وتم استغلاله في أنشطة ترفيهية وسياحية، ولكن للأسف غياب الصيانة والتعهد إلى جانب تأثيرات العوامل الطبيعية خاصة الخصوصية متاع أنه في وسط البحر. دونك هذا الكل خلى الرطوبة وملوحة البحر يساهموا في تدهور الحالة تدريجيا. هذاك علاش اليوم نحكيه على قرار بالإخلاء. للأسف سي حسن وصابرين، معلم كما هكي يظهر لي أنا على حد علمي نعرف أنه فما برشا برشا برشا مرساوية عرسوا فيه، معناتها بيئهم أمهاتهم، خاطر هو كان في فترة من الفترات يستعمل كقاعة أفراح. دونك فما ذكرى عند الناس الكل، فماش واحد يمشي غادي كما يصور في البلاصه هذيك. علاش ما نستحفظوش على المعالم اللي تنجم تكون عندها خصوصيه؟ انسي الارشيتكت فسر لنا علاش ما نستحفظوش.
2: والله معناها نورمالمون الوزاره المشرفه اللي هي وزاره الثقافه كيف كيف المعهد الوطني للتراث كيف كيف وكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه والبلديه هما الاربعه معناها المسؤولين على الـ على الـ البيجو اركيتكتورال معناها الحقيقه سي مالوغو معناها رمز معماري هام كيما نذايا واللي هو معناها يعتبر معلم بصري وفريد معناها من نوعه كما قلت انت معناها كلكو سوا السياح ولا حتى التوانسه معناها كي يزوروا ما فماش واحد يمشي للمرسى ما يشريش الكلاص نتاع المرسى ويقعد غاديكا معناها في الـ في الـ في البارتي هذيك معناها كيف كيف هو بالنسبة للعبيد هو منتزه شاطئي صيفي معناها مش سهل معناها باش تلقى منتزه ترفيهي وشاطئي معناها موجود غاديكا. فوزارة الشؤون الثقافية اللي هي تصدر نورمالمون قرارات لحماية وترتيب المعالم الأثرية
1: هو مش معلم أثري
2: هو المعالم التاريخية
1: هو على ملك خاص راهو
2: فما هي
1: معالم الأثرية نجم تكون على ملك خاص
2: كيف
1: عمره أكثر من 100 سنة
2: المعهد الوطني للتراث هو اللي معناها في كافة معناها الولايات معناها يحميهم يعمل بنود ولا تراتيب معناها لتحميهم ووكالة إحياء التراث هي تنظم كل ما هو زيارات وكل ما هو معناها تقديم الخدمات للزوار ويجي من بعدها دور البلديات البلديات شنو معناها شنو الدور متاعهم خاطر البلدية بعد نجم تكري هي
1: المعلم هذا
2: خاطر معناها خاصة بلدية المرسى نورمالمون بلدية سياحية بامتياز فما معناها الجانب الربحي وهي معناها نورمالمون يحافظوا على الجمالية نتاع المعلم هذايا خليني نقول معلم بالحق دونك وحتى معناها مع المجتمع المدني ولا كلكو سوا مع المجالس البلدية السابقة ولا توا مع المجالس المنتخبة نورمالمون يصير أكثر توعية كيف أني 2022 نورمالمون فما معلومة جات أنه هو تم تصنيفه معناها تم تصنيفه كمعلم تاريخي هذاك علاش معناها قعدت معناها شدة صحيح في أنه وزارة
1: الثقافة في الضاحية الشمالية راهو كان جيت تشوف ما تلقاش ساعة أولا المرسى هي معناتها المكان اللي في المدينة اللي في عاشوا فيها البيت فيها برشا قصور متاع بيات فيها برشا معالم وتقريبا على طول الشريط الساحلي هذيك أيوة. يعني تسمى من أبرز المعالم الموجودة في البحر معناتها على حد علمي من عرش السحسان صلح لي على طول الشريط الساحلي متاعنا معناش بنية قديمة ببداية القرن العشرين في وسط البحر
2: يحز في النفس كونه
3: حتى في حبيب في بعيدة شوية
2: معناها القرار هذا معناها قرار الإخلاء جي معناها السبب متاعه هو الإهمال والعوامل الطبيعية احنا هاو شوفوا مثلا اكزامبل في سوسة في معناها القنطاوي في زون توريستيك بلدية سوسة اللي معناتها التنوير العمومي وشفنا معناها المول معناها الملوحة وكل تأثر على لي بوتو معناها نتاع التنوير العمومي بدلوهم وشافوا معناها طريقه
1: كيفاش طريقه اخرى معلم في وسط البحر
2: معلم اثري كي من هذايا اي سورتو معناها في 2022 معناها بالحق عملوا عليه طاوله واربع كراسي وصنفوه الى غير ذلك معناها ظهر كونه
1: لازم يكون
2: فما تقاعس وما فماش ما كانش فما
1: اراده
2: مش اراده معناها ما فماش مراقبه معناها ما تبعوش
1: ما فماش اراده حتى من المالك نتاع نتاعها قبت لهوي خاطر ملك خاص هي حتى الملك نتاعها سامحني انت عندك معلم كيما هكاكا في وسط البحر الرطوبه وملوحه المياه باش تخليك العرس اليوم معناتها تتاكل دونك لازمها اونتروتيان دوبل هي الناس اللي عندها ديار على البحر تعمل اونتروتيان
2: سهل مدام ريم باش اي معلم ياخذ صفه انه هو معلم بصري معناها فيزوالمون فما جماليه معناها مش كان
1: يظهر معاش منه برشا بالقيمه هذه خاطر قصر البي اللي مقابل الصفصاف مهجور واصبح مرتع وخربه يعني دار للمنحرفين
3: أنا أقول مع الأسف معناها هذه عقلية موجودة عند معناها في الشعوب العربية الكل كل حكم يجي يفسخ الحكم على قبله بسلبياته بإيجابياته احنا نشوفه معناها في الغرب مثلا طيحوا الملوكية طاحت عندها قداش وشنقوهم بالمشانق ولكن الرموز متاعهم وقصورهم وحتى البلاصة تلقاها لمشاء عمل فيها قهوة مرة في حياته لتو محافظين عليها وتولي معلم سياحي وأثري وقبلة للزوار الكل احنا مع الأسف معناها كل ما يربطنا بتاريخنا المعاصر تتسمى ماشي قديم برشا برشا معالم معناها مشات في مهب الريح مع الأسف, وهذه تابعة للذاكرة الوطنية, تابعة والرمز متاع المرسى. نرجع له المرسى, هي معروفة بك البنية هذيك. البنية هذيك هي رمز المرسى ككل, معناها كي تشوفها في الكارت بوستال ولا في الكتب ولا في أي بلاصة.
1: إيه, يقول مرسى, يقول قبة لهبة. إيه. مضطرة باش نقص عليك سي حسن للأسف, على خاطر عنا ببليسيتي كليت لك الوقت الكل اليوم صابرين لك ناني. فك الكلمة في الفقرة الجاية.
3: هاركم طيب,
1: راجعين بعد الفاصلة.
0: صباح الخير مع ريم, كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ 10 على كنوز اف ام. صباح الخير مع ريم. كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار, السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار, وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار, اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار, ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال, الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
4: موعدكم مع التشويق والضحك يوم 16 ماي على الساعة 7:30 مساء في المسرح البلدي بسوسة, مسرحية يصير عنسي, بطولة لطفي بندقة, فوزي كشرود, وخضر حرب, نص لطفي العمادي, بتنظيم ورعاية وكالة وليد للأسفار. تباع تذاكر بالمسرح البلدي بسوسة, مقر وليد فياج سوسة, شارع فيكتوري جوت, روكاديرو, فرع المقنين وفرع المهدية, وتذكرتي .ان. انفو لاين 73-201-660 وإلا 58-150-699. احتفظوا بالتذاكر خاطر فما برشا ربح وبرشا كدوات. صيف السنة مش كيف العادة, صيف فيه برشا ربح, راحة ومفاجآت مع وليد فياج. تلقاوهم في برشا بلايص, سوسة, تونس, صفاقس, القصرين, المهدية, المقنين والسويسي, والمقر الرئيسي في تروكاديرو سوسة. وين تنتظركم عروض مميزة وتخفيضات هامة, وبالأخص للي ماشيين لفياج للناس. وليد فياج في انتظاركم. زوروا صفحتهم على الفيسبوك وانستغرام وتيك توك باش توصل لكم كل العروض والتخفيضات. كلمونا على 58-150-699 وإلا 73-201-660. وليد فياج, تجربة تحسها وصيف تعيشو.
5: جديد في سوسة, بلاصة مش كيف الاخرين, تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي, سوشي اكسبسيونيل, كوزين ازياتيك رافيني, اوتر سافور ايريزيستيبل, منو فاريي, بواسون, كوكتيل اي كافي. وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. ملا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي, مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique Clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51-112-101-51-112-101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
4: تحب برشا دليل وراحة من تعب النهار؟ هذا ما تتمتع بيه كان مع ميدي سبا في حمام تراديسيونيل من روح للروح. أكبر بيسين في الساحل الكل, عينية بالبشرة والشعر, ومساج على الكيف مع دي سبيسياليست. والعرايس نهاركم الكبير يتحضر عنا بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكار خيالي. ميدي سبا أكوتي دو لكلينيك دو شانتر سرهليل. واتساب 94-388-183, وإلا كلمونا على 70-100-913, وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميديسبا سرهلل. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميديسبا, الداعم الرسمي لراحة المرأة. راحة المرأة ببدارك ينجم يعرضك للخطر. وشنو الحل زعمة؟ لا تحير ولا تحتار, اوتوماتيزم الساحل احسن افار. اذا تحب الامان والجودة وتحب خدمة دوم سنين, شبيك لفظي اس اس بيدي نصلعو لك ببين وشبابك حديد جالفانيزي, ما تصددش, عصرية قوية ومدهونة في الفور, تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك وإلا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم بإتقان

0: سيتروين. زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساهل، والا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساهل. انفو لاين 29 29 2300.
1: انا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشه، اش خليها ترعش في الكيس تقول عجيلي مغشوشه؟ اكيد كي نسال شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامه عائلتي. شنية احسن ماركه في البنوماتيك؟
2: كونتيننتال.
1: وين نجم نلقاها في سوسة؟
2: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
1: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يوتيك.
3: صباح

0: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية، بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومبغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
1: وين ما تحب وقت ما تحب، مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي تناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت حب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92 888 401، وإلا 56 360 360. وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك كيك 160 درجة 160 درجة. نيوسان ديستريبيوشن، المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدمو يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقربو أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتال، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن، المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معانا. كلمونا على 21 919 888.
2: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحات، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان، الذل يا غالي. تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201، فيسبوك ينستغرام بام إيموبيليير. بام Immobilière, votre nouvelle signature de vie.
3: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
4: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
3: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، لما العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ونمشي الكون في المارك موبل.
4: أيوة، إيش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
3: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين ومئتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه قوية على مخي.
4: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
3: أكيد، وزيد الليفريزون لتونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
2: كون في مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كون في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
5: سبور نيوز. أهلا وسهلا بكم. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة الموسم تدور نهاية هذا الأسبوع بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الإفريقي. حكم دولي ألماني سيشرف على إدارة المباراة إلى جانب طاقم ألماني بالكامل بين الساحة وغرفة الفار. لقاء مبرمج نهار الأحد 10 ماي في ملعب رادس 4 متاع العشية. نهار الجمعة الجولة 14 دائما الملعب التونسي الاتحاد الرياضي ببنغردين، مستقبل سليمان، مستقبل جيبس، الأولمبي البيجي، جي اس او، جي اس كات، كاور ضد الاتحاد الرياضي المنستيري اللي رسميا مدربه فتحي العبيدي غادر المقاليد الفنية للنادي، والبديل قد يكون سامي الحاج يوسف ولد الفريق. كيف كيف مسلم سليمة رئيس النادي لوح بالاستقالة لكن أثنته السلطات الجهوية عن هذا القرار. السبت 9 ماي مستقبل مرسى نادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي، نادي الرياضي البنزرتي، ترجي الرياضي الجرجيسي، النجم الرياضي بالمتلوي. الجولة اللي بعد نعطيكم فكرة على مبارياتها. جيسو مستقبل مرسى، نادي الإفريقي، الأولمبي البيجي، الاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان، اتحاد بنغرداني، كاور ضد ترجي الرياضي، نجم المتلوي ضد جي اس كا، مستقبل جيبس، ملعب التونسي، نادي البنزرتي، ترجي الجرجيسي، نادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي. في الليغ 2 عندنا جولة حاسمة جدا باش نتعرفوا على الصاعد من المجموعة الأولى والثانية. نادي سبورتينغ بن عروس ملعب الإفريقي منزل بورقيبة، مباراة شكلية. نادي حملان في يلعب ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة، مباراة هامة جدا. الفوز للنادي الرياضي لحملان هو الوحيد اللي يخليه يصعد، أمل حمام سوسة يا ما يتعادل وإلا يفوز. الاتحاد الرياضي ببوسالم جمعية مجرين، هلال مساكن، هلال الشابة، مكرم مهدية، محيط خرقنا، بعث بوحاج الاتحاد تطاوين، الرالوي تكور ضد كوكب عقرب. نهار 3 12 ميل قلعة سبور جندوبا سبور، سبورتينغ المكني، جمعية ريانا، نسر الجلمة، الملعب الجيبسي، مستقبل قسرين، اتحاد قصور السيف، تقدم سقيت الدير اللي يفوز ويصعد رسميا إلى الرابطة الأولى لكرة القدم، يلعب ضد هلال رديفة، ملبوشام، النادي الرياضي القربي، قواف القفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيدة. رابطة الهواة المستوى الأول، نادي الرياضي بجبنيانة، مشعل السويسي، النادي الرياضي الهلالي، نصر الرياضي بتبولبا، خطاف القلعة الكبرى، نادي الأهلي الصفاقسي، وفوق كركر، مشعل الساحلين، كوكب منزل النور، الملعب السوسي، الملعب الصفاقسي، كور ضد نهضة جمال، واتحاد قصيبة المديوني، كور ضد قرقنا الرياضية. الملعب السوسي عنده 48 نقطة، المشعل الرياضي بسويسي 46، وفي أسفل الترتيب صراع البقاء بين خطاف القلعة الكبرى 28، ملعب الصفاقسي 28، النادي الهلالي 26، والمشعل الرياضي بالساحلين 13 نقطة فحسب. نختموا بكرة اليد وربع نهائي كاس تونس، النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي. نختموا بدوري أبطال أوروبا، مباراة مرتقبة هذا المساء بين البي اس جي وبايرن 5-4، مباراة الذهاب لفائدة النادي الباريزي. من سيفوز هذا المساء؟ سننتظر مباراة مجنونة بها تم في الكلمة من معنا. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية، أجمل تحية فوزي ذويوي، سامي القمدي وشيما البوبكري.
6: سبور نيوز، صباحنا خير مع ريم.

0: صباح الأنوار، مرحبا. 18 دقيقة على موجات كنوز أفام. شكرا ديما على متابعتنا ومرافقتنا. نفرحوا برشا باللي كومنتير اللي تحطوهم على الباج فيسبوك، وإلا زادة وقت تكلمونا 98 613 300، رقم الهاتف اللي ديما على ذمتكم، ونستناو تفاعلاتكم معنا. نحكيو على الاتيود والباك اليوم. العائلات التونسية اللي عندهم شكون بكالوريا أكيد حاسين قداش بثقل الميزانية، على خاطر فما برشا فلوس تمشي للدروس الخصوصية الباهظة جدا جدا جدا بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. نحكيه على الموضوع هذايا شوية آخر، وبش نحكيه زادا كيف كيف في الشأن التربوي مواصلين، لأنه اليوم فما مدارس أجنبية في تونس القاوة فما نصوص والمحتوى متاحة فيها دعوة للشذوذ، عقوق الوالدين وكذلك للإلحاد. نصوص هذايا اليوم خلات برشا جهات تتحدث على ضرورة تكثيف المراقبة بالنسبة للمدارس الأجنبية اللي موجودة في تونس. نحكيه على أضحية العيد، أما المرة هذايا بتصريح من عند سيد مفتي الديار التونسية يتحدث فيها على القدرة الشرائية للمواطنين. قال لنا على قد كسينا نمدوا ساقينا مفتي الجمهورية، دونك احنا باش نعلقوا على تصريح متاعه. ولكن قبل هذايا مازلنا نحكيه على أجواء عيد الأضحى والحج اللي نعيشوا على واقعه كلنا كدول عربية وإسلامية. المملكة العربية السعودية تقر خطايا ومخالفات ضد الناس اللي باش تخالف القواعد اللي حطتها المملكة كسنة للحجاج. كان انتوما معنيين بالحج السنة، وإلا إذا كان زاد عائلتكم والديكم ماشيين للحج في الموسم هذايا 1447، باش نعطيوكم كل التفاصيل في علاقة بموسم الحج السنة في المملكة العربية السعودية وكل الضوابط، وخاصة شما المخالفات اللي تنجم تسلط على الحجاج.
1: الخبر مقدس، الخبر مقدس.
0: حتى الحج في خطايا سي حسن. إيش قولك في حاج يمشي حاج باش هكا ينظف معناتها روحه باش يقوم بشعائر الله، يلقى روحه مكبل بخطايا وبإيقافات وبمنع، زاد ينجم يوصل حتى لدخول المملكة العربية السعودية. الإقرارات الجديدة هذية بالنسبة للمقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج. وزارة الداخلية السعودية تعلن أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج نجموا يتعاقبوا بغرامة مالية توصل 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وتقول أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. دعت جميع الحجاج للالتزام بتعليمات المنظمة لموسم الحج وتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن. تحذر كل من يخالف التعليمات ونظام نظام الحج من التعرض لعقوبات مشددة. دعت للالتزام بالتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام خاصتها وزارة الداخلية، وقالت أنه التعاون المجتمعي نجم يساهم في إنجاح موسم الحج وتوفير بيئة آمنة للحجاج. نهارة الجمعة كان سمعتوا في كنوز الرحمن الشيخ منير الرباي كان تحدث على أداب الحج من ضمن الشروط، وإلا الأداب اللي تنجم تخليك تحكي على حج إن شاء الله ربي يقبله من عند الجميع. دونك اليوم المملكة العربية السعودية بخلاف الدخول اللي طلب تصريح، ولكن زاد فما مجموعة من العقوبات ترتيب اللي تسلط وتراتيب تراتيب داخل المسجد وإلا عند القيام بشعائر متاع الحج، مثلا منع استعمال الهواتف القرب برشا من الكعبة وبرشا تراتيب أخرى. حسب رأيكم هل تنظم التراتيب هذه وإلا فيها أكل جانب الزجري اللي فيه منع، وإلا هي أكثر لتسهيل الحركة لتسهيل الممارسة هذية على الحجاج، خاصة أنه نعرف موسم الحج مش كما العمرة. العمرة ديجا فما برشا ناس تتعب فيها لأنها فيها اكتظاظ، خاصة يرجب شعبان رمضان، ولكن الحج راهو يلم كل المسلمين من كل العالم. صابرين شنو رأيك؟
2: إني نرى اللي هي تنظيمية أكثر من كل شيء، خاطر كان باش نجيو نحكيو على الجانب المادي معناه وقداش يتكلف الحج، نجمو نحكيو ونقولوا اللي فما برشا فلوس ومعناه ويثقل كاهل الإنسان اللي يحب يؤدي شعائر دينية ويحب يمشي يداوي روحه ويحب معناها، خاطر معناه نعرف اللي بالحق الحج برشا ناس تمشي له باش تقولك باش نرتاح معناها، وتعبت برشا في الدنيا هذه دونك يحبوا حاجة هكا روحانية. ولكن الجانب هذا نراه جانب نظامي، على خاطر فما عبيد خلينا نقوله يتسللوا معناه متسللين يمشيوا على أساس عمرة ولا يمشيوا على أساس سياحة، ومن بعدها هما يمشيوا باش يمارسوا معناتها الشعائر هذه معناه يمشيوا للحج. هما يمشيوا معناه دافع ديني, معناه يقول لك مثالش معناه ما يعتبروش تحيل على الدولة ولا كلك سوى الدولة التونسية ولا على الدولة السعودية, ولكن باش يلقى روحه معناها في حج, ولكن دي كونسيكونس معناها ماذا ينتج على على هذا, ينتج اكتظاظ معناها يبدأوا مهمش منظمين
0: تدافع
2: ينجم يوصل حتى القتل, معناها عبادة تموت معناها من المدة الزين من الاكتظاظ, كيف كيف عبادة تتخنق عبادة معناها فما سورتو احنا نعرفوا اللي فما معناها يمشيوا برشا الكبار في العمر راهو مش الناس الكل مش الناس كل لابس عليها, راهو عباده تبيع ذهبها, عباده تبيع اراضيها, عباده
0: باش الحجيج التوانسه
2: الحجيج التوانسه نحكي على التوانسه, فيمشيوا معناها يعلم بهم كان ربي يلقاو رواحهم في دي كونديسيون دي فافورابل. هذا شكون يساهم فيها؟ الاكتظاظ هذا يساهم فيه يساهم فيه الإنسان اللي يمشي معناها ماهوش ماهيش نية متاعه هي الحج من الأول, يمشي معناها على أساس عمرة ولا سياحة كما قلنا, بعد يلقى روحه في الحج. دونك نرى أنه هذية نظامي, ولكن العقوبات اللي يترتب عليها معناها كما بكري حكيت فما يظهر لي 5,000 دولار معناها بحسب التقريب 15 مليون ولا قريب 20 مليون برشا بصراحة.
0: هذوما اللي غير النظامي اللي يحرق الفيزا, يقعد
2: يبدا مقيم غادي هو مثلا تونسي ولا من دولة أخرى ويعيش في في في السعودية معناها يطرد من السعودية بعد 10 سنوات. دونك هذه بالحق فيها مبالغة شوية,
0: مو زيد للتنظيم,
2: أما يلزم الرد عمل له ويتحمل مسؤولية الدولة وإلا ليزاجونس مش لبيرسون فيزيك.
0: سي حسن,
3: شوف هي من التكوي ومن الغادي التكوي, والناس الحقيقة لا يمشي وكما نقولوا احنا بين ظفرين يحرقوا الفيزا متاعه, يمشي فيزا عمره نورمالمون وما يرجعش ويقعد غادي كي ويركش غادي ويقولوا بالعامية ويقعد حتى لين يستنى مورس من الحج ويحج. هو مشكون الناس اللي يعملوا هكا, الناس اللي أيست في دولها يقيد في الحج كما يقولوا 10-15 مرة 20 مرة والعمر تقدم به يقول لك ما عنديش حل خل نمشي نحج وذا من حقه بين ظفرين, ولكن في اليد الأخرى معناها كيف كيف معناها فما العقلية هذه معناها تكاثرت والوسائل النقل زادت والمسلمين والحمد لله زادوا معناها باش يمشي ويزوروا البقاع المقدسة ويحبوا يأديوا مناسك الحج الكل مع بعضهم والظروف هاي نشوفوا فيها زادة الحقيقة. هذا بكل أمانة في السعودية قاعدة معناها كل مرة تزيد تتحسن في الإقامة وفي الظروف المناسك إلى آخره
0: تتحسن. أما سي حسن انتيوني أشرت النقطة نعرج عليها, تتحسن في التوسكي معناتها مادي, يعني اليوم فما برشا إمكانيات نعرفوا قداش فما استعدادات المملكة تخدم عليها على طول العام, ولكن معاملات مازالت سيئة. شفنا قداش من مرة فيديوهات في العمرة وإلا في الحج فيها برشا إساءة للحجاج وبرشا إساءة للمعتمرين,
3: وهنا جستمو هي الإفراط هذايا في النظام وكل شيء. أنا سمعت حتى باش واحد توا يمشي يزور بقايع كما شو اسمه في المقام الرسول إلى آخره ولات بالابليكاسيون, معناها قبل تمشي تلقى بلاصة تنجم تصلي على روحك وتمشي تولى رونديفو بالابليكاسيون تاخذ نمرو وتمشي في وقت محدد. دونك الإفراط زاد فيها الواحد هذا ولات فما وناس ممكن ماهيش فاهمة ليزابليكاسيون والعولمة هذه جديدة, ولات زاد ولات تنجم تقول الحج فقدك الروح نتاعو التلقائية, الروح نتاع باش واحد يمشي يعبد ربي ولا تقريب ليزابليكاسيون هما اللي يسيروا فينا ولا تنجم تقول بين ظفرين شوية من الإهانة أو إلى غير ذلك. من التكوي ومن الغادي التكوي, دونك يلزم معناها فما معادلة والناس لا يحرقوا الفيزا نتاعهم ويقعدوا غادي كي ويمشيوا غير تنظيمية ما يلزمش يكون الجزر هو يمشي مسكين خاطر ما عندوش فلوس عمل لك كاكا دبر راسه وانت تزيد معناها تخطيه يلزم المراجعه نتاع الامور هذه.
0: في كل الحالات هي ماهيش سهله رحله للسعوديه للحج والا للعمره, الحقيقه مكلفه برشا خاصه نحكيوا على تونس احنا فما دول معناتها عاديه بالنسبه ليهم يعني ماهيش مكلفه وكل ينجموا يمشيوا اكثر من مره في العام, ما احنا تونس الحقيقه ولات مكلفة وفما برشا. ناس ولات معناتها تتمنى انها تمشي مره واحده في حياتهم,
3: تبيع رزق هريم
0: نعرف الوضعيات الكل, ولكن للاسف اليوم زاده فما برشا منع نرجع للممارسة. احنا نحبوا بتبيعة يكون فما تطور على مستوى التجهيزات ونحبوا الحجيج يمشي وفي راحة وفما
2: استقبال
0: exactly. حتى أبار الاستقبال حتى معناتها وهما يقوموا بالمناسك الخيام البرشة يعني حاجة تكون بيها، ولكن زاد المعاملة تكون طيبة. أولا هما ناس كبار في العمر حتى لو كان ما يستجيبوش للترتيبات الموضوعة، هما ناس متشوقة لزيارة بيت الله الحرام مهما كانت جنسية زيادة إنه فما جنسيات يحترموهم فما جنسيات ما يحترموهمش زاد حتى هذه الحقيقة ماهوش به. فما نوع من الفوضى زاد عند بعض الجنسيات دائما ننكروش. أما زاد رانا نحكيه على حج، نحكيه على موسم يجمع كل المسلمين، هي مرة في العام تلقاو فيها ما فيها بس تعدى
2: فرض
0: طيبة
2: فرض النظام
3: فما برشا يحلوها مرة في العمر
0: بيان سور
2: فرض النظام مع حسن المعاملة
0: اكزاكتومون. 28 دقيقة فاصل ورجعي نحكيه على مفتي ديار التونسية يتحدث على أضحية العيد. قلنا على قدك سينا نمدو ساقينا، شريتوا علوش العيد ولا لا؟ خليو كومنتير على الباج فيسبوك نزافما.
1: صباح الخير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز FM.

0: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.
1: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الجو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge. Zone touristique, clinique Les Oliviers, Khzeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101, 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
2: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
3: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
2: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك الزيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت علاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
3: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عرض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
2: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة وحدة للفينال.
0: صباح نخير مع ريم. صباح نخير مع ريم.
4: تسمعونا على 105.1 في سوسة الحمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمهدية، وعلى كروز افام فنات. إذاعة الموجات الإيجابية.
1: هذا البرنامج برعاية ديما فواياج. مع ديما فواياج، ديما مسافر، ديما زاهي.
5: صباح الورد والياسمين مرة أخرى، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. مع ديما فواياج ديما نعطيكم آخر التفاصيل في علاقة بالسفرات ورحلات كانت حضروا في رواحكم إن شاء الله للصيف. دونك باش نحكيو على حاجة جديدة اليوم تخص برشا التوانسة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف والسفر والعطل حتى هوني داخل تونس. دونك فما برشا منكم يحب يبدأ يخطط للعطلة متاعو لبكري ويستفيد من أفضل العروض والأسعار، هوني يجي دور الحجز المسبق اللي باش نحكيو عليه اليوم بتفاصيله. ولا الحجز المسبق اليوم من أهم الطرق لتنظيم العطلة الناجحة وبأقل التكاليف، على خاطر تلقاو ديما العروض الجيدة قبل بوقت، ما تخليوش روحكم الاخر انهار. شنو المقصود بالحجز المسبق؟ بطريقة مبسطة هو انه تعمل الحجز متاعك قبل الموسم بمدة، عادة بعدة اشهر. الفكرة انه الحريف يضمن بلاصته في النزل اللي هو حجته به، يلقى النزل ساعة اولا اللي حجته به، ويضمن فيه البقعة اللي هو يختارها، وإلا زيد الوجهة اللي يحبها بأسعار اقل بالمقارنة بالحجز في آخر لحظة، وخاطر الطلب يكون أكثر في الصيف، ويكون زادة الحجوزات ديما أكثر في عطلة الصيف. دونك هذيك علاش بشكون عندكم أكثر خيارات تنجموا تلقاو تبدأوا بالحجز المسبق. علاش؟ لأنه زادة في الصيف ترتفع الأسعار وتقل الخيارات. الحجز قبل يعطيك راحة أولاً في مكتوبك، على خاطر تنجم تلقى البلاصة اللي حاجتك بها بأسعار تفاضلية، يعطيك زادة اختيار أوسع، نجم تختار على كيفك، مش تقعد مربوط كان في اختيارات محددة. وزادة كيف كيف اليوم ديما فواياج تقدم لكم العرض في علاقة بالحجز المسبق، نجم تريزيرفي قبل 10 جوان، تتمتع بتخفيضات كبيرة توصل حتى 45%، يعني تقريبا شطرت تكاليف الرحلة. فاش تستناو؟ نجموا تتصلوا بديما فواياج على الأرقام اللي ديما تعرفوهم، ولكن مش نعود نذكركم بهم. الموقع متاعهم زادا كيف كيف ونذكركم ديما انه ديما فواياج موجوده في برشا مناطق. اذا كان انتم تسمعوا فينا من الساحل اما زيد كان تسمعوا فينا من مناطق اخرى كما بنزرت كما القيروان سليانا القلعه الكبيره المهديه توزر اريانا تونس العاصمه صفاقه سقسر هلال بمبلا وسوسه. تحقوا باي فرع من فروع ديما فواياج يعطيكم التفاصيل في علاقة بأعداد الملفات حجز الفنادق تنظيم الرحلات والخدمات اللي توفرها لكم ديما فواياج. دونك الحجز المسبق يقعد ديما هو أحسن أفار باش تنجم تعمل عطلة مرتاحة وتنجم زادة تكون أنت اللي تختار الديستيناسيون متاعك وتختار زادة مكان الإقامة متاعك من خلال العروض المتوفرة ومن خلال النزل اللي توفرهم وكالة الأسفار ديما فواياج. أرقام الهاتف اللي تعطيكم أكثر معطيات هما ديما اللي تلقاوهم في الفيديو متاعنا الكل نعود ذكركم بهم اللي هما 50-50-80-40 وإلا 50-50-80-54. هذوما زوز أرقام نعود نذكركم 50-50-80-40 وإلا 50-50-80-54 وبطبيعة لأكثر معطيات لناس اللي تستعمل الانترنت و تبحر. دونك تنجموا تلقاو ديما voyage.com تلقاو فيها كل التفاصيل وكل المعطيات. نهاركم طيب احنا فاصل وراجعين.
1: هذا البرنامج برعايه ديما فواياج مع ديما فواياج ديما مسافر ديما زاهي.
0: صباح الخير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 للعشرة على كنوز FM.

0: صباحنا خير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز اف ام. صباحنا خير مع ريم.
1: 9 غربة، مرحبا، تحياتنا لكم. قولونا فاش غاطسين في الامبوتياج، في الخدمة، وإلا قاعدين هكا تشربوا في قهوة الصباح، ونساء في الديار أكيد غاطسين في الفطور في القضية، وقاعدين يخموا شنو باش يطيبوا نص النهار وكيفاش باش يرضيوا جميع الأذواق. هذه حال الأمهات نتاعنا في الديار، الناس اللي تخدم على رواحها إن شاء الله ربي يكون في عونكم، خاصة الناس اللي المهنة نتاعها شاقة واللي تكون البرة في الشمس وفي المطر، وفي مع بيت زادة اللي تكون المهنة متاحة تتطلب برشا جهد بدني. دونك نسلم عليكم الكل ونقول لكم إن شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم القسم وصحة البدن، خاصة إن شاء الله ديما صحتكم لباس. وزادة كيف كيف الناس اللي خاصة النساء اللي يخدموا في المصانع، الحقيقة متعبة جدا الخدمة في المصانع، ونعرف إنهم يسمعونا برشا ويتونسوا بينا، رغم إنهم ساعات يمنعوا عليهم إنهم يحطوا راديو، دونك يوليوا يحطوا كيت، وكيف يقوا بهم حاطين كيت زادة يعاقبوهم يناضلوا باش يسمعوا الراديو نسيف في المصانع. دونك تحية كبيرة ليهم وإن شاء الله ربي يكون في العون. تحية زيدة للناس تبع فينا من خارج تونس، خاصة من جنسيات أجنبية، من ليبيا، من الجزائر، ومن مصر. دونك شكرا جزيلا لكم على المتابعة، وتحياتنا لكم الناس الكل. عيد الكبير قريب، 27 ماي تقريبا هو موعد عيد الأضحى حسابيا، دونك نقعد نستنى زيدة ديما الرؤية وقت يشوفها شهر ذو القعدة، ولكن نحكيه على آخر شهر ماي. دونك فما برشا ناس بدأت تحضر في رواحة لأضحية العيد، شفنا برشا تصريحات، برشا مختصين، فما برشا زادة أيما خرجوا وعطاوا الفتاوى متاحهم في علاقة بشراء الأضحية. فما شكون يقولك نجم زوز مناس يتشاركوا، فما اللي يقولك لا واحد برك الأضحية كان للفرد الواحد، فما شكون يقول ما تشريش كان ما تنجمش، وفما شكون يقول هي السنة مؤكدة يا حبذا تشري. مفتي ديار التونسية البارح كان في تصريحات إعلامية، صرح على الأضحية هذه وتحدث على كل التفاصيل. نشري ولا لا؟ التصريح تتفيت.
0: أسمع منه، أسمع منه، أسمع منه.
1: المداخلة متاعه كانت في مزايكة فام، هشام بن محمود مفتي الديار التونسية يتحدث على العيد، وكان وجه رسالة طمأنة للتوانسة مع اقتراب عيد الأضحى، يدعو إلى تخفيف على العائلات اللي تعاني من صعوبات مادية. كيفاش الرسالة هذية؟ يقول أن الشريعة الإسلامية تقوم على الرأفة والرحمة واليسر، وليس على تشديد أو تحميل الناس ما لا يطيقون. يقول زادا كيف كيف أن شعيرة الأضحية رغم الأهمية متاحة تبقى ديما مرتبطة بشرط القدرة والاستطاعة، ويقول أنه اللي ما ينجمش يشري الأضحية بسبب ضيق ذات اليد لا إثم عليه ولا حرج. استشهد بالمثال التونسي اللي يقول على قد كساك مت سقيك، هذا المثال البارح والتصريح اللي أثار الجدل. هوني حاب يقول أنه إذا كان فما عبيد مثلا ماهيش قادرة وإلا زادا قادرة وماهيش بالأسعار اللي قاعدين نراو فيها توا، دونك ما فيها باس ان الانسان يمشي حسب الامكانيات نتاعو دون تحميل النفس ما لا تحتمل. قال انه الواجب اذا كان بامكانك انه تؤديه عليك ذلك، وانت عذر عليك فليس عليك اثم، لانه الدين الاسلامي هو دين يسر وماهوش دين عسر. قال المفتي انه زادا ما تتسلفوش باش تشري عيد الاضحيه، ما تاخذوش قروضات وما تضغطوش على الميزانيه من اجل شراء الاضحيه، خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي تعيشها بعض العائلات، وكما قلنا تتزامن زادا مع امتحانات نهايه السنه والمصاريف نتاع الاتيود. وزادا كيف كيف نحكيوا على فصل الصيف اللي داخلين عليه، مازلنا كي خرجنا من رمضان، المصاريف نتاع العيد الصغير، مازالت الناس تخلص في الديون نتاعها. دونك ما تكلفوش رواحكم فوق طاقتكم. مهم جدا تصريح المفتي، خاصة وقت اللي نحكيه على التشريع، هوني يجوز لا يجوز. فما ناس تقولك حتى لو كان ما عنديش نعمل مضاعف قوة ونتسلف ونشوف ندور في حويلي ونشري على خاطر لازمني نضحي. اليوم المفتي قالك لا، ماهوش فرض، اللي نجم يا حبذا، اللي ما ينجمش ما يثقلش الكاهل متاعو. وفي الاخر بالكل ديننا ديما نحكيه على انه دين يسر، وربي عمره ما شدد علينا مناسك الاسلام، ديما فما هكا نوع من التبسيط من التيسير على خاطر المؤمن والمسلم ان جنرال، مش الناس الكل في نفس الطبقة. دونك فما عبيد قادرة على انها تمارس، خاصة توا مع هذه الظروف الاقتصادية، فما ناس رفع عليها هالحرج هذايا ومش لازم تكلف روحها. شنو رأيك انتي صابرين؟
2: مدام ريم، هو عيد الأضحى هو
1: تحبوا انت عيد كبير ولا خاطر باش انسى ما يحبوش الحوصه نتاعو. انت كيفاش قول لنا تحوس ولا ما تحوسش؟
2: نص نص
1: نص نص شنو
2: احمل
1: ليك ما تقوليش نص نص ناكل اكاهو
2: ليه الماكله
1: ديك
2: نص نص معناها

0: تم تشخيص
1: صابرين دوارة
2: مش صابرين أبر معناها ما نتيقش الحقيقة نشوف الفضلات
0: والعلوش والجلد ما تعملوش
2: كنا نرى كنا نشوف معناها كنا نشوف معناها ننظفها كنا ننظفها ولا نشوف معناها ما نتصورش روحي نجم ناكلها ولا سيبسي شيك الحقيقه ما مش لا وتشقنيس ولا حتى شيء لا مش تشقنيس
1: ولا لا تشقنيس
2: ما هوش تشقنيس
1: انا كيما نبداش غطسه فيها الدواره
2: قلت مش تشقنيس خاطرني من الشقنوسه اما بالحق سيبسي شيك من هاو اختي اصغر مني تنجم
1: لازم نكون غطسه فيها الدواره ما كنش ما ناكلهاش لازم ننظفها
2: لا اني كان نرى كان نرى
0: الدواره البوزيديه
2: كان معناها نرى نرى الفضلات نتاع اللي تخرج من معناها احشاء الدواره يعني صار ما نتصورش روحي ما نجمتش يعني حاولت ما نجمتش ان شاء الله غلط
1: اما الماكله تاكل
2: ناكل ونتبنن زيدا
1: هذا مشي لسي المفتي الجمهوريه
2: بالنسبه لل خلينا نحكي هو عيد الاضحى راهو زيدا شعيرة دينية من الشعائر الدينية وراهو عيد الأضحى راهو معناتها هي شعيرة تعبدية وليست استعراضية احنا ديما يحكيو على وكأنه عيد الحم معناها ينحيو وكال توسكي ديني ومعناها ونحكيو كان على الحم وتوا نشري زوز كيلو ولا ثلاثة كيلو ولا خمسة كيلو ونشويه وتوا للصغار نحكيو ثم على العبيد اللي قادري ويزيدوا يشجعوا العبيد باش ما يشريوش وباش ما يضحيوش معناها معناها بالحق يجردوه من البعد الديني ويحكيوا كان على معناها عيد الحم ولازم احنا كيما هكا ما نحكيوا على حوسه فاني ما نحبش الحوسه اتو نشري سقيطه ولا اتو نشري شويه الحم ونشوي ونعمل جو كهو
1: اللي راهو العيد والله هوني اشاره باش نتفاعل معاك جوست على خاطر فما عبيد زاده تكون قادره لكن كيما قلت انت جردوه من المعنى الديني نتاعو يقول لك نمشي نعدي ويكاند في اوتيل ونعمل جو فك العطله هذيك وينسى انه هو هذيك راهي معناتها شعيره يعني احنا زمنا اذا كان انت قادر وعندك الفلوس نتاع الاوتيل حطهم في العلوش ولا حتى تصدق بيه
2: هو
1: مثلاً.
2: امتحان معناها ربي امتحن بيه سيدنا إبراهيم باش معناها يشوفوا معناها قديش قريب لربي هل ينجم يضحي بولده معناها بفلذة كبده وفعلا معناها كيفاش معناها الإحساس اللي حسه وحب يضحي بولده وولده كيفاش قبل إنه أبوه باش يضحي بيه وربي معناها أنزله الخروف دونك بالحق هي شعيرة دينية فاللي يحب يعمل جو واللي يحب يشوي واللي يحب يعمل معناها يعملهم الكل اللي نجم يعملهم في أي مناسبة أخرى أما راهو هذا عيد أضحى هو سنة مؤكدة والسنة المؤكدة هذه توكي نحكيه على بعد ديني فيها الاستطاعة معناها الاستطاعة هي شرط اللي يقدر يضحي اللي ما يقدرش ما يضحيش مناش نحكيه على جو معناها وحده العيد الأضحى بتبيعش يجيب اللمة وبش يجيب معناتها الأسرة اشتقرب من بعضها وسيلة الرحم وتو يجي الجو وحده ولكن هي معناها سنة مؤكدة فيها الاستطاعة فيها رفع الحرج اللي حكي عليه المفتي الجمهورية معناها ما تقدرش ما تضحيش تشتري كيلو الحم ولا حاجة على خاطر صغار ولا حاجة أما فسر لهم أولادك اللي هي اللي راه هو ذاك حاجة دينية مش ما هيش معناها مناسبة ما معناها للفرجة ولا للبهرج ولا للجو
1: مش سان فالنتان ولا راس العام
2: ولا راس العام ولا اي
1: ولا احنا المسلمين عندنا زوز اعياد
2: حتى راس العام احنا نحتفلوا به كسنه اداريه معناها جديده مش حاجه اخرى ولا للاقتراض لنا نحب نعقب شويه كلمه لا للاقتراض فما عبيد مثلا تخلص في 3 ملايين ولا 4 ملايين زوز عائلات زوز اشخاص في العائله يعني الموظف العادي معناها
1: زوج وزوجه
2: زوج وزوجه ينجموا يخلصوا 3 ملايين ولكن عندهم برشا قروضات وياخذين قصاصات نتاع تليفونات ونتاع بيسيات ونتاع برشا حاجات اش معناها ما يقترضوش باش ياخذوا معناها باش ما ياخذوش علوش لا ياخذوا مادام هما السالير نتاعهم والبلافون نتاعهم فما 3 ملايين ينجموا ياخذوا علوش خاطر سنة مؤكدة وتحق عليهم مشنو علاش ما معناها وشنو اللي خليهم هما ما ينجموش وقتها خاطر هما اقترضوا فاش اقترضوا في حاجات في الكماليات مش في حاجات ضرورية دونك ليه للاقتراض بالنسبة للعبد اللي بالحق ليس عليه حرج واللي بالحق معناها يعلم به كان ربي هو عشان ليلة ساعات يوحل فيه خاطر احنا نعرفوا احنا الموظفين
1: رغم ذيك يحط على كرايم ويشري راهو
2: اي فما ولا ما نعرفش شكون حكي

0: اللي فما شخص معناها عنده كارني الابيض ياخذ 260 دينار نتاع الحاكم يجمل معناها
1: بشوية
0: ولم حق العلوش. وفما موظفين تقول لك ليه، فما شكون يقول لك ليه ما نحبش الحوسة، معناها عيد حوسة هو عيد الحم، وفما شكون اللي يقول لك معناها ما نجمش على خاطر يسر عليا وإتيودات وكذا. يعني ولدك كان يقول لك شري لي تليفون تو تتصرف له، معناها تليفون مليون تو تاخذه بار فاسيليتي، اللي ينجم ويعرف روحه البلافون نتاعو. هذا يا موضوع. بالنسبة للموضوع الآخر معناها الدولة فاش تتدخل، تتدخل في معناها في الوضع الاقتصادي هذايا على الفلاحة، بون مش الفلاحة اللي يحبوا يبيعوا السمسارة معناها كيف كيف فوالا على معناها على الاسعار، على خاطر قاعده نشوف في برشا فيديوهات قاعده تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فما برشا فلاحه قالوا اللي رانا مانيش نعطيوه في الاعلاف للعلالش، راهو فما برشا حشيش راهو من الطبيعه رانا مانيش قاعدين نخسروا يعني عليهم،
1: الكلفة أقل.
0: دونك الكلفة أقل في التسعير، التسعير خاطر مرة في الفيل مرة في العام يجي العيد الأضحى مرة في العام.
1: احنا العيد الكبير البيع متاع الأضاحي ماهوش منظم، كان في شركة اللحوم يعني هذيك، ولكن كي تمشي للرحبة كل حد يغني كيف ما هو يحب،
0: في المناسبات وفي العراس وفي الأفراح،
1: فما عليلش راهي عادية بثلاثة ملايين طبعا الناس تسمع فيها، ومشيت لدجا للرحبة ثلاثة ملايين ومليون وستمية ومليون وزوز ملايين، سامحني
0: البارحة في سوق نفيذة أقل علوش معناها العلوش العادي معناها
1: متوسط
0: أبارتير من مليون وسبعمية ويراو فيه سوم عادي
1: جدا زيدة، ويقول لك هز ولا خلي زيدة
0: مناستير 1300-1400
1: للأسف غالي برشا برشا برشا. سي حسن انت شنو رايك؟ سمعنا المراه ساعه الانثى قالت لك انا راني ما نخسرش الدواره وناكل كان اللحم، انت كيفاش تحوس في العيد ساعه؟
2: اش معنى
1: شنو دورك؟ شنو دورك تذبح؟
2: ناكل.
1: لا تذبح ولا ما تذبحش؟
2: نذبح ما مش ديما، بعد ساعات كي نبدا.
1: لا انت تقوم بعمليه الذبح يعني ولا تجيب شكون؟ هذاك اللي حبيت نعرف، ما تذبحش يعني انت ما
2: انت كبيره
1: زوج شقلوسين تيراميسو هي ما تخسرش الدوار وانت ما تذبحش.
2: ما نذبحش ما نجمش نشوفه هو يذبح.
1: باهي والحوسه من بعد شنو هو الدور نتاعك؟ تقوليش تشوي؟
2: لا نجيب الطناجر وكل، اما مرتي هي الحقيقه تعمل كل شيء، ماشي خلاص.
1: انت ما عندكش ما تكسرش العلوش، ما تسلخش، ما تعمل حتى شيء. سي حسن
2: مرتي تعمل كل شيء.
1: ما كنتش تعيشوا في عيد الاضحى بالملذات نتاعو؟
2: شوف هو العلوش كما فما حديث يقول ان الله لا ينال من لحومها ودمائها بل ينال التقوى منها، هي معناها في السمبوليك نتاعها في رموزها مع الأسف، ولا عيد الإضحى معناها ولات باش يعملوا بها باربيكيو وجو شيخة، مش معناها نضد هيك بالعكس، معناها هي مناسبة باش العائلة تتلم ويعملوا هالأجواء هذه معناها باهية، عادة باهية. ولكن الوحدة متاع المفتي معناها أنا قالوا تصريح المفتي أنا معاها 100% معناها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، خاطر أنت تقترض اليوم باش تعمل، هي مش فريضة معناها وهي سنة كي تبدأ ما في حالكش معناها مثالش وتلقى ديما هي الحقيقة في العائلة كيف واحد يذبح مش لازم ناس كل تذبح، كما نقولوا هما أربع أخوات أربع ليش علوش برك ينجموا معناها التقوى منها إن شاء الله ربي يخول، وكي يبدأ معناها قادر باش يولي برشا فساد وبرشا لحم وبرشا علاش باش يمشي، والفلوس هذوكم تنجم تصدق بيهم ولا تعاون بيهم عائله باش تعرس ولا باش يطهر ولا باش
1: يعني بون. هذيك انا حسب رايي ديما في ممارسات الشعائر الدينيه كسوا حج ولا عمره ولا هكا عيد كبير، ديما نقول كل انسان حر في نفسه اللي نجم، ما انا ما نحبش هكا ساعات يخرجونا بعض حد. المسؤولين والا المختصين ينظروا على الناس
2: كل واحد
1: اسمع
2: يعني
1: في وسط تعمل عمره الفلوس نتاع العمره هذيك برا اعطيهم انا حره، انا نحب نمشي للعمره مادامهم برزق حلال مادامهم بعرق جبيني ومادامني ما خديتهم من عند حتى حد.
2: والعكس مثلا انا برشا يجيني يقول لي يا اخي انت عندك لوس وش بك ما تضحيش، نقول له مثلا بنتي ضحات مش لازم انا الواجب،
1: كل حد حر في اختياراته. فما الحقيقه هو فما يعني فما طقوس فما قواعد نتبعوهم ما نخرجوش على الدين، ولكن زاده فما حريه شخصيه. انا اليوم غير قادره مثلا على اني نضحي، ما تجيش انت تقول لي لا راهو يلزمك تضحي وكيفاش ما تضحيش، كل حد يعرف قد شنو ينجم
0: ما تاثرش زاده
1: كيما في الحج فما ناس يجيو يقولوا لهم يا اخي 23 مليون نمشي ماشي تعطيتهم انا نحب نحج انا حياتي كامله نخدم على النهار هذاك نحب نمشي نحج دونك ما تنجمش تحرم الناس تقعد ديما حسب القدره نتاع العباد. فما برشا تفاعلات من عند المواطنين سي حما يقول ناقص كان باش يقولوا لنا الناس لبس عليهم بركه هما اللي يعايدوا لا كل قدير وقدروا اما نحن نحكيوا على الغلاء نتاع الاسعار اللي فما ناس معناتها للاسف ولات غير قادره حتى الموظف اليوم غير قادر باش ياخذ الاضحيه. كيف كيف زاد سي محمد اليحيوي مدام راضيه فما برشا تعليق في علاقه بعيد الاضحيه والاضحيه نتاع العيد خليوا رايكم على الباج فيسبوك نوزا فهم.
3: صباح نخير مع ريم. صباح نخير مع ريم.
4: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده اسباس حمزه بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وافراحكم وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحات وجيبولي العروسه المحتاره اللي لازمها تدخل الفضاء حمزه بنان وتقضي بشتاره وباش تتمتع بالاسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصه واحده وتتهنى على جهاز دارها. اسباس حمزه بنان في الدال الحر هما لولانين هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش وما تسألنيش علاش ازرب روحك الاسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير وتابعوا مع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك اسباس حمزة بنان وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393 إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
3: صباحنا خير مع

0: السابعة للعشرة على كنوز اف ام. صباحنا خير مع ريم.
1: صباح النور 29. انتم ديما تسمعوا في ماتينا الكنوز اف ام، احنا متواصلين معكم ان شاء الله حتى للعشرة. قولوا لنا قداش تخلصوا في الشهر ميزانية تقريبا والا في الحصة للدروس الخصوصية بالنسبة لتلاميذ البكالوريا اللي بداوا اليوم يعديوا في الباك بلون، ان شاء الله ربي معاهم وموافقين ان شاء الله، وان شاء الله السنة الدراسية تكلل بالنجاح. ولكن زادة تلميذ البكالوريا يتكلف اليوم على العائلة التونسية، نعرف انه الوالدين ما يستخسروا حتى شيء في اولادهم، يصرفوا قد ما ينجموا، ينحيوا حتى من حاجات لهم هما وحتى كماليات أحيانا باش يقريوا صغيراتهم، ولكن هذا أصبح مكلف جدا جدا على العائلات نظرا لارتفاع أسعار الدروس الخصوصية. اليوم ولينا نحكيه حتى 500 دينار الحصة أحيانا في بعض المواد، الحقيقة مكلف جدا على عائلة تونسية حتى لو كان الأم والأب زوز يخدموا. دونك تجربتكم مع الدروس الخصوصية في البكالوريا 98 13 300 هو رقم الهاتف على ذمتكم. زلنا نحكيه على شأن التربوي، مش حكيه على حاجة الحقيقة أنا تمسني برشا، ديما نحب نتحدث على بعض التجاوزات اللي تنجم تصير من البعض. وينهم شكونهم البعض هذوما؟ هما أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، خاصة اللي يعتمدوا المنهج التعليمي غير التونسي، نحكيهوني تحديدا على المدارس الأجنبية. والحافل باش نطلقوا منها صارت في صفاقس، مدرسة فرنسية في صفاقس تخرج نص لتلامذة السنة السابعة أساسي. العنوان متاع النص هذايا هو العنف والنور، نص يحرض على الإلحاد، على الشذوذ وعلى عقوق الوالدين، ويصور اللي يمارس الحاجات هذوما في ثوب البطل والمستنير. دونك منظمة دولية لحماية أطفال المتوسط تخرج بلاغ تتحدث فيه على المطالبة بتكثيف الرقابة على المدارس الأجنبية. تفاصيل تتسويت
0: بالكلمة بالكلمة بالكلمة بالكلمة.
1: طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية خاصة على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، مع فرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية التونسية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. في إحدى الزيارات التفقد الدورية والفجئية اللي صارت تقول أنه لابد من إحداثها، يعني امشي وتفقدوا بطريقة فجئية مش بالتنبيه قبل لأصحاب المدارس، باش نجموا تعرفوا حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام. الكلام هذا علاش قالوه؟ كيف ما قلت قبيل، على خلفية حادثة صارت في إحدى المدارس الفرنسية في صفاقس، وين تعمد القائمين على المدرسة هذه تقديم نص باللغة الفرنسية لتلاميذ الساتيماني بعنوان العنف والنور، هو نص يحرض على الإلحاد، على الشذوذ وعلى عقوق الوالدين. دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في البيان متاحة وزارة التربية أنها تتحمل كامل مسؤوليتها في حماية الناشئة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي، القوة الناعمة كانت فاكر حكينا عليها البارحة سي حسن، وعدم ترك المؤسسات هذه خارج دائرة المتابعة والرقابة. اليوم الاستعمار، والبارح كنت فاكر في المسابقة سألتكم قلت لكم ما معنى القوة الناعمة. القوة الناعمة قلنا راهو التأثير والغزو الثقافي وينجم يصير على الدول. دونك اليوم الدول راهي معاش تدخل تدخلات عسكرية لأنها مكلفة جدا، دونك ولات تمشي للغزو الثقافي. منين يبدأ الغزو الثقافي هذا؟ يبدأ من من مدارس التعليمية. دونك اليوم المدارس هذه الأجنبية، خلينا نقول مش كل المدارس الخاصة، نحكي تحديدا على المدارس اللي تعتمد المنهج التربوي الأجنبي. المدارس هذه تنجم تدخل لنا معناتها قنابل موقوتة نسميها، إذا كان نص يدعو لكل هذا الحاد، عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الشذوذ، وتعرفوا قديش مطروح هذا حتى في دول العالم اليوم، حكاية الجنس الثالث والشذوذ الجنسي وعقوق الوالدين زادا كيف كيف. دونك هذوما ثلاثة قنابل موقوتة الحقيقة في نص لتلاميذ السنة السابعة. أين وزارة التربية من هذا صابرين؟
2: هي المدارس هذه نورمالمون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، التربية قبل التعليم. يعني نورمالمون معناها أي برنامج يكون مراقب من وزارة التربية والتعليم ما يكونش على حساب القيم المجتمع التونسي. يعني تونس دولة عربية، العربية لغتها والإسلام دينها، دونك نورمالمون هذه ما نبعدوش عليه. فالقيم هذه معناها الحاجات اللي نحكيوا عليها معناها أبار عكس معناها الدين الإسلامي، عكس حتى قانون الطبيعة، يعني كي تجي تحكي على جنس ثالث ولا على المثلية الجنسية معناه نحكيه على حاجات معناه حتى الطبيعة ما تقبلهاش. هو طفل صغير العنف يأثر فيه، وإلا نشوفه كي تجبد له مواضيع متاع انتحار ويتفرج على أفلام معناه متاع أكسيون وكل شيء يتأثر، ومعناه ولد ظاهرة برشا حاجات القتل وإلا العنف عند الأطفال. فما بالك معناه تخليه تجبد له معناه تثير له موضوع فما جنس ثالث فما مثلية جنسية، مجرد أنه يخمم فيه معناها يتطرح الموضوع عنده في ذاكرته، مع ينجم يمشي يسأل والده ولا يسأل والدته، زيد هي تعنف وتنجم تكون معناها جهة صدمة تسكته ولا ما نعرفش نوع كمام يعني في الارير بونسي متاعه في داخليته زيادة الداخل يبدأ يخمم معناها في الموضوع هذا برك ينجم معناها يأثر فيه نفسيا وغادي وين تصير الكارثة وينجم يولي يخمم في الموضوع وبالحق نشوفه معناها نولي ونشوفه في في في حاجات معناها أخرى في تونس. فبالحق يلزم وزارة التربية تفرض التربية قبل التعليم، ويلزم معناها المدارس الأجنبية وإلا المدارس معناها المدارس اللي فيها نظام أجنبي ما تخممش كان معناها تخمم بأمور تجارية وقداش باش تربح، معناها تخمم زيادة في المحتوى. المحتوى مش كان معناها باش تنمي الفكر متاعه معناها في ثقافته ولا في لغته، حتى معناها كيفاش يخمم وشنو شنو الكونتينيو معناها متاع الدروس زيادة مهم برشا. فعلى وزارة التربية والتعليم وعلى زادة رئيس الحكومة ولا معناه السلطات المعنية والإدارات المعنية في الأمر هذايا بالحق يكثفوا الإحاطة والمراقبة، وخاصة معناه المتفقدين معناه الزيارات الفجئية والزيارات المعلنة وكل شيء على المدارس هذية، وكيف كيف معناها يوجهوا الصغار معناه توجيه سليم من غير ما يأثروا فيه لهكا لهكا. معناه طفل عمره معناها من 6 سنوات حتى 10 سنين في مدرسة تطرح له موضوع كيما هذا معناها مش مش تخرج معناها مانيش ناقصين عقد احنا في المجتمع التونسي
1: مش موضوع ثلاثة مواضيع
2: ديسكوتي
1: معناها يزي معناتها الإلحاد اللي هو ديجا كما قلت انت احنا بلد مسلم، ثانيا نحكيه على عقوق الوالدين اللي هي حاجة توانسة ما يحكيوش فيها، يعني احنا بالنسبة لنا الوالدين متاعنا مش كيما معناتها معاملتنا وفوق هذايا يعني نحكيه على الشذوذ هذا في نص واحد
2: لتلاميذ السنة السابعة وعلى شعب محافظ معناه يحبه ولا نكره.
1: حاجة أخرى زيادة هالمدارس هذية من عرشنا الأولياء هو تقدم ديما حرية شخصية كل حد وين يحب يحط ابنه، ولكن زيادة بعيدة شوية على ترسيخ الهوية الثقافية على قليلة ثقافية خلينا نقوله للتلميذ التونسي، خاطر اليوم برشا من اللي يخرجوا من المدارس هذية حتى العربية ما يعرفش يتكلم بها، يعني معناتها توتالمون أجنبي التكوين
2: نتاعو.
1: دونك انا اليوم انا كدوله كي نخرج جيل كما قلت انت معناتها شنو مربوحي اولا، ثانيا ما هو الراقب، انا حتى كي نعطي ترخيص نراقب المحتوى. احنا شفنا دي باغاسكولير توانسه فيهم محتوى ماهوش لائق، فيه محتوى على الجنس الاخر مثلا وقتها في مجلس النواب كانوا حكيوا عليه، فما بالك بمنهاج تربوي ولا تعليمي أجنبي.
2: يعني أبار الدين به ما أوكي منحبوش نحكيه على الدين،
1: ليش منحكيوش احنا دولة مسلمة
2: حتى
1: يعني مفروض نحكيه،
2: حتى ساعات راو كي تجي تحكي على الدين يقولك التعصب وإرهاب وما نعرف شنو به أخت الدين، يعني المثلية الجنسية العنف عقوق الوالدين إنسانيا حاجة مقبولة كقيم إنسانية وكأخلاق، معني هذه حاجة منافية للتربية وللأخلاق.
1: إيه فما حتى أب ولا أم يرضوا أن ولادهم في العمر هذي يتلقنوا من خلال هالدرس هذي. سي حسن شنو رأيك؟
3: أنا نحب جستمون ناخذ الموضوع هذا بصورة شاملة وكان تسمح ريم، خاطر أنت عملت تقديم مزيان برشا وأنا نحب نتعمق في هذاك باش نجم ونفهموا المكونات الكل. شوف فرنسا كي خرجت من البلدان اللي كانت مستعمرتها خرجت بالعسكر متاعها، ولكن حبت تحط ان سيستيم وذا موثق ومعروف وعملت ان سيستيم اللي سمته لا فرانكوفوني. فما برشا ناس مع الأسف ما يفرقوش بين اللغة الفرنسية والفرانكوفونية. اللغة الفرنسية هي تتكلم اللغة الفرنسية كما نتكلم الإنجليزية كما الألمانية، وذا مش عيب بالعكس هذه ثقافة وان بلوس للناس، ولكن الفرانكوفوني سي ان سيستيم. دير كي تطلقوا في جوجل تقول سي كوا الفرانكوفوني ماشي اللغة الفرنسية. الفرانكوفوني هو سيستيم كامل اقتصادي ثقافي اجتماعي بيئي كل شيء. إيش معناتها؟ معناتها أنت الفورماتيك كما يحب هو يحط فيك ان لوجيسيال كما يحب هو باش يستغلك اليوم وغدوة وبعد غدوة. دونك احنا توا هاو نشوفوا توا أكبر معركة متاعنا هي الدولة العميقة. الدولة العميقة هي جاية من الغادي، ستادير الغرب ينجم يتحكم في السيستم كما يحب هو باللي بارامتر اللي يحطهم لك ملي تبدأ في الابتدائي، ملي تبدأ في الروضة هو يبدأ يفورماتي فيك يكون في عسكر جدد. هو خرج قبل العسكر ولكن حط توا عسكر جدد. وهيك علاش توا احنا الليليت متاعنا التوانسة الباهين الكل يمشيوا حاضرين يخدموا في الأوروب، ما يقع لهمش مشكل. معناه هما يحضروا في ناس اللي هما يعرفوا ولا هما ما عادش يجيبوا برشا صغار قاعدين الناتاليتي تهبط. دونك التوانسة المهندسين والأطباء وواواوا يحضروا من قرروا ونصرفوا عليهم احنا برشا فلوس وهما يستغلوهم. اليوم الناس اللي مشاو يخدموا في الأوروب هذوما طب ومهندسين و بعد ساعات يبداو ما همش انفاز معهم قد يبدا معقد شويه في نظرهم هما بالطبيعه والا مشد دينيا. دونك قالوا لا خلينا نبدلوا شويه اللوجيسيال، نبدلوا الواحد خلي يردوه كيف يجي يفهم ايش معناتنا لايكيه
1: ويندمج
3: ايواش كيف يجيهم غدوه حاضر حاضر. ولكن ريم زاد في بالك انت الكورسوس نتاع التربيه نتاع في اليونيفرسيتي وكل معمولين من مع الفرنكوفونيه معناها يجيو هما حتى ال ام دي اللي تعملت وكل شيء تعملت اون فاز هما اللي حطوها وحطوا الميز اون بلاس نتاعها تعملت معاهم هما ولصالحهم هما في الاخير خاطر غدوه هما اكثر استفاده باش تصير منهم. دونك نرجع تاول للنص هذايا، هذا شيء خطير برشا شيء خطير برشا. يلزم المدارس هذيا ولو هما مدارس اجنبيه ولكن يلزمهم يمتثلوا للقيم التونسيه. احنا بلاد في الدستور متاعنا بلاد اسلامي بالاساس يلزم يمتثلوا ويلزمنا نحترموا القيم نتاعنا ونحترموا تاريخنا وتراثنا ويلزم يتماشى مع احنا شنو نحبوا مش هما شي يحب.
1: خاطر احنا اليوم نلقاو روحنا قدام جدل راهو زاد كبير، خاطر النص كما قلت لكم راهو موجه لفئه حساسه جدا، اطفال عمرهم ما تفوتش ل 12 13 سنه، راهو سنه 7 اساسي 13 14 سنه ماكسيموم.
3: يبداو يفورماتيو فيهم، يبداو يصنعوا فيهم من غادي باش 20 سنه باش كيف يمشيوا لهم الاوروبي يجيه عبد حاضر ذهنيا وثقافيا وتعليميا.
1: فما زاد هوني الرقابة البيداغوجية نسيناها، نحن المفروض أنه الدولة التونسية تراقب المحتوى هذي على خاطر أنت اليوم كي تعطي ترخيص للمدارس هذي باش تستثمر في تونس وأكيد معناتها هما مليها توانسة ولكن معناتها نعرف وإحنا أنه المحتوى أجنبي. دونك أنت كدولة راقب راقب حتى أكثر من المؤسسات الأخرى على خاطر أنت اليوم ما تعرفش وين يصير لك الفويت. أنت تلميذ سبعة أساسي تحكي له على الشذوذ وتحكي له على الإلحاد، يعني هو مازال ما كونش حتى الهوية الفكرية متاعه والثقافية وحتى الإسلامية. تلميذ سبعة أساسي توا كان تسأل وتقول له قداش فما من صلات في النهار توا ما يعرفش. جي أنت تدخل له معناتها أفكار كما الإلحاد، يعني في دولة كما قلنا عربية إسلامية. الحقيقة أنا هوني رأى أنه الدولة التونسية مطالبة بالمراقبة.
2: علاش زاد الدولة وزارة التربية ما يفرضوش دو ماتير كيما التربية الإسلامية اللي يقرأوها في الكوليج معناها في الإعدادي تلامذة معناتها العادي، يفرضوا زادة التربية المدنية التربية الإسلامية والتربية المدنية، خليهم يعرفوا هما يتربيوا على المواطنة وعلى معناها وعلى الدولة اللي يقرأوها معناها تلامذة، ويتربيوا زادة على التربية الإسلامية للتربية العادية معناها احترام الجار احترام الغير احترام العائلة، بالعكس معناها عكس هذه العقوق اللي يشجعوا فيه ولا المثلية.
1: شو نص يشجع على عقوق الوالدين بربي صحيح شيء حشم، شو نص يشجع على الإلحاد، شو نص يشجع على الشذوذ، بينهم المتفقدين في الجهات هذية. يعني
3: أنا ريم هو
1: هوني أتساءل زيدا سامحني سي حسن، راو المحتوى زيدا مش كل أستاذ ولا كل معلم يحط المحتوى اللي هو يحب عليه. احنا هوني في وزارة وزارة التربية هي اللي تراقب المضمون التربوي وفما أساليب بيداغوجية وفما متفقدين قاعدين يخدموا داخل المدارس. دونك انت اليوم معناتها المعلم في حد ذاته ماهوش حر في اختيار النص، والمفروض انه المعلم زيادة مسؤول على اختيار النص، مش معناتها اي نص يعجبه هو والا بالك المعلم هذايا انا هو عنده توجهات هذه يجي قريهم لي للتلامذة. أنت هوني دورك كدولة تحميلي ولدي من التوجهات والأفكار متاع المعلم وإلا المعلمة زيادة راه خاطر أبخيتو نحنا ديزات خيمة كل واحد فينا أكيد عنده توجهات، ولكن لا تفرض على تلاميذ مش على خاطر بين قوسين مش حكيك أنا الحادثة هذي. نجم يكون المعلم ملحد مش من حقه يعطي نص يدعو فيه للالحاد
2: يكون
1: على التلامذة، كما ينجم زاد يكون معلم متزمت ما يعندوش الحق زاد يفرض على التلامذة. يعني هون الرقابة ضرورية. نختم معك سحسن،
3: حبيت نقول حتى في العالم الغربي في أوروبا توقع القيامة قائمة على الحكاية دي، خاطر فما برشا نصوص، فما برشا أوروبيين معناها محافظين لهما ضد الفكرة هذه، ولا مشاو أكثر من شذوذ
2: الجنسي،
3: شذوذ الجنسي مشاو حتى الحرية اختيار الجنس متاعهم في فترة ما، وتوا قائمة القيامة في الأوروب، وليت معناها هذا ضد كما قالت
1: ضد الطبيعة،
3: ضد القيم الإنسانية.
1: اكزاكتومون، يعني احنا اليوم نعرف انه ربي سبحانه خلقنا ذكر وانثى، شو معناتها هذيا خانه جنس ثالث؟ ليه نحب نفهم جنس ثالث شنو يعني؟ يعني
2: معناتها الحقيقه الموضوع انت اختار جنسك شنو يعني؟ ربي خلقني بنيه نحب نتحول، شو معناها؟
1: اكزاكتومون، هذا موضوع
2: كبير
1: بالحق نحكي فيه نهار، ولكن زيد راهو غير معقول نحكيوا على اولادنا راهم مسؤوليه، راهو نتحاسبوا عليهم قدام ربي.
2: توجه صغير مازال ما بناش شخصيته، ما عندكش الحق توجهه،
1: ما عندكش الحق، ما بناش شخصيته، ما زيد خلينا من العائلات. يعني حبة ذي احنا اليوم زي دراو مهم جدا انه نختاروا المدارس نحطوا فيها مولادنا، مش ادعوا انا انه ما تحطوش اولادكم في مدارس اجنبية. بالعكس كما قال سي حسن انهم يتمكنوا من اللغات من العلوم من التكنولوجيا حاجة هيلة برش،
2: اما التربية خط احمر
1: ولا اما التربية يزمنا زي دا نرجع للجذور متاعنا خاصة نرسخوا الهوية متاعنا. مشكل الهوية راهو في كل دول العالم مشكل كبير. اليوم انت كان تمشي من عرش انا لتركيا ما يحكيوش معك الاتراك باللغه اللي انت تستعملها الانجليزيه او الفرنسيه او حتى العربيه، رغم ان هما يتقنوا اللغه العربيه يحكيوا معك باللغه التركيه، يفرض عليك انك تتعلم كلمات من لغته باش نجم. اكزاكتومون، في روسيا الالمان ما يحكيوش بلغات اخرى، احنا في تونس جينا مصري يقولوا ازيك يا بيه ازيك يا هنا، مع احترامي للاشقاء المصريين، اما بالحق نبدلوا لهجتنا في ساعه في ساعه. انا برشا توانسه يخرجوا حتى للدول العربيه يولي يحكي، حتى مواطنين عاديين راه مش فنانين، فما ناس دبر كونترا في الامارات بعد 3 أشهر تجي في الصيف تتحدث خليجي. يا رسول الله، عندنا هويه يلزمنا نحترموها الهويه هذه.
3: وبعد ساعات يستهزئوا بواحد تونسي ما يتقنش اللغه الفرنسيه.
2: والا مدام ريم، فما برشا عائلات معني اجانب مواطنين في الخارج كي يضرب ولده ولا يكش على ولده يفكوا له صغيره، معناها انت البرة في الخارج معناها بالنسبه ليك عنف هذاك، وهذايا ما تسميهش عنف. كما انت غادي تفرض نظامك، حتى احنا في تونس لازمنا نفرض هويتنا ونفرض معناها احترام ديننا واحترام معناها معناها تسكية تقاليدنا وكل شيء.
1: صحيح، احنا لازمنا نكونوا معتزين زاد بالهويه نتاعنا،
3: وحتى العائله عندها دور
1: الانتماء. اكزاكتومون، حتى الانتماء احنا اليوم نلوم على صغيرات ونقولوا شبيهم وهمش حافظين النشيد الوطني، شبيهم مثلا ما يعرفوش قواعد الاسلام الخمسه. ساعات يعرضوني فيديوهات نتاع شباب يعني في 16 و17 سنه يقولوا قداش فيها من ركعه صلاه المغرب يقعد باهت ما يعرفش حتى صلاه المغرب اناهي. دونك اليوم زاد حتى التربيه الدينيه اللي في فتره من الفترات شيطنوها من خلال المدارس القرانيه. دونك ضروري نرجعوا لها شويه زاد، على خاطر زاد راهو عندنا هويه عربيه اسلاميه، عربيه اسلاميه ماهيش معناتها عربيه فقط ولا عربيه اسلاميه. كيما دول العالم الكل تعتز بهويتها، احنا زاد عندنا هويه ماناش قطعة حبل جايه
2: ماده التربيه الاسلاميه راهي تربيه معناها تربي على التسامح.
1: اما احنا جبدنا برشا مواضيع الحقيقه مهمين جدا، اما انا هوني نعاود نجدد دعوتي لوزاره التربيه بمراقبه المضامين الاعلاميه. مش كل النصوص تتعدى للتلامذه في فترات حساسه اعمارهم مازالوا في المراهقة. نحكيوا على تلامذة شوية آخر، ولكن مش نحكيوا على الفلوس المرة هذية. العائلات قاعدة تخلص في برشا فلوس حق ليتود البريود هذي، على خاطر فما باك بلان. دونك موافقين إن شاء الله تلامذة، ولكن زيدا رعيوا شوية شوية شوية القدرة الشرائية للمواطن التونسي الأساتذة. دعوتي ليكم من بعد شوية، خاطر انتوما زيدا تعانيوا من ضعف القدرة الشرائية، أما ما يلزمش يكون الباك فرصة باش انتوما تحسنوا شوية وضعياتكم مقابل إنه العائلات اليوم تتكلف برشا برشا مصروف لأبنائها. الموضوع هذا نحكي فيه بعد الفاصل.
0: صباحنا خير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز FM. صباحنا خير مع ريم.
4: انا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشه، اش خليها ترعش في الكياس تقول عجلي مغشوشه؟ اكيد كي نسال الشات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامه عائلتي. شنية احسن ماركه في البنوماتيك؟
5: كونتيننتال.
4: وين نجم نلقاها في سوسه؟
5: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
4: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يوتيك.
0: صباحنا خير مع

0: السابعة للعشرة على كنوز FM. صباحنا خير مع ريم.
1: صباح النور، اهلا وسهلا. العشرة غير أربعة، انتم ديما تسمعوا في ماتينال كنوز FM. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. نحكيه على تلاميذ البكالوريا. كما قلت قبيلة، اليوم تنطلق اختبارات البكالوريا التجريبية اللي نعيطوا لها الناس الكل الباك بلون. وتنطلق الاختبارات هذية هي فروض تأليفية للثلاثي الثالث، تجرى في نفس الظروف كما الامتحانات تاع البكالوريا الرسمية، باش تبدأ اليوم كما قلت، وتتواصل أيامات 7 8 11 و12 و13 ماي الجاري حسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. الامتحانات هذه راهي كيف ما امتحان النهائي، تحاكي محاكاة شاملة ظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية. هدف متاحة هو تدريب التلامذة وقياس الجاهزية متاحة، متعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي باش يعديوها إن شاء الله 3 4 5 8 9 و 10 جوان المقبل. باش يجتاز المترشحين الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا في الفترة المتراوحة ما بين 14 و 23 ماي 2026 بعد ما اجتاز 151720 مترشح الاختبارات الباكسبور اللي تعديت في الأيامات اللي فاتوا، عديوها من 13 ل 25 أبريل. نتائج الدورة الرئيسية إن شاء الله باك 2026 بشكون نهار 23 جوان، واختبارات دورة المراقبة للتيحو كونترول تنطلق 29 و 30 جوان و 21 جويليا، والإعلان عن النتائج بشكون نهار 12 جويليا. المترشحين في البكالوريا دعتهم وزارة التربية أنهم يتبعوا برشا إجراءات وتوصيات، من بينها الحضور بقاعة الامتحان 37 دقيقة بالضبط. تسجيل التأخير ينجم يكون لأسباب قاهرة، والمترشح ينجم يتصل برئيس المركز متاع الامتحان وقتها ويحدد هل يدخلوه وإلا لا. دعت زادة إلى عدم إحضار أي جهاز إلكتروني وإلا وسيلة اتصال لمركز الامتحان، إيداع كل الأغراض والوثائق في المكان المخصص لذلك قبل التوجه إلى قاعة الاختبارات، ولابد من الاستظهار في بداية كل حصة بالاستدعاء وتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبين باش يسترجعها التلميذ بعد ما يتسلم ورقة التحرير متاعه. هذه الإجراءات اللي تم اتباعها كل عام في اختبارات البكالوريا، ونبدأ بها اليوم في اختبارات الباك بلون باش تليم ذاتنا يستعدوا للاختبارات النهائية. تتفكروا البكالوريا متاعكم ولا لا صابرين؟ انت باك قداش؟ باك
2: باك 2016.
1: 2016 قريبة يعني، ما عندكش برشا 10 سنوات تقريبا. تتفكر الباك؟
2: اني في الباك متاعي تعديت بظرف نفسي خايب برشا، صار ظروف عائلية في حاسينو صار معناها مرض الشكون في العائلة.
1: أنا صحاب عشت قصة حب قلت لي نفسي مخي مشي لقصة حب مايش ناجحة.
2: احنا بالنسبة لنا القراية حاجة مقدسة، أمي مربية يا مديرة مدرسة
1: معلمة يعني
2: دونك المعلمة اللي ما قريتش في المدرسة اللي يتقري فيها دونك التعليم هو حاجة مقدسة بالنسبة لنا، وديما أمي تسعى تقول نحب نشوف ولدي خير مني. ولكن تعدي الجانب النفسي غلب على تغلب على خاطر بالحق الباك هي أمور نفسية، خاطر نتذكر تحت برشا بارابور وسط العام للريزولتا وبارابور زيدا وسط الباك الآخر معناتها العوام اللي قبله، ولكن كمام الباز ديما موجود. أما بالحق نتذكرها زيدا وقتها نيجي جلول أعطانا برشا وقتها بدلنا برشا حاجات دو سيمستر، ومن بعد ما رجعنا من السيمستر الأولى قال بعد ما عدينا العطلة قلنا راكم تعديوا من بعدها، وصاروا كالفازيت
1: برشا بيرتوربسيون. قريت اتيود في الباك ولا
2: اي؟ قريت وحبيت نعلق على الـ على الـ على الموضوع هذايا.
1: بدنا نتعلق نشوفوا سي احسن باك قداش.
3: 78 79 79.
1: في عهد زعيم راح الحبيب بورقيبة. دونك كيفاش عندكم باك بلون وقتها ولا ديريكتومون تعديوا الباك؟ نسيت احسن
3: يظهر لي فما باك بلون.
1: فما باك بلون
2: هما وقتا ما فهمش الاس ام اس وما فهمش
1: كيفاش الاعلان على نتائج بالبوق في الليسي.
3: لا يعلقوهم كانوا في الليسي يعلقوهم، ونهار الريزلتا تلقى الناس الكل لابسين بالقدايد. نتفكر نلبسوا بالقدايد باش نمشيو نشوفوا الريزلتا وتشوف لا يبكي ولا يعيط ولا فرحان.
1: انا كيما حكينا صباح عطيتكم صباح سؤال، قلت لكم الاسم اللي يطلق على الشاعر اللي عاصر الجاهليه والاسلام. المخضرم انا مخضرمه مخضرمه خاطر انا عديت باك في عهد بن علي دونك وقتها كان كيما قال سي حسن يعلقوا الاسامي اما خلط معناتها اس ام اس بالتليفون وبالاس ام اس زاده
2: وكانت 25%
3: ولا 25% ما بيمشيش الواحد يخرج اسامي في الجريده فما كانت جريده
1: قاعده في الجريده هذه فضيحه يمشيش يعدي يخرج له اسمه في الجريده
3: اللي ينجح
1: اللي ينجح في بالي ما يمشيش يعدي
2: ليه وقتها مش كيما توا راهو نورمالمون
1: قريت اتيود عام 78 ولا فماش ظهر لي نوسيون تاع اتيود وقتها
3: شوف اي ما فهم مش كيما توا قريت اتيود ما مش كيما توا الحقيقه
1: شو قريت
3: يقول لي مات قريت مات نحيي الاستاذين تاع المات تفكر لتوا
1: شو اسمه يتفكروا لتوا اما الاسم نسى
3: شكون هنا
1: هاي سي حسن ما خليكش في إحراج مع أستاذك زيد
3: حسن لازم يتفكروا خاطر نحبوا برشا
1: بي جاب ربي يحبوا برشا ويتفكروا انت الاسم نتاعو سي حسن انت والذاكرة الحقيقة بي صابرين قريت اتيود ولا
2: اني قريت اتيودات اما اني حتى كي قريت اتيودات ما نقراش بالمبدا التجاري باش ناخذ النوت نقرا اتيودات خاطر بالرسمي ما يكفينيش مش كانيني راهو الكل بالحق راهو فما اولياء وفما تلامذة البروغرام معناتها ولا اللي يقراوه وحده مش كافي وبالحق في الليتود معناها كلك سواء في السيونس ولا في المات فما البلوس فما إضافة حقيقية في معناها في الدروس
1: قداش قريت إتود قداش فلوس خلنا نرجع 10 سنين التالي قداش كانت الأسعار
2: 50 مظهر لي 50 ولا 40
3: مرة ولا في الشهر
2: شهر شهر أربعة حصص
1: شهر بخمسين دينار
2: وقتها قريت فما إني خاني قلت لك عديت بظرف خاص كنت في ليسي وحاولت ليسي آخر بسبب مرض شكون في العائلة الله يرحمه قريت فما دي سيونس قريتهم وحدي معناها معناها
1: انديفيدويل
2: شهر ب 125 سيونس وشهر ب 120 مات
1: اما قريت شهر الوحيده يمكن ب 125
2: اما عملتها شهر بركه ولا شهرين ومن بعدها كي حولت رجعت للليسي معناها لسيدي بوعلي نقرا مع اصحابي معناها ب 50 دينار و 50 اي نذكر المات والمات يظهر لي 40 والسيونس 50 اما لا فما اضافه فهمت اما توا اللي قاعده نرى فيه بالطاوله بالحاجز مسيف كيف معناها فما دفورات زادت تتعطى فما الجانب زاد التجاري مع انك انت تلميذ تحس روحك بار اوبليغاسيون فما لازمتك اضافه حاجات باش تطرق لهم في الليتود اكثر من حتى وكان هو يعطي ما عنده البروف زاد فما كالاساتذه اللي تستغلوا اش معناها ب 100 ولا 200 الف اربع حصص هما ويا ربي الواحد
1: وقت الباك هذيك سعر اخر ياخذوها وفقه راه المراجعه للباك مش هي الحصص ريفيزيون هذيك الحقيقه معناتها مكلفه جدا
2: حتى باش تقرا بالشهر باش تقرا بالسيونس
1: فوالا وبالشهر زاد المواد اليوم 200 دينار يعني ولا 150 دينار للماده فوالا الحقيقه مكلف جدا والعائلات قاعده اليوم تعاني باش نجم تخلص المبالغ هذه نتاع دروس الخصوصيه
2: سيدي بالي فما شكون يقري ماتو في فيزيك دو ماتير بخمسين لليوم راه
1: التوا
2: ما شكون يقري زوز ماتيرات مع بعض
1: ليبيبليسيتي انديريكت
2: لي ماهمش بروفيت مباشرين
1: اي نعرف هكا اللي بداو حاملي شهادات عليا واللي يخدموا
2: معناها شكون مازالت الاسوام
1: متفهمه فيها شكون ما تمش انتدابه ما يقريش ولكن يقري اتيود ومن الاتيود نجم يعرس ويكون دار ويبني دار ويشري كرهبه من الاتيود
2: فما نتائج ايجابيه ليه والتلامذه
1: بون التلامذه ما سادبونتي والقدره نتاع التلميذ زاد راهو
2: لكن يبدا البروف يعطي مش استغلال ولا حاجه
1: احسن شنو رايك هو راهو احنا نحكيو في موضوع هو ممنوع بالقانون في تونس ولكن ممنوع ويمارس معناتها على عينك
2: شو اني كي قلت راهو بار اوبليغاسيون حسر واحنا يعني هذا فما خلل من البرنامج ومن البيداغوجيا معناها انت كوزاره ولا معناها بالحق راقبوا ومعناها وغيروا ما نعرفش في البروغرام ولا ألقاو حاجة باش التلميذ زاد راهو مش التلميذ الكل تقدر حتى 50 ألف ما تقدرش عليها احنا نحكي توا على علوش ولا على أي حاجة يتود ما يقدرش عليه باش يشري كتب لولاده ما يقدرش عليه خلي عاد يتود ويحس روحه
1: والمشكلة وبيجي. إنه اليوم إنك ما تقراش دروس خصوصية هذا يضرب مبدأ تكافأ الفرص بين التلامذة بين تلميذ بوه وأمه قادرين باش يقريوه يتود واثنين وثلاثة في نفس المادة وبين تلميذ مسكين
2: ونديه مهمش قادرين نحكيو على حاجة لازمة
1: مهمش قادرين فما ناس اليوم ما تنجحش خاطر ما قراتش اتيود خاطر ما نجمش أم وبو ما نجموش يوفروا له الكلفة متاع الدروس

0: نقرأ وحدي وحدي.
1: آه بيه؟
0: مش معاه هي تلامذة وحدي.
1: أنت ديما من طبقة الأرستقراطية.
2: 35 سنة برابور الباك متاعي إني فوا دو ولا فوا دو.
0: أنا الحقيقة أما نحيي خاطر كان أستاذ ممتاز وعنده كوتي يومانيتير قوية برشا. وإنا ما كنتش تلميذ سهل الحقيقة. هذه الحاجة توا الحقيقة ليزيتيود تبدلت العقلية والمفهوم على خاطر الأستاذ في الثمانينات والتسعينات كان السالير نتاعو محترم وكان يكون من الشهرية نتاعو. توا معناها الشهرية نتاع الأستاذ ولا المعلم مقارنة بالنيفو دفي الحقيقة ولات تنجم تقول بين ظفرين ما فما ولات مهزلة الحقيقة. معناها هنشوفوا توا في الخارج الأساتذة والمعلمين يعطيهم أكبر نيفو متاع السالير متاع الشهريات متاعهم تكون محترمة ومحترمة جدا. اليوم وليت برسك تحيل في هذوما متاع الليزيتود ريم. إيش معناتها؟ معناتها التلميذ كيف ما الأستاذ ولا فما دي ماتير ما يفهمهمش بالكده في الكلاس وينشر الخبر يقولوا انا اللي يمشي يقرا ليتود في الاستاذ يفسرهم بالكدا. والحاجه الثانيه كيف يجي باش يعمل اكزامينات المسائل اللي باش يعملها اكزاما يقراها لافي ايتود للناس اللي يقراو عنده ايتود معناها يحلوها المشكله هذيك. دونك شو اللي هو اللي يقراو عنده ايتود باش يجيبوا اعداد تفاضليه على الاخرين على خاطر المسائل اللي الجوابش اللي جات في الاكزاما هما تقرات في ايتود ولا معناها اجباريا برسك يجبرك بصفه غير مباشره باش تمشي تقرا الايتود باش تنجم تعرف المسائل هذيك. وهذا شيء معناها المؤسف ويلزمه معناها يتصلح. ما باش تقرا ايتود بصفه ديونتولوجيك ما كيفاش يقولوا اخلاقيا تبدا باهيه ما فيها باس ما كيفاش تولي هكا تولي انا نسميها تحيل
2: ابتزاز
0: كريمه. معناها بتقري انت باش تعدي اكزاما الاكزرسيس هذاك انت لافي قبل بليله الناس اللي يقراوا عندك يوتيوب توريها لهم
1: حتى الاسعار الحقيقه انا الاسعار هو اللي عندي مشكله مع الاسعار. كما قلتوا انتم انك تقرا دروس خصوصيه ربما مش ديما حاجه خايبه هي دروس دعم ابخيتو وكل انسان وكيفاش يرى روحه. ولكن الاسعار اليوم من يحدد اسعار الدروس الخصوصيه بما انه هو قطاع غير منظم غير قانوني دونك الحد يقري بالتاريف اللي هو يراها. يوم فما أساتذة راهي أصبحت مع احترامي لهم كأساتذة ولكن يستغلوا اليوم الباك هذية وإلا المواد. اليوم حتى كي يجيو باش يقريو المواد فما أساتذة ما يقريوش بالكل وفما أساتذة للمواد متاعهم مطلوبة يحطوا أسعار الحقيقة غالية برش. فما في بعض المعاهد 200 دينار للمادة سمحني 200 دينار للمادة الواحدة يعني زوز مواد مثلا باك تكنيك يقرأ مات وإلكترونيك وميكانيك راهو ثلاثة
2: فيزيك
1: أربع مواد برنسيبال راهو بالحق مكلف جدا برش. المات مات وفيزيك سيونس فيزيك ومات وسيونس يعني الحقيقة هذه راهو مكلف جدا إيكونومي جيستيون. أنت اليوم صحيح تعمل في إفور انت اليوم ربما تحب تحسن القدره نتاعك الشرائيه وتنجم تحسن الدخل نتاعك ولكن تحسين الدخل ما يكونش على حساب الناس على خاطر اليوم راه تنجم فما برشا اساتذه نعرفهم ونحترم جدا الجانب هذا فيهم يقريو بليش احيانا راه يعملوا دروس دعم مجانيه للتلامذة نتاعهم. فما اساتذه اللي ما يقريش اتيود والا يحاول انه يعمل هكا مبلغ زيادة معناتها هكا ماهوش مشد جدا. راهو اليوم فما بالحق صغيرات يسخفوا برشا لانه عائلتهم غير قادره
0: وهما يلقاو روحهم
1: ما عندهمش نفس الحظوظ. راهو مؤلم جدا انك يا سي حسن تكون امك وبوك انت متفوق ولكن تستحق دروس دعم وامك وبوك غير قادرين باش يخلصوا كالدروس هذيك بينما زميلك ينجم يكون ماهوش كيفك ولكن على خاطره يقرا في الليتود يجيب نتائج احسن منك يمشي هو يقرا الشعب اللي يحب عليها خاطر الباك بعد فيه معناتها تحصيل العلمي في الجامعه ويلقى وتلقى روحك انت تختار حاجه اقل من طموحاتك فقط لانك ما قريتش ايتود. الحقيقه هذه راه مؤلم جدا عند بعض
2: ما غير ما نحكيوا على ظاهره الكيت اللي يجيب
1: هذيك مره اخرى نحكيوا على الغش
2: فما حاجه اخرى مدام بالنسبه للاساتذه معناتها فما الاساتذه الشرفاء معناها في المهنه واللي يحترموا مهنتهم
1: فما نحكيوا لاورا راهو على
2: ثم الأساتذة اللي ما يقريوش بالقد فوسط الماتير ويزيدوا يفرضوا ليتود باش يعطيو مش كان في الباك راهو حتى في الكوليج والليسي ويفرضوا

0: يفرضوا ليتيود حتى ما تبدا ماهيش برانسيبال ولا ما تستحقش دروس تدارك، يفرضوا باش يقراوا عندهم شتواش يولي الولي يعملوا كيما يحاولولوش ولده من القسم، يقري ولده يتيود اخر عند استاذ اخر باش ولده معناها يتقبل المعلومات ومعناها وباش يتحسن، ويقري ولده عند التلميذ هذاك باش ما يحطش على ولده وباش ما ينقصلوش وباش ما يطيحلوش من قيمته قدام اصحابه.
1: ولد فيها تجاره ولا حقيقه دروس الخصوصيه بخلاف الفلوس، ولا فيها زيادة تصفيات حسابات وابتزاز. 59 دقيقه، شكرا لكم ديما على المتابعه، مرحبا بكل تفاعلاتكم على الباج فيسبوك، نشكركم برشا الناس تبعتونا من السبعة حتى للتوقيت هذايا، شكرا جزيلا لكم الناس الكل، سي حسن وصابرين يعطيكم الصحة، شيماء أبو بكري شكرا جزيلا، شكرا زيادة للسادة المستمعين، وتحيات ريمتريكي شبيل في لامن.

0: ذوق 24. ذوق 24 موعدكم مع الفن الطربي الأصيل، غناية قاع الخابية وأجواءنا التونسية المزيانة. ذوق 24 على كنوز اف ام.
1: يصبح النور، يصبح الخير الأحلى مستمعي كنوز اف ام. كيف العادة الموعد يتجدد مع ذوق 24، برنامجكم اللي استنستوا به يجيكم من 10 حتى الماضي ساعة. رحلة موسيقية منوعة، برشا موسيقى بنينة تستنى فيكم، وخاصة اقتراحاتكم راهم ديما على العين وعلى الراس. 98 713 300، نجموا تتفاعلوا مع البرنامج، سينو نجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم تحت افيش ذوق 24 في الصفحة الرسمية لكنوز اف ام. واخترنا اليوم الطقس كي تحسوا مغيم، هو ردوا بالكم ما تغركمش، البارح شميسة اليوم طقس مغيم، فما برد ومحتمل تساقط الأمطار. شفت محلية متاع تساقط الأمطار النشرة الجوية أما بالحق ردوا بالكم، الطقس هذا راهو يمرض، وخاصة أنه مغيمة، تحس هكا مغيمة وشمس فوق السحاب ولا تحت السحاب، حاجة هك مانيش غلط للي مش بلاستي النشرة الجوية خليني في ذوق 24 كل عادة شيماء أبو بكري معايا في الكوتي تكنيك. شنو حوال الأجواء؟ نبدأ ونسلسوا شوية. ذوق 24 أنيفرسيرك البارح واليوم، أنت مازال يدور لي الاحتفالات، ما كل احتفالات بعد ميلادك هكا ولا أول نهار؟ أيوة عرفتك لي كي جي عد ميلادك البارح اليوم نحسوك تبدلت، ما تبدل شيء، هو مجرد أرقام ولا ديما العمر مجرد أرقام، كيما الغنيات حتى كي تعدى عليها برشا وقت ديما تقعد نفس القيمة متاحة، وخاصة نعرف قيمتك الفنان اللي يتعب عليها، عمل سوايع وهو يلحن ويعمل كلمات مزيانة باش تأثر في العبيد وتخليكم هكا في مود مزيان. احنا كيف الماء مستنسين، نبدأ بالموزيكا البنينة اللي باش تجيكم توت سويت على كنوز اف ام.

0: دوق 24 مشيت على اساس ركبتي توجع فيا يا اخي، لقيت دنيا اخرى تستنى فيا. ناس تحضر للصيف سامر بادي على الكيف، اكوا جيم بيسين وكوتش سبورتيف، صغيرات يتعلموا في الناتاسيون واميتهم يعملوا في دي سوا متهنين وشيخين. شد روحك مليح، لفت نلقى عندهم انيفرسير في اي بي اول مره مش كيف الاخرين، وبعيد على الروتين ديكوراسيون تهز العقل، امبيونس هبال، كاروكي دانس ومساجات في سنتر ميدي سبارك سرهلي. العرايس نار فرحتهم يبدا من هنا، باش تكون برنسيس وتنسى معاهم ستريس. تعمل حمام واللي تشتهي الكل، وميدي سبا يفرحوا بيكم ويودوكم بديكوراسيون رويال. وما تنسيوش على خاطركم عزيز، من 18 ل 31 ماي بمناسبة عيد الأمهات، ميدي سبا يمتعكم ببرومو 50% للإنسانة العزيزة عليك اللي تجيبها معك. ملا كلموهم على 70 100 913، وإلا 94 34 81 83. فيسبوك انستغرام ميدي سبا قصر رهلي. والشه الشه عليكم، ميدي سبا قصر رهلي يهنيكم.
1: ذوق 24
2: ذوق 24.
0: مرحبا بكم جديد في ذوق 24، مواصي معكم رحلتنا الموسيقية حتى الماضي ساعة، وكيف العادة ديما راكم تنجموا تتفاعلوا مع البرنامج على 98 713 300، والموسيقى ديما موجودة وديما نلقاو الأخبار زيدة، وهذاك علاش الخبير اللي باش نسمعوه توا على الفنان اللبناني فضل شاكر، وين برقوه من تهمة محاولة القتل. أكيد كنتوا تعرفوا أنه متهم بمحاولة قتل الشيخ هلال حمود، اللي بعد مداولات قضائية وبعد ما سمعوا الشهود وكل شيء، الإثبات والنفي وهكذا، نجم قولوا أنه البراءة النجم اللبناني فضل شاكر هكا واضحة للجميع. وأكيد تو نقعدوا نستناو الأخبار متاع بعد حكم البراءة، إسكو كيفاش باش يتصرف، وخاصة الناس اللي مغرومة بفضل شاكر وتحبه وتحب ديما تسمع الأغاني متاعه، على خاطر الحقيقة من أكثر الفنانين الحقيقة غنيه مزيان، حتى كي يغيب ويرجع تلقاه رجع بقوة كبيرة. احنا كيف العادة ديما نحبوكم تتفاعلوا معنا وتكتبوا لنا لي كومنتير تحت افيش ذوق 24، وقولوا لنا شنو تحبوا تسمعوا من الاغاني الزمن الجميل، وخاصة كان عندكم هكايا دي سوفينير مزيانة مع الاغنيات، احنا ماذا بينا نعرفوهم ونشوفوا اسكو فما غنيه مفضل والا ليه. كلكم تسمعوا كيف ما الاذواق الكل، تسمعوا الترابي الأوكسيدونتال الرومانسي، وخاصة فما زادة برشا محبي الراي، وشفنا الحقيقة برشا يقولوا حطونا الراي، وخاصة مغرومين بالشيب خالد والشيب حسني وغيرهم من فناني الراي الرومانسيين كان نجموا يقولوا. أما ما تنسيوش ديما في ذوق 24 نحاولوا نعديو لكم الأغاني اللي تعطيكم هكا هيك الجو في الخدمة، وتبدأوا عاملين بون كيف، هذاك علاش ديما تقعدوا برونشي على 105.1 100.4 FM، سينون www.knozafm.net.

0: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكيس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي، باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
1: كونتينونتال.
0: وين نجم نلقاها في سوسة؟
1: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
0: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يوتيك. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وباش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان، الذل يا غالي.
2: سبور نيوز، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبدأ السبور نيوز بخبر انفردنا به قيدة في كنوز FM حول الوضعية النجم الساحلي، انه من المنتظر ان تكون 3 قائمات باش تنافس على رئاسة النادي في الفترة المقبلة، وتحركات في الكواليس اكمال تركيبة كل قائمة موضوع للمتابعة. ايوا اكيد على الاجتماع منتظر ليوم الصباح، كان باش يكون اكيد الاجتماع هذا بحضور كل من الترجي التونسي والنادي الافريقي. اجتماع يشهد حضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معاذ الناصري، نائب حسين جنيح، رئيس الترجي حمدي المدب، في انتظار حضور ممثل على النادي الافريقي بعد غياب الدكتور محسن الدربلسي. اكيد الاجتماع يترأسه وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي. لاعب النادي الافريقي وسام بوقير فات عام دوت حصل على انذار ثالث من اجل الغياب على الديربي امام الترجي يوم الاحد، واكد في تدوينه عبر حسابه على انستغرام انه منذ قدوم النادي الافريقي ينتظر بفارغ الصبر المشاركه في مباراه الديربي امام الترجي. الهيئة المديرة في الاتحاد المنسيري استقرت لتعيين المدرب سامي بالحاجة يوسف مدرب للفريق خلفا لفتح العبيدي. الهيئة المديرة فريق شبيب بلد القيروان قررت توفير 4000 تذكرة مجانية لجماهيرها بمناسبة مجادلة الجولة قبل الأخيرة المرابطة الأولى أمام الاتحاد المنسيري باش تلعب نهار الجمعة 8 مايو بداية من 4 متاع العشية. فاز نادي الزمالك على مضيف نادي سموحة بهدف دون رد في ترى جولة قبل أخير ما التحلت التتويج في الدوري المصري. سجل هدف الزمالك الوحيد مهاجم الدولي الفلسطيني عودي الدباغ في دقيقة 62 بعد أسيست من البرازيلي ألفين، وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده ل 53 نقطة في المركز الأول، فرق زوز نقاط على بيراميدز الثاني لاختفاء بالتعادل أمام نادي سيراميكا. نحكي نحكيه أكيد على اختصاص آخر، مش نحكيه أكيد على كرة اليد، والموعد مش يكون مع مباريات الدورة ربع نهائي لكأس تونس لكرة اليد نهار الجمعة 8 مايو 6 مدى العشية ترجي تونسي النجم الساحلي، نهار السبت 9 مايو 4 مدى العشية بعد من خيار النادي الافريقي، نهار السبت 9 مايو الملعب التونسي نادي سقيد الزيد، جمعية الحمامات نادي الرياضي كما قلنا بسقيد الزيد. هذه أبرز المباريات، مباراة الترجي والنجم الساحلي باش تدور بترخيص استثنائي لعدد الجماهير الحاضرة. دونك هذا برنامج مباريات الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة اليد. نختم الاسبوري نيوز بالمتعة والتشويق والإثارة، الموعد الليلة مع 8 متاع الليل بين بايرن ميونخ ونادي بي اس جي، مواجهة منتظرة من أجل التعرف على الطرف الثاني للدورة النهائي بعد ترشح نادي أرسنال البارح على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني. كان معكم بشير دياب في سبور نيوز، اكثر تفاصيل تلقاو على صفحة نيوز اف ام على الفيسبوك. شيء من المبكري في الاخراج، موعد مع عشر رحماني متواصل حتى الماضي ساعة في ذوق 24، موعد بعد مع روي زويتو في ديدي كاس من دار تليفوناتكم على 98 613 300. شيء طيب نسكر سبور نيوز ذوق 24

0: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حذر تلكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية حذر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك كل 160 درجة 160 درجة.
1: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكيس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
2: كونتينونتال.
1: وين نجم نلقاها في سوسة؟
2: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل أسيرانس توليسك وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس وإلا تتصلوا على 53-05-88-88.
1: بنو سيرفيس سوس العز اللي يواتيك.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
4: خمم في دار مش كيف العادة، خمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24-205-201 فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie.
5: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
6: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
5: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكونفي مارك موبل.
6: أيوة، إيش لقيت غادي قولي ترى؟
5: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه قوية على مخي.
6: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
5: أكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
4: في كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
7: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز FM.net. إذاعة الموجات الإيجابية.
8: ذوق 24.
1: مرحبا بكم من جديد في ذوق 24. كيف العادة مواصلين معاكم رحلتنا الموسيقية. ما في وسط الرحلة هذه لازم نودوكم بحاجة مزيانة، وخاصة ركزوا معنا فما ربح اليوم. دونك الناس الكل اللي تسمع فينا وتشاهد فينا في الصفحة الرسمية لكنوزة فيم، ركزوا معنا عنا بون بلان.
9: لو بون بلان،
1: أيوة
9: البون بلان.
1: البون بلان تاع اليوم فيه برشا ضحك من القلب، فيه حاجة تنسيكم ستريس وتخليكم تعيشوا جو ما يتعودش وما يترتاش. هذاك علاش موعدكم مع الضحك الكثير في مسرحية يصير على النساء، عرض كوميدي باش يخليكم من أول دقيقة لآخرها وانتم تضحكوا عاملين جو كبير. كيف العادة ديما نحاولوا في كل مرة هكا نودوكم بون بلان مزيان. البون بلان هذايا باش يكون من أكثر الحاجات حاجات اللي اللعبات تستناها، تحب تضحك من القلب، حب تمشي مع العائلة وأكيد تتفرج على حاجة بيان سور عائلية بامتياز. العرض الكوميدي هذا بيش يكون في سوسة، والحاجة الباهية إنه ما يتفلتش على خاطر المرة هذه وليد فوياج هو اللي بيش يشيخكم بالدليلة ذي والعرض ذي. مسرحية يصير على النساء فيها نجوم الضحك، شكون فينا ما يحبش ولا ما يعرفش الفنان الكبير الممثل لطفي بنطقة، اللي الناس الكل كي يقولوا لطفي بنطقة فكروا أيامات الحقيقة اللي فيهم الضحكة المزيانة في جارية حمودة، في دور الهادي، عام 2004، الاتجاه المشاكس وغيره من الأعمال اللي تقعد في البال. وماهوش وحده الفنان الكبير لطفي بنطقة اللي بالحقيقة برشا يحبوه ويحبوا الضحكة متاعه. نلقاو زادة معاه الفنان الكبير فوزي كشرود اللي زادة لقيناه وتفرجنا عليه برشا في التلفزة، ونحبه زادة نسترجعوا كالذكريات الجميلة ونسترجعوا الضحكة المزيانة اللي برشا توينسا يحبوا يضحكوها. وما ننسيوش زادة الكوميدية الكبيرة خضرة حرب اللي الحقيقة حتى التوى ديما عندها كتوش متاحة وكالضحكة المزيانة، وكي ما عرفتوها في حنبال في حومتنا كنت تفكروا أكيد لازمكم تمشيوا وما ترتيوش العرض ذي اللي بيش يكون الحقيقة موعد مع الضحك اللي ما يوفيش. نهار السبت 16 ماي 2026، وين في المسرح البلدي بسوسة مع 7:30، وهكيكا تمشيوا وتعملوا جو مع العائلة الكل. التذاكر كيف العادة تلقاوهم متوفرين في الفروع ديما فواياج، سامحوني، في فروع وليد فواياج وين تلقاوه موجود في شارع تراكادير سوسة، وإلا في فرع المكنين المهدي ولا على تسكرتي بوانتين. ما تنسيوش لأكثر معلومات تنجموا تتصلوا بيهم على الأرقام المتاعهم المشاقوها تحت اللايف الموجودة كيف العادة 58 150 699، وهكيكا نجموا تمشيوا تتفرجوا على الضحك المزيانة وتعملوا جو كبير. ايوه دونك كيف العادة وليد فواياج على خاطر يحب يدللكم يعيشكم تجربة استثنائية مع الضحك باش يربح اليوم 5 تيكيات معليكم. كان تخليوا لنا كومنتير تكتبوا لنا وليد فواياج شنو هو اسم المسرحية، هو يصير على النساء ولا على الرجال؟ زعما هكا انتم شوفوا روحكم، زعما يصير على الرجال ولا يصير على النساء؟ اكتبوا لنا الإجابة الصحيحة تحت اللايف في صفحة رسمية لكنوزة فيم. واكيد توا اخر الحصة متاع اليوم من ذوق 24 نقولوا لكم شكون اللي يربح معاه وليد فواياج ساكر متاع العرض ذي اللي ما يتفلتش الحقيقة. هوكا فرصة باش تمشي وتهزوا العائلة الكل وتحضروا المسرحية تسير على النساء نهار السبت 16 ماي في المسرح البلدي بسوسة.
8: ذوق 24.

0: تكنوز نيوز.
1: نص نهار مباشرة من إذاعة تكنوز فام. أهلا بكم في نشرة مفصلة لأهم الأنباء ونستهلها بالعناوين. بداية من اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية في مختلف الولايات. رجاء أرضية بقوة 3.1 درجات بجنوب الكتار من ولاية قفصة. وإسبانيا تسمح برسو سفينة في مجالها البحري بالرغم من تفشي فيروس هانتا على متنها. في تفاصيل أخبارنا، تنطلق اليوم 4/6/2026 اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالباك بلون، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، وتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 مايو الجاري وفق الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. ويجتاز المترشحين الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 مايو و23 مايو 2026، بعد أن اجتاز 151,720 مترشح منهم امتحانات البكالوريا سبور من 13 إلى 25 أفريل 2026. هذا باش يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء 23 جوان 2026، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية 2026. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت رجة أرضية اليوم الصباح 4/6/2026 على الساعة 8:06 بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 3.1 درجات على سولم ريشتر بالمركز اللي حدده حسب التحاليل الأولية، وذلك جنوب الكتار من ولاية قفصة. العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية صادر بتاريخ 5 مايو 2026، ضمن قرار من رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبية دولة برئاسة الحكومة. وتفتح المناظرة هذه لفائدة المترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها، كما حدد القرار شروط خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تتطلب توفر أقدمية ما تقلش على 3 سنين في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. حادث مرور جدة أمس بطريقة الوطنية رقم 6 قرب وادي الزرقاء بباجة أسفر عن وفاة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة. وتتمثل صورة الحادث حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بباجة في تصادم زوز شاحنات على مستوى مدرسة الطلائع بوادي الزرقاء، من بينهم شاحنة ثقيلة محملة بمواد البناء وشاحنة خفيفة، مما أدى لوفاة 3 أشخاص على عين المكان. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبعد النظر في القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية، قضت بالسجن لمدة 20 عام في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتح البلدي، بالإضافة ل 11 سنة سجن في حق متهمين محالين بحالة صراحة. كما قررت الدائرة تشطيب عن أسماء كل من حماد الجبالي ومتهمين آخرين من ملف القضية استجابة لطلبات محاميهم في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب. وبخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار، من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي، فقضت الدائرة في شأنهم بالسجن لمدة 30 عام مع النفاذ العاجل. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الضمن بتاريخ أمس 3/5 مايو أمر عدد 71 يقضي بإنهاء تكليف بالحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. في الشأن الدولي والعالمي، إسبانيا أعلنت سماح لسفينة سياحية بالرسوب في جزر الكناري بالرغم من كون السفينة هذه شهدت تفشي لفيروس هانتا مما تسبب في وفاة 3 أشخاص وسط تحقيقات صحية بشأن احتمال انتقال العدوى بين البشر على متنها. وذكرت وزارة الصحة الإسبانية في بيان أصدر اليوم 4/6 مايو أن القرار هذا جاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وفقا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال اليوم الأربعاء أن طهران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل مع واشنطن في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب. وأضاف عرقجي خلال محادثات مع نظير الصيني في بكين أن الحرب ضدهم تعتبر عمل عدواني واضح وانتهاك صارخ للقوانين الدولية. في متابعة للأحوال الجوية، فإن الطقس اليوم 4/6 مايو يشهد بعض التقلبات في ظل ظهور سحب أحيانا كثيفة تتخللها أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط بعد الظهر، في حين تكون السحب عابرة ببقية المناطق. الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية بالوسط والجنوب تثير دواوير رملية وتكون ضعيفة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل، في حين تسجل درجات الحرارة انخفاض بالشمال والوسط مقابل ارتفاعها بالجنوب. هكا نوصل لختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بداية من اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية في مختلف الولايات. درجة أرضية بقوة 3.1 درجات بجنوب الهكتار من ولاية قفصة. وإسبانيا تسمح برسو سفينة في مجالها البحري بالرغم من تفشي فيروس هانتا على متنها. مجمل الأخبار وآخر المستجدات تلقاها تباعا على صفحة رسمية الإذاعة تكنوز اف ام. هذه أجمل تحيات ليلى بالطيفة، دمتم في أمان الله.
0: دوق 24.

0: صندوق 24 24.
1: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
2: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
1: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
2: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
1: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة وحدة للفينال.
0: ذوق 24.

24 24 تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كروز FM فنت إذاعة الموجات الإيجابية موجات

0: تسمعونا على 105.1 98 104 FM وعلى knuzfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية.
1: ذوق 24.

0: عشرين.
1: 24
2: ببدارك ينجم يعرضك للخطر، وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل احسن فهد. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين، اس اس بيديك نصنعولك بيبان وشبابك حديد غالفانيزي، ما تصددش، عصريه قويه ومدهونه في الفوط، تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم باتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما انت، قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملو لك تخفيض خاص قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو سهل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو سهل. انفو لاين 29 29 2300. نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدمو يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقبو أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معانا. كلمونا على 21 919 888.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إي شومبغ آير.

0: للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% توسية.
1: جديد في سوسة، بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي. سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge. Zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101, 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
2: وين ما تحب وقت ما تحب، مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كنت تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92 888 401، وإلا 56 360 360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
3: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
4: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
3: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على يسار ومشي الكونفي مارك موبل.
4: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي ترى؟
3: لقيت سالونات بمليون و200، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي الي الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور، الحسبه هذه قوي على مخي.
4: اي ثبت لي يا لله، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما يعني 5 سنين.
3: اكيد، وزيد اللي فريزون تونس الكل، ازرب يا حموده قبل ما يفكولك السنه اللي عجبتك.
1: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
5: ذوق 24.

0: ذوق 24. ذوق 24.
1: أمبرتو توتزي وصلنا نص نهار و40 دقيقة على كنوز اف ام. مرحبا بكم من جديد كيف العادة مواصلين معاكم رحلتنا الموسيقية حتى الماضي ساعة. وما تنساوش باش تشاركوا باش تكونوا من الرابحين وتربحوا 5 تيكيات من إهداء وليد فواياج وكنوز اف ام باش تحضروا للمسرحية الحدث اللي باش تكون نهار 16 ماي في المسرح البلدي بسوسة. مسرحيتي سير عنسي وسؤال ديجا اللي باش تجاوبوا بصحيح الإجابة متاعو إنه شنو هو اسم المسرحية؟ اكتبوا لنا يصير على الرجال ولا يصير على النساء زعما يا معتز. هو دي مصاير قل لي على النساء والرجال. المسرحية كوميديا بابتياز برشا ضحك السنة فيكم. لطفي بندقة وفوزي كشرود وخضرة حرب عندكم موعد معاهم كما قلت لكم نهار السبت 7:30 في المسرح البلدي بسوسة نهار 16 ماي. هذا العرض من تنظيم وكالة أسفار وليد فواياج اللي يجي متشيخكم. هذاك علاش ما تراتيوش الفرصة وخليوا لي كومنتير متاعكم تلقاو اللايف ديجا ايبانجلي في الصفحة الرسمية كنوز اف ام في ساعة ازر برواحكم. خليو لي كومنتير عملوا بارتاج وان شاء الله الكلكم تكونوا من الرابحين 5 تيكيات للربح. شكون سعيد ولا سعيدة الحظ اللي باش تربحهم وتمشي تهز العائلة وتفرهدها وتعمل جو كبير مع الضحك ومتوحش الحقيقة التونسي الضحك ويحب برشا الضحك. هذاك علاش ديما نحبو ان نودوكم كم بالحاجات المزيانة. معتز شمتوري. يا مرحبا كيف العادة مازلنا مواصلين مع الموزيكا اللي باش تجيهم بعد شوية أكيد ما ننساوش شيماء أبو بكري. شيماء أبو بكري كيف العادة مازلت في أجواء الاحتفالات. شيماء أبو بكري تحسها مازلت لتوع ميلادها بالبارح لليوم. أسمع 48 ساعة احتفالات وما نحكي لكمش على أجواء في الاستوديو. جو كبير البرة الطقس مش يتبدل لما جونا احنا ديما موجود وما يتبدلش. هيك علاش ما تبدلوش الموجة تقعدوا في الاستماع 105.1 104 فم سينو تغوى دبليو في.كنوزافم.نت
0: ذوق 24.

0: ذوق 24. ذوق 24. هو ابتدى المشوار ما نهاية المشوار بتاع اليوم. مرحبا بكم الناس الكل مستمعي كنوز افام، كيف العادة الموعد وفي اليوم من ذوق 24 ما كيف ما مستنسين تلقاو بعد شوية برنامج ديديكاس مع الزميلة راوية زويتن ومعتز شمتوري في الإخراج، وين تنجموا تكلموهم على 98 613 300، وهكيك تنجموا تقدموا التحايا متاعكم بمناسبة أعياد الميلاد، ولكن عندكم هكاية حاجة سبيسيال كيما احنا زاد اليوم لجماعة الباك الكل، إن شاء الله ربي معاكم وربي نجحكم وركزوا مليح، وراهو هذايا ما هو إلا تجربة صغرونة للباك برانسيبال، دونك الباك بلون بدي، وأكيد الناس الكل راي عايشة في ستريس، دونك ما ردوا بالكم على رواحكم وميسالش بربي يذيريوهم شوية، كان هكا متغشين جماعة الباك ميسالش سيسوهم، وإن شاء الله يا ربي غسرة وتتعدى، أما إن شاء الله يا ربي نلقاوكم الكلكم ناجحين في الباك برانسيبال من بعد، ركزوا مليح وديما دعواتكم خليوها على ربي، خليوها على ربي ان شاء الله مربوحه للناس الكل. نعرف اللي ستريس تحقيقه مش عند التلامذه، عند الاولياء اكثر منه عند التلامذه، دونك حتى نتوما الاولياء سيسوا رواحكم وما تظهروش ستريس نتاعكم لصغيراتكم، على خاطر الحقيقه مهم برشا الجانب النفسي، ان شاء الله النفسيه ديما طالعه وديما عاملين جو عاملين بون كيف مع كنوز افام والبرامج نتاعنا. ما عليكم كان تقعدوا ديما برونشي على 105.1 100.4 فهمت شنو www.kunuzafam.net. كنت معكم يسرى رحمني كوتي ميكرو، تحياتنا اكيد القسم التقني اليوم اللي هو شايمة ابو بكري والمخرج معتز شمتوري معنا توا في الاستوديو، ان شاء الله ربي معكم الناس اللي تستنى في برشا موسيقى وجو، اكيد تلقاوه ديما على كنوز افام. شاي طيبه الناس الكل، نتلاقاو غدوه، باي باي.
1: ذوق 24. ذوق 24.

0: بودكاست مع راوية كل يوم بالاثنين للجمعة من ماضي ساعة المطلثة على كنوز افام. ابعث سلامك حبك ضحكتك للي تحب، احنا نوصل صوتك في ديديكاس مع راوية. ديديكاس كل يوم بالاثنين للجمعة من ماضي ساعة المطلثة على كنوز افام. ديديكاس مع راوية.
1: على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم في ديديكاس 6 مايو 2026. ان شاء الله يوم سعيد مبارك فيه برشا نجاح، خاصة للي باشولي اللي بدو اليوم بداو الامتحانات التجريبية الباك بلان، بداو بالفيلو نورمالمون والماتير اوبسيونيل. ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي ينجحهم، ان شاء الله بالتوفيق ليهم يا ربي. يا عندك تقول لي المره الاخرى ذكريات مع الباك بلان؟ تريمستة كل لبس جوست انتم توا، ما معناها مش برشا أسئلة تعدوا في الامتحان وكهو، اما انتم اللي بشري كان تسمعوا فينا توا ركزوا في الامتحانات هذه، خاطر باش تعرفوا نقاط الضعف اللي لازم تدركوها من حتى لين يجي الباك برينسيبال، معناها منه لنا حشتنا بيكم باش تجيبوا نوتات باهين، ما زاد حشتنا بيكم باش تعرفوا لي بوين فابل نتاعكم باش نجموا تخدموا عليهم وما نلقاولش صعوبه ان شاء الله في الباك برينسيبال. ربي معاكم الناس الكل، وان شاء الله بالنجاح، وان شاء الله نعملوا لكم ايميسيون نهار الباك. نعرفش يعني احتراماتي لصبحنا خير وباختصار وصبح نتيح من 7 لـ7 تلقونا معكم إن شاء الله في احتفالات بالبكالوريا. من الغد إن شاء الله مراجعة طيبة ليكم، مما احنا اليوم يحتفل العالم برشا أيام فيها الذي يقال وفيها الذي لا يقال، فما حاجات خارجة عن عرفنا وديننا وأخلاقنا دونك نزبيوها ما نقولوهاش، وفما حاجات تتقال مثلا وباش تفرح زيدا برشا ناس عاملين ريجيم. اليوم ما قولكم تنجموا تخرجوا من ريجيم، خاطر اغنية انترناسيونال سان ريجيم اليوم هذايا بدا سنة 1992، الاصل نتاعو انجلو ساكسون، وكيما قلت بدا عام 92 باش الناس تتفرهد شوية من الريجيم وك الضغط اللي يعملوا الريجيم. فما زيدا جورني انترناسيونال دي درون، وفما جورني مونديال دو كولورياج اللي هو حاجة مهمة للصغار انهم يعرفوا يلونوا، خاطر هذاك يعاونهم يشدوا القلم وبعد يهدهم الى الكتابة. وليت انتوا اخيرا لوريال ولا باش نقص ستريس، وهيك علاش ولاو برشا كتبات تباع تاع كولورياج للكبار مش للصغار، ما البنات اكثر، البنات اللي ريتوا اكثر، معنى البنات عندك شو وقت فيها فما متعه توا ديجا، فما شكون يعمل معنا كرياسيون دو كونتينو كله كولورياج، كله التيم نتاع الكونتينو نتاعو كله في الكولورياج. فما زيده كونتينو اخر على الريزو سوسيو يحتفل بيه العالم اليوم، اسمه السكراب بوكينغ. شنو هو السكراب بوكينغ؟ انه هو يبدا عندك كتاب، مش كتاب نورمال، كتاب انت صنعته بيديك، حاجه تشبه الى كراسه ذكريات لصق فيها حاجات هكا، معناها الماتير بروميير هي الورقه والكراس، ولكن اللي مكتوب ماكش كاتبه بالستيل، وايما ملصق هكا حاجات من جرايد اوراق نوارات ستيكرز هكا حاجات اسمه سكراب بوكينغ. وفما جورني احنا نحتفلوا بها اليوم اللي هي جورني مونديال دو مود باس. احكيونا تعطيو مود باسيتكم ولا ما تعطيوش؟ ما نشتح فيسبوك سري فيك الحد حتى حبوك انستيش اكيد راك في علاقه طلبوا منك رؤوش باي باي. هذاك صحيح، خاطر مود هذاك لازم يقال حاجه شخصيه لك انت نورمالمون ما تعطيش. فما شكون يقول لك راهي مادام الثقه متبادله علاش ما نعطيش المود باس؟ نحب نسمع رايكم في الموضوع هذا. يا سينو كالعاده ديديكاس من غير مناسبه او حتى فما مناسبات بطبيعه، مرحبا بكم، كلمونا على 98 613 300. معتز الشمتولي رحبتش بيك، رحب باي ولا معتز الشمتولي من الجانب التقني، وكان اول مره تسمعونا هاني راوية زويتن، ونقول لكم هاني معتز باش تلقاونا منا حتى المطلثه في ديديكاس.

مرحبا بكم في ديديكاس نوصل معكم حتى المطلده. مرحبا بكم على 98 613 300. طقس رجع شتويه، حسيتوا السماء هكا مغيمه شويه، ما عاد مازال راهو نمشيو الى اجواء الصيف واحتفالات الصيف وافراح الصيف والوان الصيف. فما بوست توها نشوفها كنسكرولي على فيسبوك، لقيتها عجبتني بصراحه وحبيت نبارتاجيها معكم. تقول على برشا حاجات احنا توينسا شاركنا فيهم. يقول لك تربينا يف اثنين واقفين ما شقوش بيناتهم، وتربينا نهزوا النعمة من القاعة ونبوسوها ونشرفوها. منعرفش عندك، مازالت عندك صلاة هذه؟

0: ما تزولي كي تراقتها هكا قد ما خبز تبوسها وتحطها على جنب. ليه ما تبوسيش؟ هني التو بوسها نحطها على راسي وبعد نحطها على جنب. تربينا نقول صباح الخير لكل واحد يعرضنا الصباح، وتربينا ما نحكيوش بالناس وما نضح وما نضحكو على حتى حد، وتربينا على الماء والملح وقت تاكل نفس الماكله مع حد قريب. وهذه بصراحه توجع، هذه توجع. علاش؟ خاطر ياما غدرات صارت ما بين الناس كلاو الماء والملح مع بعضهم، واحنا بالحق كي تربينا في عائلات التونسيه نورمالمون كل تربيك الام تقول لك راهو عايش بنتي وعايش ولدي. كان حد وصلت جينيرالمون ما تزمكش تعمل حاجه خايبه، ايما رد بالك تغدر حد تقسمتوا ماكله مع بعضكم في خدمه في قرايه في اي بلاصه. ماء وملح اسمه، ماء وملح معناها حاجه كبيره انك تغدر الماء والملح هذيك وتجي تحكي وراه، او تحاول هكا تحفر له بعض الحفر. وانتو كان ان شاء الله ربي يهدي، ان شاء الله ربي يهدي. هذه طيعت منها هذه معتزه، كليت مع ناس ماء وملح و... ردوا حاجه اخرى. شوي شوي ربي يهدي، ربي يهدي. تربينا على متاع الناس للناس، وتربينا على اليد الكبيرة هو اللي في دينا مش لينا. تربينا على الحشمة والقدر والفعل الموزون، تربينا على اللي خلق ما يضيع ويدبرها اللي ما ينام الليل. تربينا وقت تشم كف يديك هكا توا بضل تشبع آوي. وتربينا تسامح بقلبه باش نجم تعيش مع الناس. تربينا على كل محذر والبس كامل معتز، كل محذر والبس. بهلي جيل جينيراسيون زيد ما تربيوش على نفس الأشياء، فهمتهم بطريقة أخرى. احنا تربينا على كل محذر والبس مستر، وتربينا الجار قبل الدار، وتربينا قبل المغرب لازم نكون وين في الدار، وتربينا ما نعاودوش أشرينا وإيش سمعنا. رد بالك ريد غادي وش عليك مريتش كي تخرج، سمعت ما سمعت حتى شيء. تربينا كيف نمشي وضيف ما ندخلوش يدينا فارغة، وتربينا وقت الجارة ذوقك من مكرتها ما ترجع لهاش صحان فارغ، وتربينا على رضاية الوالدين أهم من كل شيء. تربينا كيف اثنين واقفين ما نشقوش بيناتهم. هاوكا عودت لكم تصاور كل اللي ريتهم، ما حليها البوست وما حليها واحد يرجع يتفكر القيم. يلا معنا دليلة. عسلامة يا دليلة.
1: ألو عسلامة يا روي،
0: مرحبا بيك. سافا لبس عليك؟
1: والله الحمد لله
0: لذيذة. قل لي دليلة علاقتك بالموت باس، تعطي موت باسك لشكون ولا ليه؟
1: عندي ناتي عافية
0: لشكون تعطيه؟ انقطع الخط. الله غالب ظهل اللي اعطته موت باس محب. نواصلوا شوفنا تليفون اخر بولعز دينا، خلينا نواصلوا باللي ديديكاس اللي جيتنا على واتساب. اليوم عيد ميلاد أطيب زوج وأب وأخ وصديق سعيدة العربي من قلعة الكبيرة، تحب تقول حمى الغالي الأعياد للكل تمر في رمشة عين، ويوم اللي شافت عيني عينك ما عادش تشوف إلا بعينك. كي تمرض أنا نمرض، كيف تتعب أنا نتعب، ربي يشفيك ويفرج عليك وعليا. وتهدي له غنية يفرج ربي، ربي فضل ربي فضله لك يا لالا، كل عام هو بخير. نجوى تقدم أحلى تحية لنسيبها وعائلتها الثانية زهيرة عبد العزيز، وتقول لهم ربي داوم عشرتكم وربي يفضلكم لبعضكم، وتشكرهم برشا على تربية نسيبها بشير الغالي، خلق وأخلاق وتربية ما شاء الله عليه. تقولها يا زهيرة ربي يفضلك وليداتك. معنا منال. عسلامة يا منال.
2: ألو عسلامة يا راوي،
0: شنحوالك منولة؟
2: لباس
0: الحمد لله.
2: ها
0: يا منال اسمعني من الاخر من الاخر، تعطي المتباس ولا ما تعطيش؟
2: بعدين نشاز ربنا عمازلنا نحبوا الجيران، نحبوا صحابنا، نحبوا الناس الكبار، بلخاص الناس الكبار نحترموهم ونحبوهم.
0: شو مدخلهم هذوما في المتباس؟ إيه منين؟ شو مدخلهم الناس الكبار؟
2: ايه حبيت نكمل لك عباش تربينا.
0: اوكي بيه كمل لي. اوكي ما خلي هذي موضوع المتباس نلغيوه، كمل لي على شنو تربينا. كمل لي على شنو تربينا.
2: ربنا حاسيلو على كل شيء، المشكلة انك تمشي لبلاصة تتحول لبلاصة اخرى مش كيما البلاصة اللي عشت فيها.
0: شوية تبدل
2: كيما البلاصة اللي تربيت على المبادئ نتاعك وتجد بلاصة اخرى يعني ما فيهاش المبادئ هذيك الكل.
0: شنو اللي تبدل مثلا؟ ظهري تحكي على حكايتك انت منال، معناها
2: كل شيء يعني ما مش نفس السيستم اللي عايش بيه في داركم ولا في دار بيتك، ما السيستم اللي تعيش بيه في بلاصه اخرى. في دار رازق، في دار حنيتك، في دار للاسف في الوقت ده.
0: بون هي ماهيش قاعده لا محاله، اما ان شاء الله واحد يولي يعرف شنو يختار وكهو باش باش ما يبعدش على القيم والعادات اللي يستانس بهم وتربى بهم، ما يبعدش عليهم وهو يختار في
2: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. قولي منال علاش كنت تحب تسلم؟
2: عسيلو اني نحب نسلم، نحب نقدم ديديكات محمد علي نفخه.
0: ايه
2: نحب نقدم ديديكات اللي توا.
0: انت تعرفوا شخصيا محمد علي نفخه منال؟
2: آه؟
0: تعرفوا شخصيا؟
2: لا نعرفش، ما نتبعها لي تو من
0: اه اوكي
2: ريتي في دمي
0: في دم يا ليتوال بون كوراج.
2: انا كي سمعت ليتوال في انا كي شفت ليتوال في المرتبه السابعه بكيت.
0: عندك الحق والله شي بكي
2: والله. انا نحب حاجه بلاي ميساج هذوما رجال الاعمال وقت لي ليتوال كانت يعني فوق وقتها ليتوال باهية، اما ليتوال تويك تتاحر ما نعرفش حتى واحد ما نجي وهزها ليتوال بالحق والله.
0: منولة تراها اسمعني اعطيني هكا غنية متاع ليتوال تراها.

0: وامي هي اخويا وصاحبي كمل
1: صاحبي هي كل شيء
0: حمرا وبيضا عزيزتي
1: نعشقها لسواء نعشقها
0: ملا تحضر باتشويت هكا وتلقاك مطيف
1: والله الحق مش ما نحضرش اما نتفرج اما نعشقها لسواء
0: نهار اللي تربح شو تعمل
1: مرة في ساعة 2007-2008
0: ساعة
1: صغيرة ونخدم نهارتها
0: اي
1: فما متاع الماتش النهائي نتاعها بالزهر العرس ما خلاناش نرتاحوا نهارتها
0: اي
1: واني اخواتي كوليكا درتين تريكوات لي توال وعندي تريكو متاع عشرميتي خذاولي خويا نهارتها بالفرصة
0: اي
1: هبطت عالصباح ماشي نخدم السبعة متاع الصباح لبس لحوانتي اللي ناخذ منها في تريكوات لي توال
0: اي
1: قلت لها ليه باش ناخذ منك تريكو لي توال وما جبتلكش حتى فرانك راهو
0: قلت له وعطاك
1: بس نزل تريكو لي توال ما عنديش حتى فرانك زلي حتى فرانك قلت له دينار عالبركة عالصباح المهم نمشي بتريكو لي توال
0: وخذيت ومشيت
1: وخذيت
0: ومشيت انت ماكش نورمال في حب الاتوال انت نورمال ما هي
1: والله راهي راني نعشقها راهي ريتي الروح عليك
0: معناها توا وهي تمر بظروف خايبه نتصور انت زاد معناها حاسه بالوجيعة نتاع الاتوال
1: ريتي يا راهي توا نحكي معاك وما نعرفش ماذا بيا نبكي والله
0: كلمهم يسمعوا منك قول لهم العبوا مليح زاد خاطر
1: قول ريتي مي الماديات والظروف هي اللي خلتها هكاك
0: شوي شوي شوية شوية. ربي معاك.
1: إن شاء الله
0: تفرج. إن شاء الله نرجع كيما كنا.
1: ترجع كيما 2007
0: إن شاء الله يا ربي شو تعديوا ديجا 20 سنة. ديجا تعديوا 20 سنة يا منال والله هكا.
1: إيه إيه إن شاء الله ترجع
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله شكرا لك يا منولة تحياتنا ليك يلا. وصلت الديديكات شكرا لك يا منولة
1: تحيه
0: اوكي الله يبارك اغنيه لتوال بالعزه نتنرفز عليك راهو جمهور لتوال بكل حياديه اني تواليست حتى انت كهم جونا بي مرحبا بكم احنا نوصل معكم حتى المطلع تسمعونا على
2: 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والماديه وعلى كروز افام فنات إذاعة الموجات الإيجابية
3: برشا ناس تقول الربح في البيوع أما الحقيقة مختلفة في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع وإنت كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح تحب جودة مضمونة وماركات قوية مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي ألواح شمسية أندولور باتريات لثيوم كوفري أسي و دي سي ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان نوصلوا لك سلعتك وين ما انتي في ال 24 ولاية سريع منظم وبثقة كاملة تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا اعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة وتابعنا على الفيسبوك والانستغرام نيوسان ديستريبيوشن وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888
4: Neosan Distribution, l'optimisation de votre achat commence ici.

0: شرا ديما ناجحين وشرا ديما فرحانين. هاكا احنا سبقنا الحصيرة وعليكم الجيمة، احنا سبقنا الافراح والمسارات وعليكم الخدمة والنوتات الباهية، وتقلعوها كما يقولوا الشباب توا، وتجيبونا ان شاء الله الباك، ومش اي باك، جيبوها بمونسيون، ما حشتناش كيكة نجاح برا، لا لا، انجحونا بالباهي ان شاء الله، ربي معاكم وربي نجحكم الكل. نرجعوا للديديكاس على واتساب، نسافروا وبيه بعد الباك تاور مثلا، كان تنجحوا توا بعد الباك عندكم فواياج كادو بيه لور فاز. يلا معنا، الو الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقنا منين تكلم فينا؟
1: تكلم فيك من بون، من ألمانيا.
0: مرحبا بيك يا سيدي، والاسم الكريم؟
1: وبيك أكثر، زيدون. ما
0: زيدون، يا مرحبا سي زيد، شنو حوالك؟ لاباس؟
1: وبيك أكثر، ربي يحفظك ويخليك.
0: عيش
1: بنتي،
0: الله يخليك، ربي يفضلك،
1: الله يحفظك. حبينا يا للا نقولوا للناس اللي مش يعديوا الباك بلون إن شاء الله بالتوفيق،
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله تكون لهم تجربة باهية
0: إن شاء الله يا رب.
1: وبريتورا الباك ما هيش لا فان دي مون، برشا ناس بالباك وما عملوا حد شيء، وبرشا ناس بالباك
0: عملوا بحياتهم الكل. وي بي، شكرا ليك على هكا بوستيهم سي زيدون، هكا شجعهم بالقدا.
1: ان شاء الله ان شاء الله كلهم ينجحوا ان شاء الله، ما هم نجموش الكل نطلعوا ناجحين.
0: وي كما كل واحد ينجم ينجح في حاجه.
1: ايوه، وان شاء الله ربي يسهل لهم الكل. أيوة. وان شاء الله الاطوال ترجع لبلاصتها.
0: امين يا رب،
1: وربي ينظر في حال بلادنا في الغلاء هذايا، والدنيا والناس ما عادش قادرة.
0: اي اسمعني.

0: ربي ان شاء الله يخلي لنا الدنيا بايدينا وما يخليهاش في قلوبنا.
1: امين. اسمعني زيدون، احنا بكري رقيتين هذاك اللي قريتهم الكلمات يقول لك تربينا على كذا وكذا، كلاني يقول لك تربينا ونقول لك اكمل الجمله بما يناسب، شنو تقول لي تربينا على؟
0: دي ما سمعتهاش.
1: بالحق. بكري واحنا نحكيو كيفاش تربينا على الجار للجار، تربينا على التسامح، تربينا على برشا حاجات مزيانين. انت كان قلت تربينا على شنو؟ التوانسه. شنو تكملي حدا كان ما سمعتهاش؟ مش مشكل، معناها قولي انت احنا التوانسه على شنو تربينا؟ الحاجة الباهية
0: احنا تربينا على الجار للجار رحمة، تربينا على تقديم قدره لكبير، تربينا في الخير، تربينا في ناس تقدر، في ناس تحترم بعضها.
1: صحيح.
0: ورغم ان اللي الدنيا تو تبدلت ما عادش كي دنيتنا نحنا، لكن هذاك هو العالم الكل يتبدل مش في تونس كاهو.
1: صحيح. علاش كنت حاب نسلم؟ قال لي
0: انا نحب نسلم على صغاري، نحب نسلم على مرتي، نحب نسلم على تونس كامله.
1: ونقول
0: ربي ينظر في حق، ربي ينظر في حال تونس، وان شاء الله تونس بخير. أيوة. وان شاء الله نخلت الروح، وكما يقولون هكا ديما هما ديما يقولون عندنا 50% تخفيض، وكما يخفضوا التذكره دي تغلى.
1: ما نخفضش السوق، مازال طالع قصيتو لي بيه ولا
0: اختي عائله تو ب 3500 4000 يورو.
1: اف برشا،
0: معناتها واحد يحط 15 مليون مازال ما خرج من باب داره من هنا.
1: والله وحط قداش من مليون وهو في تونس؟ خاطر اسمع مقيدة على توينسة بالخارج، لازمهم يصرفوا لوكس وهما اللي حوسوا بالعائلة الكل وهما كذا وكذا. دونك
0: ما نحن نحب وكل الطرف فلوس هذيك، انا نحب نصرف على صغاري ونحب نصرفها في تونس.
1: انت كرهت
0: يلزوك في الاخر كيفاش نصرف انا برشا في التيكي؟ شنو نقص في المصروف نتاعي غادي؟
1: صحيح صحيح. هو كي تقص معناها مثلا على بكري سيزياد ما تلقاهاش اقل البيئه؟
0: تو البيئه ماشيه وتغلى، هي المشكله مش ماشيه وترقص، هي ماشيه وتغلى.
1: ويقول لك كي تقص قبل بوقت تلقاها اقل، نو ولا لا؟
0: اي كي تقص بارتير من نوفمبر،
1: من نوفمبر
0: واللي هذاك يكون صعيبه. اي خاطر هما يحلوا القصان في نوفمبر. في نوفمبر نحن مانا مربوطين بالكونجيات، ما نجمش نعطي الكونجي نتاعي وقت خاطر يبدا مازال مازال الشركة ما تقبلش لي كونجي نتاعي بعد ما يبدا.
1: عندك الحق.
0: العام وتساكر تقول لك انا اسم الله. على كل حال السنة الدبي نتاعهم بداوا ب 2500 تو طلعوا 3500.
1: اف برشا برشا بصراحة، برشا على الاخر معناها عائلة
0: بار بيرسون 600
1: يورو. برشا برشا.
0: وإحنا مربوطين ديما بالصغار، يلزمني نروح كان في العطلة ما نجمش نروح في وقت آخر.
1: إن شاء الله ربي حركة سبيبها وكهو ولا غالب. أسمع ريحتها بنينة هذه تونس، راهي ريحتها بنينة، واحد يحط الفلوس على خاطر صحيح يسمع فيها.
0: والله شوف نحن مهما كانت الصيفة هي تغلى ترخص مش هي فهمت. احنا الاشكال بكون الواحد يحب يلقى دي زون كوراجمون من يحب نجيب صغاري، ماذا بيا صغاري انا عندي 6 شهور في العام في تونس. لكن كي نلقاها صعيبه هكايا تولي بالحق يعني
1: ولينا
0: باش نعطيك الصحيح. والله العظيم يا راويه وليت عام نروح لتونس وعام نمشي لبلاد اخرى في الاوروب ولا في بلاد اخرى.
1: صحيح. ونقول
0: لك الحقيقه
1: اي قال لي في سافي ساخت عندي اشهال. قال لي سيزير
0: نمشي لايطاليا واسبانيا تو ولاو يتكلفوا لي ارخص من تونس
1: على الاخر قاعدين نراوي
0: على كل حال. ان شاء الله بون كونتينياسيون، ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله ليطاليا بخير، وان شاء الله تونس بخير، وربي يحفظكم.
1: شكرا لك، تحياتنا لك سي زيدون من المانيا. احنا نرجو لكم بعد الاشهال في ديديكاس
2: نوس اف اس ليز اون بوزيتيف. Les ondes positives. تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر. هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الالكتريك. الطابق الارضي في شقق مصمم على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصيه. ومن اول ما تدخل الايموبل راضيه تعرضك قاعه استقبال فاخره تفتح مباشره على فضاء ترفيهي للكبار والصغار. جاردان واسعه وبيسين عصريه وكل شيء مخدوم بتقنيات متطوره. وزيد تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام ايموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24-205-201 فيسبوك وإنستغرام بام ايموبيليير. بام ايموبيليير votre nouvelle signature de vie. مشيت على اساس ركبتي توجع فيا يا اخي، لقيت دنيا اخرى تستنى فيا. ناس تحضر للصيف سامر بادي على الكيف، اكوا جيم بيسين وكوتش سبورتيف، صغيرات يتعلموا في الناتاسيون واميتهم يعملوا في دي سوان متهنين وشيخين. شد روحك مليح، لفت نلقى عندهم انيفرسير في اي بي اول مره مش كيف الاخرين وبعيد على الروتين. ديكوراسيون تهز العقل، امبيونس هبال، كاروكي دانس ومساجات في سنتر ميدي سباق سرهلال. العرايس نار فرحتهم يبدا من هنا باش تكون برانسيس وتنسى معاهم ستريس. تعمل حمام واللي تشتهي الكل وميدي سبا يفرحوا بيكم ويودوكم بديكوراسيون رويال. وما تنسيوش على خاطركم عزيز من 18 ل 31 ماي بمناسبة عيد الأمهات، ميدي سبا يمتعكم ببرومو 50% للإنسانة العزيزة عليك اللي تجيبها معك. ملا كلموهم على 70-100-913 وإلا 94-34-81-83 فيسبوك انستغرام ميدي سبا قصر هلال. وشه الشه عليكم، ميدي سبا قصر هلال يهنيكم.
3: وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول انطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف. والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.

0: ديديكاس.
1: نواصل معاكم في ديديكاس إن شاء الله هكا قاعدين نعيشوكم في أجواء الباك وانتم بربي بربي لبشر يعيشون أجواء النجاح. بكل حكينا على التربينا وعجبكم بهالي الموضوع فبش نواصلوا فيه. انتم بش كملونا الفراغ بما يناسب. اتربينا عليه انتي معتز جملة اتربينا عليه علاش انتي انتي أول واحدة فما حد غيرك قدامي. تربينا عليه احترام الغير. تربينا عليه الولاد نورمال ما تقولوها. تربينا عليه إن وقت تتعدى مرأة قدامكم تحكيوا بشوية وما تقولوش كلام خايب. المشكلة الحاجة هذه ما عادش راها. والله شيء راهو يحزن لهنا. معنا بحضر راديو فما ليسي واحنا ظاهرين معنا مناش صغار كمام ومرأة تتعدى. والله صغار على الأخر راهو صغار التايم تاعهم صغير وتصغار صغار صغار صغار حتى صوتهم صغير ويقولوا كلام كبير وعادي والدخان وبل بالعكس كأنه ولاو يحبوا يقولوا أكثر هكا بأعلى صوت باش يظهروا

الدق اي وما تطلبش حد مأخر اي وما تطلبش حد ما تعرفوش وخاصة فيديو وراني نعرفش طلبوك سيميو معتز ولا اني ساعات والله مع احتراماتي جميع ساعات مستمعين نرقام يطلبوني على انستغرام بالفيديو والله والله دق على الباب قبل ما تحل كل من قدامك وابعد على الصحن من قدامك شويه ما تضربش بالمغرفه في الصحن ما تتكلمش وانت تاكل ما تمرتقش قوم اول واحد من على الطاوله كي ضيفوك استنى كلهم يقوموا كيف انت ضيف حد ما تمشيش لحد على غفله هاي هاي تدخل ديار الناس اعمى وتخرج ما تتكلمش في الدار حد ما هو غريب في دار حد غريب ما تقومش من بقعتك اي فما شكون يبدا يدور في الدار يلوم عليك شبيك ما وريتوش الدار شبيك ما دخلتوش بيت النوم استوي ظهرك وانت قاعد ممنوع اللوبين قدام حد كبير ممنوع في الشارع زي ده اللوبين ما تخليش اختك تخرج وحدها هيا مشينا عايدوا على العائله يجهز صحن جارتنا فلانه وسلم عليها كيف تشوف حد كبير هز القضيه اش تعمل خذها ووصلها عليه حتى كان قال لك ليه بالسيف خذها ما تقارنش روحك بحد قولي عايشك قول سامحني اللي يطلب السماح الاول هو الاقوى ما تفكش حاجه من يد حد ما تسبقش حد ما تسبقش حد كبير وانت تمشي حل الباب للكبير ولا للمراه لبسه النوم ما ندوروش بها في الدار اصلا مش نخرجوا بها للشارع عيب احشم هيك اكبر منك حرام وما قالش ربي ما ترميش الحاجه في الشارع نظف اللي مسخته مهمتنا نزرعه في صغارنا اللي زرعوه فينا وردينا يلزمنا نقتلعوا الأزمة الأخلاقية من جذورها شوفوا المجتمع التونسي اليوم فيش قاعد يعاني صغيرك أمانة تحية اللي بعثت لنا الكلام هذا كل محدايا ما اسمها مش موجود شكون كلمة تحية لها كلمة وذاك هو الصحيح بعد شوية الصحيح الرياضي يجيكم مع بشير دياب ونرجوكم بعدها احنا في ديديكاسة

0: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحات، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على يسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
2: أيوه، إيش لقيت غادي قل لي ترى؟
1: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
2: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
1: أكيد، وزيد اللي في غيزان تونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
0: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
3: سبور نيوز. أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبدأ السبور نيوز بالنجم رضي الساحلي، خبر كنا انفردنا به بالنسبة للنجم صباح اليوم، مرجح انه تكون فما 3 قائمات في تنافس على رئاسة وعضوية الهيئة المديرة القادمة للنجم رضي الساحلي، موضوع للمتابعة. وقت التفاصيل بشكون اليوم في برنامج باختصار بداية من 5 متراشية. أخبار لاعبين الدوليين، أقبل علينا قائمة المنتخب زوز أهداف للعابدي في آخر 4 مباريات بعد العودة من الإصابة. حنا بعد المجبري تعافى ويشارك في البريمير ليج منذ شهر من الغياب. منتصر الطلبي عاد بعد غياب 3 أسابيع وتألق أمام بي إس جي. وإلياس العاشوري كان تعافى بعد غياب 2 ساعة تدريجيا، مركزه الأساسي مع FC كوبنهاغن. أنيس بن سليمان مع نورويتش سيتي يتألق هذا الموسم 22 مباراة 5 أهداف و2 أسيست.

برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي اللي قبل من 17 سنة ضمن كان المغرب القادمة نحيو تونس المغرب 8 متاع الليل يوم الأربعاء 13 ماي تونس مصر يوم 16 ماي ماضي ساعتين ويوم الثلاثاء 19 ماي تونس أثيوبيا 8 متاع الليل. دونك نذكروا أنه الكأس من أفريقيا تحت 17 سنة في المغرب بجدور بين 13 ماي إلى غاية 2 جوان بالمركب

يوم بالنسبة للاجتماع وزارة الشباب والرياضة اللي عاد فيه الجامعة التونسية لكرة القدم والترجي التونسي والنادي الافريقي، فريق بابجيت كان غايب وينعتذر رئيس النادي محسن طرابلسي على الحضور بسبب التزامات مهنية الصباح اليوم، على علم انه الاجتماع كان عرف حضور كل رئيس الترجي التونسي حمدي المدب ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري ونيبو حسين جنيحة. الهيئة المديرة فريق اتحاد المنستير استقالت على تعيين المدرب وابن النادي سامي بالحاج يوسف خلفا للمدرب فتحي العبيدي كمدرب للفريق، وكذلك تعيين نزار بقرع في خدمة مساعد مدرب أول لسامي بالحاج يوسف. الهيئة المديرة فريق شباب القيروان قررت توفير 4000 تذكرة مجانية للجماهير بمناسبة مواجهة الجولة قبل الأخيرة من الرابطة الأولى أمام الاتحاد الرياضي المنسيري. شباب القيروان تستعيد خدمات مهاجم عبد الله كانو من مستقبل غيبس كان غايب في المباراة هذه ويعود أمام الاتحاد المنسيري. المصادر الصحفية اللي يقدد أن السلطات الأمنية في مدينة روما تدرس إمكانية تأجيل مباراة الديربي بين روما ولاتسيو المبرمجة يوم 17 مايو إلى موعد لاحق حفاظ على النظام العام. تجاوزت عريضة إلكترونية تلقها مشجعو ريال مدريد المطالبة برحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي على صفوف النادي الإسباني حاجز مليون توقيع بحسب تقارير إعلامية. في قلب هذه الأزمة يجد مبابي نفسه الهدف الأول انتقالات، خصوصا بعد السفر متاعه لجزيرة سردينيا برفقة صديقته الممثلة إستر هاوي رغم تعافيه من إصابة في أوتار الركبة وفقا لصحيفة ذوسان البريطانية. نختموا السبور نيوز بالمتعة والتشويق والإثارة لبيت الأبطال الأوروبية. بعد التعرف البارح على الطرف الأول في الدوري النهائي نادي أرسنال يترشح راح يساب الأتليتيكو مدريد اليوم نصف النهائي الثاني 8 متاع الليل، بايرن ميونخ يواجه البي اس جي كما قلنا بداية من 8 متاع الليل. كان معكم بشير ذياب في سبور نيوز، اكثر التفاصيل تلقاوها على صفحة غنوز اف ام على الفيسبوك، معتز الشمتوري في الاخراج، الموعد مع روي زويد متواصل حتى الماضي ثلاثة في دي دي كاس في انتظار تليفوناتكم مع 98 613 300 في لمنسكم.

0: سيمي الجندي اتربينا عليه. أضف أضف على الثقة. أي على زيد تربينا ما تعنيش ثقة في الناس كل زيد. إنك تكون ثقة. وي إنك تكون ثقة سي فغي. معنا تليفون نقولوا ألو. يا فاطمة عسلامة. شنو أحوالك يا فاطمة؟ لاباس عايشة
1: يعطيها ما تتمنى. هي اللي عرفتني بالبرنامج هذا.
0: ربي يفضلها وربي يخليها.
1: يعيشك يعطيها ما تتمنى.
0: أمين.
1: هي وكل مطالب ربي.
0: أمين. كيفاش قتلك؟ قتلك فما برنامج هكا حلو أسمع ولا
1: مالك؟ أنا بحذاها وقتها تطفي المهدية وجيت. أنا بحذاها بسمع قلت لها يا بنيتي البرنامج. قالت لي أمي والله برنامج محلاه.
0: عايش
1: لا لا سيء مش نركز عليه مع هذه الجوهرة.
0: تحياتنا ليه ولا محل.
1: ومشيت لجارتي اليوم عطيتها الرقم زادة.
0: اي دونك كتبوا كلنا في كلوز.
1: قلت لي انا نحشم من الجمل. قلت لها ان شاء الله تو نطلب فانا تحصل عليهم.
0: مرحبا بيك يا فاطمة.
1: شكل البرنامج محليه اليوم الموضوع اللي بديه اليوم
0: اللي هو التربية.
1: ليه فرع الدين على الشباب تويكة وعلى التربية تويكة. يا حفرة على تربيتنا. يا حفرة على جيلنا. يا حفرة.
0: ترى كملي انت فاطمة توي.
1: يا راوية يرحم والديك يفضلك ما عندك
0: عايش.
1: يا
0: راوية عايشك توا. انت كنقول لك تربينا على شنو؟ تقولي تربينا على شنو فاطمة؟
1: على التربية وعلى الاحترام وعلى القدر للكبير وعلى انت ولا ليه.
0: هي زيد زيدني زيدني لعلنا نذكرهم.
1: محترمين جيراننا محترمينهم في تونس العاصمة. جيراننا محترمين. هم أمي تخرج توصيهم. صدقني يضربنا الجار والجارة تضربنا. سويتها اللي الطفل تكلميه كله يفرحك ما عادش تطيش حاجة في الشارع يتغشش عليك وتكش عليك. أقسم بالله صارت لي قديش من مرة.
0: شنو صار لك بالضبط؟ قلن
1: صار لي معناها صغار يتعدوا في ديهم وجوه يتيشوا دبوزة ما يتيشوا عليه يا وليدي. كانوا منظفين حنين نحنين ننظفوا بلادنا. رحني حاشك اللي مطخين الدنيا حاشا من يسمع.
0: توا كي قل انت تقول لهم علاش بربي شنو يجيوبك الصغير؟
1: ساعات يحضروا لي هكا قحره مخيبها وساعات يعمل لي سامحنا بتا سامحنا بتا. طبس هزه
0: اللي فيه
1: اقسم بالله هكا فما اللي طبس يهزك الكاغد ولا الحاجه اللي طيشها فما يتعدى ويخليني.
0: والله اللي يقول سامحنا بتا نقولوا فيه الامل يغلط ويتصلح. اما اللي
1: لا لا لا اقسم لك بالله وتسمع كلام كيفية انت قبل بكريك. انا اسمع فيك كنت صغار صغار صغار في العمر.
0: صغيرة
1: صغار في العمر بيحكوا في كلام معهوش نورمال. اوكي نخرج للشارع ما نخرج ديما نقضي بنتي تقضي يسترها راكي نخرج نروح نغز اللي بنتي يا مش نعملوا
0: الله ربي ربي يهديها
1: ويعطينا الوقت الطيب وان شاء الله تونس بخير وقاعد عليها ولاد الحرام وبنات الحرام.
0: امين. قلت لي كنت في المهدية.
1: تونس ما كيتنا حتى حتى بلاد.
0: اي اسمعني كنت في المهدية راي
1: كريكا في الخارج غاضني معناها على عائلة وكيفاش باش يجي او مواقف 15 مليون. شيء كبير شيء كبير شيء كبير.
0: ربي مع الجميع.
1: ما عادش تونس ما عادش كيما قبل ما عادش عايشين كيما قبل.
0: انت كنت
1: ربي تو عيد السنة العباد فما عباد ما عندهاش شهرية راهو. أما عباد ما عندهم شهرية تشوفوا في عباد يسخفوا والله يسخفوا.
0: ربي
1: شيء مهول. ولا أنا شيء مهول. الله يقدر الخير وكاو.
0: أمين. خلينا كما قلت أنت توا نظفوا بلادنا الحاجات النجم وبدلوهم أحنا وما يتكلفوش. خلينا نبدأ بهم التربية والأخلاق. ما تتكلف علينا حتى فرنك النظافة. ما تتكلف علينا حتى فرنك على الأقل. إما تعطي برشا حاجة باهية ما تجيب برشا فلوس وتجيب برشا حاجة.
1: وفما جارة معناها جيرين معناها الأم ما تحبش كي تكلمي ولدها تبقى معمولة وتز أخشم عليك. وفما رجال يقول لك والله عندك حق وسامحني. فما رجال يتقصوا. فما نساء يتغشوا.
0: اي ربي يهدي ربي يهدي خاطر الناس ولا تخاف من بعضها فاطمه هيك
1: على يلا حاله. الله يهديهم كهو. الله يقدر الخير. وما السيد هذا اللي ماشي يروح من خالد هذا وما 15 مليون مسكين تتكلف له. حاسيله زايد مع الدنيا هذه ومع العيشه هذه. الحمد لله كيلو اللحم 60 دينار مش ولي 70. لكن الجزار قال لي مش ولي 70 دينار. عليه يا وليدي قلت له عليه
0: فاطمه. لميت الاخبار السلبيه كل الف طوبة لميت الاخبار السلبية الكل. سيب علينا
1: بالله راني نتمنى باش نحكي واحد يفضفض.
0: والله فضفض فضفض عزيزتي خاطر
1: انت يرحم والديك على البرنامج.
0: عايشك يا فاطمة الله يخليك. واللي قلتوا انت يقولوه يوميا التوانسة يوميا يتقال ان شاء الله تتغير الحاجات والاشياء وكذا
1: ان شاء الله يا ربي يعطينا بالخير وربي يشفع فينا وربي يسترنا ويستر هالشباب ان شاء الله.
0: امين يا رب.
1: البلاد هما بتاع البلاد هما اللي باش يخدموا البلاد هما شكون باش يخدمها برب.
0: والله اسمعني خلينا نحكي شويه على تونس المزينه. كنت في المهديه كنت تحكي ولا
1: اي في المهدية في الريف مش مهدية
0: سانتر رانيا. اي كيف كيف ما كلها كالمة المهدية سانتر
1: مش كالمة مالة. دنيا رايزة دنيا خضرة تشرح
0: تفرهت مالة
1: لا مش تفرهيد يعني نمشي ونجي مرة في سلطة مرة في المهدية
0: عجبتك
1: نمشي ونجي ديما
0: تحيتنا ليهم يا لله وان شاء الله ديما ربي يخلي لك البنوتة ان شاء الله تفرح بهم اكثر واكثر. عايشك يا فاطمه علاش كنت تحب تسلم لله
1: مش بنوته بارك عسيدك بنيات ولي
0: بارك الله تبارك الله ما شاء الله. اما انت تمشي كان بحنا اللي في المهديه اسمع نعم. انت تمشي كان اللي في المهديه يا فاطمه قلت لك انت توا هما تبارك الله خمسه بنيات هكا
1: اي كل في سوسه انت في سوسه ساكنين مع بعضهم يخدموا يروحوا لدارهم فهمتي
0: دارنا فهمتك دونك انت هكا
1: انا نجيب حذاهم وانا ابوهم وكل
0: كي ربي فضلك لي
1: هواكه
0: هواكه
1: نهدي الغناية لجارتي خليفة الله يفضلها فضل الأوليدات وجارتي شهلة وحبيبة وحبيبة ورجلها محسن

0: ولدي برا في الخارج والنساء يعني الجمعه الاخرى طلبتكم باش تعطوني تهدوا لي اغنيه ام كلثوم اي اغنيه ما حكيتوها ليش وانا نستنى نهار كامل.
1: اها هي معتز
0: اي تغششت شويه وبعد لي
1: تغششت شوي بيئتو نحطو لك شويه مقطع خاطر احنا الاغاني هكا ام كلثوم وكل على الاغلب يتعديو في ذوق 24 هكا علاش ممكن ما حطيتناش
0: انا والله نستنى نعرفها
1: نسمعك شويه اما لا لا لا لطف علينا نخسروش فطومه احنا لا لا
0: عايشك يا فطوم وحسين وفرديني فرديني
1: عايشك الله يخليك يا فطوم
0: والتوالي
1: تحبيه انت اجمعين يا رب الناس كل ان شاء الله تفرح بوليداتها شكرا ليك يا فاطمه
0: المعتز ولا حمويه ليك يا معتز كتهز عليا التليفون
1: وصلت شويه شكرا ليك يا فاطمه نبوسك برشا يا لاله تحياتنا ليك وللعائله الكل ويا معتز سمعنا بعد شويه حتى هكا مقطع صغرون من صوت ام كلثوم الحب كله وين

0: نواصلوا السلطنة السلطنة سرحت والله سرحت مع أم كلثوم. نواصلوا بالديديكاس على واتساب. فما حاجات قلت ربينا عليهم المعلم يربي وينصح ونهابوه في القسم والشارع والكبير في الحومة يربينا ونحشمه منه. تربينا على البساطة والقناعة بالموجود. والله القناعة اللي أنا مش قاعدة فيها. المشكلة وين؟ احنا اللي تربينا على القناعة واحنا صغار، كبرنا وما شعنا القناعة منعش كيفاش معناها. ولينا ياسر هكا نغزروا للانستغرام والصور ونحبوا حاجات هكا فوق الطاقة متاعنا وفوق فوق ما نجم نوفروه للأمانة. معناها الأولويات متاعنا مش تبدلت ما تبلبزت. معناها فما حاجات بالحق ماش أولوية كيما لباس مثلا، كيما فما حاجات ياسر أوفر. دنيا غالية كيما كنتوا تسمعوا، وفما حاجات نورمال ما خليش الصورة تأثر عليا سلبا. لين شو مش يفيدني وقت اللي ريت انستغراموز مثلا شارية بالحاجة بالتيل وتيل وتيل وانا ما عنديش اي ما نحب نكون كيفها. وترقاك تمشي في القروضات وسلف وتمشي راو فما ناس للصورة والله العظيم يمشيوا للحجامات بالكريدي، يمشي للحجامة بالكريدي جوست باش تظهر مزيانة، واللي هي تجم تظهر مزيانة وحدها في الدار باللي ماسك اللي كنا نعملوهم وهي مزيانة. هو ربي ما خلق حتى حد مش مزيان. معناها فما ساعات حاجات نجمو نستغناو عليها في ظروف معينة. معنا مدام جميلة. عسلامة يا جميلة.
1: أهلا بيك. وينك يا راوي؟
0: شنحوالك؟ تبس عليك.
1: الله يعيشك ربي يفضلك على هالبرنامج نتاعك تحفون بركة.
0: يفضلكم. كل شكرا ليكم. عايشك يا جميلة الله يخليك.
1: والله يعيشك وما تزد ربي يفضلك.
0: آمين يا ربي آمين. قولي جمولاي تربينا عليه. أها
1: يعني؟
0: قولي تربينا عليه أكمل الجملة بما يناسب.
1: تربينا على المحبة وتربينا على الحشمة وتربينا على برشا حوايج والجار يحب جاره ونذوقوا بعضنا ونمشي وحدة بعضنا وكل شيء. وتربينا على برشا حوايج. تربينا على الأولاد كيراو عموماتهم وجيرانهم ويراو المعلم نتاعهم يهربوا يجيو للدار وهذا مش تربينا قبل.
0: وهذا ما عادش منه ولا مازال؟
1: أن أولادي كيراو المعلم نتاعهم يهربوا للدار وجي معلمين جاي فهمتني ويقف تو وين تو تقول له برا امشي يا بابا علاش كاكت ضربي في الباب ولا علاش وليت نوقف شمتي يقول لك برا على الباب الجديد ولا على الدار ويمشي وخليك فهمت مش كيف فاش ماش ايش اقول الفيسبوك حشاك لكم الكل ولاد الكل والبنات الكل
0: اسباب في الفيسبوك
1: يا جميله البنات ولا بنتي لو كان مش في كانوا من الاوائل يجي كله من فيسبوك صدقني من فيسبوك وكلمه ثانيه وقت منهم
0: من التليفون شدينا التليفون
1: من التليفون تليفون يا لختي تليفون ورس بنتي تليفون هو من اساس العالم كله في تونس
0: اي القرايه نمشي معاك
1: لا يقدروا ولدي لا يقدروا ما يقدروا حتى حد لا عم لا خال حتى حد
0: هو القراية جمولة نمشي معاك القراية يأثر عليها تليفون سلبا وهذا مش احنا قلناه العلم قالوا
1: ايه ما
0: قلي منيش نسمع فيه جمولة ما عندك شريزو سمحني
1: من جمش احكي بحد شيء من جمش من جمش احكي
0: ايه
1: التليفون عندي مش يحفظ هوش مش يشوف يشوف في يثبت في الانستغرام يثبت في التيك توك وهكذا ما أتمنى لهم حتى شيء الله غالبك أو أما احنا تربينا

0: نقول هي ما يعني تنسيان الحق نتاع ربي حسره حسره حسره
1: حسره
0: ونلبسوا مصر ناكلوا محضر ونلبسوا مصر
1: ولينا توا ما نلبسوا كان اللي ينورنا في التصاور وما ناكلوا نصوروا قبل ما ناكلوا راهو معناها ساعات ناكله ما تاكلهاش وتصورها فقط لانها مزيانه
0: توا ما عادش القناه هذيك ماشي
1: خسارة والله خسارة
0: كل
1: بشكل نفس كيف وتحب ناكل كيف وتحب فهمت
0: خسارة عمك عزيزتي والله غالبة كهو
1: إن شاء الله ربي يقدر الخير
0: الخير بجهني بي وكهو
1: آمين قل يا عزيزتي علاش كنت تسلم اليوم اليوم
0: عندي ابني العزيز الغالي هارون خطاط قل له يا أمك راني نحبك برشا
1: ربي يفضلك
0: قد العالم الكل نحبك قد العالم الكل قل ربي إن شاء الله يفضلك وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير يا زيزي وإن شاء الله أنت تخلطوا رسول يبارك بجهني بي نحبوا برشا وهو حنين
1: قداش عمره؟
0: نصف لك بالله باش نصف لك شوية
1: قداش عمره جمودة؟ قداش عمره؟
0: والله تحب نقول لك مثال شيء عمره تو 35
1: تبارك الله أو راجل تبارك الله والله أنت تقول هارون أنت تقول هارون جمولة وانت تقول هارون ماني في مخي وليد صغير 6 سنين 7 سنين
0: لا لا هارون وين ابني ما شاء الله تبارك الله شميت واني فماش في القلعة برشا
1: هاي فماش خاطر الاسم تو رجع هارون
0: هاي بالحق هاي انا وليدني الله يصونه والله يعيش والله يفضل والله يخليه لي هو خيو ان شاء الله اما هو محبته هو خاصة خاصة كل ربي يحبه وربي يخليك ليا وربي يخليك لخيتك ولخيك وربي اللي نحيك عليه كيف تتخلص ورسول يبارك يا عزيز امك قول له نحبك برشا بربي وفضلك يا راوية
1: نعم
0: غنيت نوال الغشاب عزيز امه هذيك
1: اوكي يا جمولة
0: الله يخليك
1: أوكي.
0: وربي يفضلك ويفضلك النوار
1: عايشك يا جمولة
0: ويخليك يا معز ويفر
1: لك معتز شكرا لك يا جمولة الله يخليك يا جمولة تحياتنا ليك وسمعنا بعد شوية ايه معتز عزيز على امه قال لك قالوا ناس بكري كي تهبط للبير طول حبالك وكي تقعد مع حكيم شده بالك وكي تهدر مع اللي ما يفهمكش وسع بالك وكي تريح مع البياع شد لسانك قالوا ناس بكري ما تخافش من الشبعان اللي تربى في العز والعز قديم عليه خاف من الجيعان اللي تربى في الدار والعز جديد عليه قالوا ناس زمان ولا هي واحدة أخرى ما تخافش من الشبعان إذا جاع خاف من الجيعان إذا شبع والشبعان يشم يده ويشبع أما الجيعان بمال الدنيا ما يقتنع وللحديث بقية من عشكم بعث الديديكاسات ما في برشا من الصحيح رغم أني من نربطهاش للأمانة مع أني في قناعاتي الشخصية من نربطهاش بالمادة كان شبعان قبل ولا مش شبعان نربطها بالتربية خاطر فما برشا ناس تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم والله نعرف منهم برشا برشا برشا يقول لك عندهم برشا فلوس أغنياء جدا جدا جدا والتواضع اللي فيه راهو مش نورمال راهو شيء كبير والله العظيم معناه كان ما يبدأ هو يحكي لك على إيش عنده وإيش ما عندهش باش نجم تعرف الإنسان هذاك لبس عليه بتلقى قمة التواضع والله نحب ماذا بيه نذكر اسمها مرأة طيبة جدا جدا جدا جدا محليها محليها محليها قديش متواضع وسيدة أعمال كي تحطها وقت الناس تكسكس الكسكسي هي قاعدة وكي تحطها في أحسن اجتماعات في العالم باش تنور تونس هي موجودة وتحكي لغات ورائدة في الأعمال تحية لها بنت الساحل هي تحية لها أينما كانت حبها برشا برشا برشا نواصل نمشي وبوب أوكي نمشي وببيسيتي وبعدها ولا موسيقى موسيقى وبعدها رجعين
2: ديديكاس ديديكاس مع راوية

0: نواصل معكم في ديديكاز آخر 10 دقائق. شكرا لكم للمتابعة للوقاية هذية. خلينا نكملهم طبعنا. واليوم كنا باش نحكيو على المتباس, ومن بعد كي حكينا على تربينا عليه أجبتكم تربينا عليه خير فوصلنا. غدوا نكملوا في تربينا عليه بزين شراه ونفكروا بعضنا باهي باهي, مش معناها احنا نقصين انه حد لازم حد يجي ويقول لنا اعمل كذا وكذا, لا. اما كي تسمع حاجات باهيه بتشعر ولا ما غير ما تشعر انت باش تحاول تطبق الحاجات الباهيه. هيك علاش ديما نقول ديديكاس, قولوا فيه اللي تحبوا, انقدوك كيما تحبوا, قولوا هو برنامج فارغ اعلاميا, قولوا اللي تحبوا تقولوا. احنا مؤمنين جدا, وانا في السيزون الرابعه تبارك الله, معناها اللي احنا باهي في القيت هذا بالذات يكون فما برنامج متاع افراح ومسارات, خاطر محتاجين نسمعوا ناس فرحانه, محتاجين نسمعوا ناس تحب بعضها تسلم على بعضها, ما تعمل حتى شيء غير تسلم على بعضها. معنا رافيا. الو يا رافيا. عسلام لافيس, شنو حوالك؟
1: حوالك يا راو؟
0: الحمد لله, الله يخليك الله يخليك.
1: انا بلغت عليك ان شاء الله تعطي لي رغبتك.
0: قل لي شنو هي رغبتك؟ قل لي.
1: نحب غنيه انزيمتير وندي
0: انا هي. والله اللي عرفتها الغنيه, عاود لي راضية.
1: عزين الدير.
0: عزين الدير. اي شو تقول الغنيه؟
1: ولدي يا ولدي.
0: ولدي يا ولدي.
1: يا اغلى ما عندي.
0: يا اغلى ما عندي. وش شنو اسم ولدك؟ قل لي يا راضي.
1: ولادي الكل.
0: هي مظالي جاي في بيت الكل الكل.
1: ولادي عندي زوج بنويات وزوج وليدات.
0: تبارك الله.
1: ولاد صغير مولود جديد في كندا.
0: هذايا الحفيد, ربي يفضله ان شاء الله.
1: ايه عايشك عايشك. نهديه لهم الغنيه هذه. وبالنسبه للموضوع اللي تحكي فيه, احنا حنا في حمام سوسه.
0: ايه.
1: نقولوا الطفله ما تخرجش بعد المغرب, اما راجل يمسحها والا ثور ينطحها.
0: اللطف.
1: هكا عن المقولة هذه.
0: ما يخرجوش بالحكم. اما احنا بعد علينا لا ثور ينطحها لا حتى شيء, تو الدنيا تبدلت شوي.
1: هو ربي يستر بنيتي, ربي يستر.
0: اي وشنو تقولوا اخر في حمام سوسه؟ قل.
1: نقولوا مثال المراه اللي ما تغسلش الدواره.
0: اي ما خذتها
1: في. ما تلمش الكشكاره تاع الغربيه.
0: اي
1: ما خذتها في فولات الرجال خساره.
0: يا ناري على روحي. يا راضيه اني مع الخساره راني.
1: عدوين حاوه حتى ولادي, ملاني ولادي بناتي يعني. ما كنتم وليتوا تخدموا عندكم الشاري. ما نجموش تترباو في الدار بشور الدار. احنا
0: تبدلت
1: الدار, قبل نترسينا على شور الدار, نحميو الطابونة ونعملو ريك ومعناتها كل الدوارة ونشوش الراس وكل شيء في حدنا.
0: تولي
1: انتم كل شيء ولا حاضر يجيكم؟
0: خاطر كما قلت انت ولينا نخدموا وقتنا معبي, ما عادش في الدار. عذرتنا.
1: ربي يحييكم ويصلح حالكم.
0: عايشك يا
1: ربي. ولاداتي ان شاء الله ربي يحييهم ويصلح حالهم ويسترهم ويبارك لي فيهم.
0: امين يا ربي امين, ربي يخليهم لك الكل. دونك نسلم عليهم ونسمع الغنيه هذه. يا ودي ولدي يا ولدي هذا هو اليوم. اوكي تدلل يا راضيه. شكرا لك, تحياتنا ليك مدام راضيه من حمام سوسه. وين؟ تمام شوية يا ولدي.

لي. محلاها الغنية، محلاها إن شاء الله تسمع غدوة في ذوق 24. عسليمة، معك نصر إمامية من زاوية قنت الجمال. حب نعمل ديديكاس الناس الكل اللي تعرفني، وحب نشكر كل اللي بارك لي على العمرة. الساعة عمرة إن شاء الله يربي مقبولة، وإن شاء الله في عودة. مرحبا بيكم، لبس عليكم، يعطيكم الصحة على الموضوع متاع اليوم. هو مهم جدا في وقتنا الحالي. صحيح احنا كبرنا بالحشمة واحترامنا الكبير للكبير والصغير، وإن شاء الله وليداتنا ينزجوا على منويلنا. تحب تقول صديقتنا هبغنيت صنديدة

0: ورب يطول في عمرك. وقدم تحية لفاتي الغالي. ربي يخليكم ورب يطول في عمركم. وقدم تحية لأهلي وأمي وخواتي الأولاد وبنات نورة ومروة وخواتي أولاد سلفي وسلفي سميرة وسميرة سويدي وحياة ودنيا وبيترا وتسكى رجالة. قدم ربي يخليكم لي.
1: تحية لهم الكل. وفي موضوع اليوم شو تقول؟
0: مقدمة تحية لصاحبتي إيناس قلنا ربي يطول في عمرك وكل عام تحية بخير.
1: تحية لها يا ليلى. احنا قلنا اليوم أكمل الفراغ بما يناسب. اتربينا على اتربينا على شنو يا ليلى؟
0: موضوع شنو أختي؟
1: ما سمعتناش الحلقة كلها. ما سمعتناش ميسالش يا ليلى. ألو؟
0: تربين على الأخلاق تربين على الأخلاق قتلك.
1: أي
0: وتربين على العطيو لحبابنا
1: وتربينا على الخير. شكرا لك يا ليلى. تحياتنا ليك. الله يخليك. كده بينا باي باي. ليلى حسيتني التلميذ اللي يبدأ مش مريبس في اللورال ويطلع التابلو. عشتها ايه الحق عشتها ايش معتز تبدأ ماكش مريبس مريبس دي ما تريفز ولا ما تريفز لطف علي عادتك تطلع شنو اي وتبدأ هكا من راسك تقول برشا حاجات. وان شاء الله صحيح هو توا باش نبداو عاد احنا في مرحله ابال باك بلون نحكيو على صغيرات توا قاعدين يريفزوا سنه الدراسيه توفى في ماي راهو فامي القرايه توفى دونك ديجا بدينا في الشفاهي وكذا تي دي ولا تي بي تي بي وبرشا حاجات حصلوا برشا عادات توا برشا قرايه. ما تسيب ربي يسيبوا التليفون بكري المدام حكيت على التليفون ربي فكوا التليفون لولادكم. ما هذه يعني ولدي ياكل بالتليفون ما نفهمهاش. خليه ما ياكلش. خليه اني اني مني الطبيبه قالت لي خليه ما ياكلش ما تمدلوش شوكولا وحلوى وما نعرف شنو قال شنو ياكل خاطر ما كلي حتى شيء لازمه باش ما خليه ما ياكلش اتو يجوع ياكل الموجود. هذه فيما يخص صغيرات راهو اكل الحاجات لومبالي الكل الحلاوي والجلاس والشكالت وهذاك الكل راهو ياثر عليه مردودهم الدراسي. تحب ولدك ينجح بعد عليه الحلو تحبوا يبدا سمل عليهم ليه اعطي شوكولاته وزيدوا حلو وزيدوا البسكوي وزيدوا انواع الكيك لومبالي الكل وقولوا تفضل يا ولدي وبرا عدي راهو ياسر حاجات خايبين قاعدين مدوا فيها لدينا بصغارنا. بيديك وحدك بفلوسك تمشي الحنوت تقول بربي اعطيني شويه قل التركيز وبربي اعطيني شويه تشتت وبربي اعطيني شويه هكا اللي موبيلات يعطيهم لك الكل يقول لك تيل وتيل السام وانت تقول لولدك تفضل ولدي العزيز خذ مش لازم تنجح يا ولدي خذ كولا مش لازم تركز او ما تحب تعطيك كذا كذا. بربي ردوا بالنا على صغيراتنا وفكوا لهم التليفون خلي يبكي ونهار اثنين ثلاثه انتم ما تعرفوا مصلحتهم خير منها. تحسني الام الشريره صعيبه لازم ملاش شكون شي حكم توا ماهيش توا تربينا عليه الوالدين يحكموا وي هاو كان نختموا بها تربينا عليه حتى كلمه بابا وامي مانيش مقتنع بها باش ننفذها ومن بعد توا نقتنع ومن بعد توا نحكي دونك توا اعملوا ما يجب. انتم تعرفوا مصلحتهم اكبر منهم. التربية هذيك هي تربينا انه بوك وامك يعرفوا مصلحتك خير منك وكهو صحيح غلط ما يهمش المهم بوك وامك يعرفوا مصلحتك خير. مؤمن بها والله برشا حاجات كنت نقول امي غالطه فيه كي كبرت عرفت اللي هذاك هو الصحيح. يلا خلينا نكملوا بالديديكاس. تقول اليوم عيد ميلاد اختي وصاحبتي حنونه نحب نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله سنينك الجايه كلها فرح ونجاح وصحه وراحه بال. وتقول لك باش توحشتك برشا برشا ان شاء الله نشوفك ديما متالقه وناجحه. بربي غدوه 7/5 انيفرساي خويا حبيت نقدم له ديديكاس غدوه ان شاء الله. فما حاجه تربينا عليهم المعلم هذيا فوالا قديناها. يسرى من القلعه الكبيره تحب تقدم ديديكاس لبوها بمناسبه عيد ميلاده وتحب تقول له كل عام وانت حي بالف خير يا غالي وربي يطول في عمرك وربي يخليك ليا يا روحي وربي يحطونا غنيه مرتضى تربينا نوقظوا على الدار ونهربوا شوي تربينا نلعبوا في الحومه وما نخافوا من شيء تربينا نطلعوا على جدارك كان ما خرجتش في الحومه تربينا ما ندخلوا للدار الناس كان كيف يخرج هو ويدخل لك حد كان الباب محلول

روضة العريبة تحب تقدم تديكاس للي باش وليه الكل تقول ربي معاكم واللي تعب يلقى راهو. أنا قعدت لي غصة اللي وصلت سنة السادسة الثانوي ما كملتش، نتمنى نرجع نقرأ ونرجع وقت الباك وقت رجوع على التلامذة نتأثر برشا. ما فاتك شيء تنجم ترجع. نادية من القلعة الكبيرة تقول ولد أختها آدم ربي معاك وينجحك في الباك، وتقول لأختها ديسم حاج مبارك ربي ينجحك في الباك. ربينا على القيم والأخلاق العالية وأساس التربية والمدرسة الأولى والأساسية هي الأم، أحب من أحب وكره من كره، هذه هي الحقيقة صعيبة وما يستعرفوش بها. يا حسرة يا زمان، الحمد لله على ميمتي الحنينة العزيزة الغالية اللي ربيتني وأفتخر كثيرا. صحيح ما عنديش شهادة عالية، أما أعلى من أمي، ما أعلى من أمي حتى حد. ربي يطول في عمرها على خاطر هذيكي أحسن جامعة في العالم، ربي فضلها لك. وتقول ربي فضل كل أم عرفت تربي ولادها على حق وما تنسى وما مفهمتش، وربية الرجال ما تتنحاش. وانتو كان مفهمش أما حاجة مهمة على الأخر، أنه الأم هيش بالشهاية تتربي، الأم تربي وهي ما تعرفش تكتب اسمها، تربي تربي ما عادش وقتها. سامحوني سامحوني، غدوة برشا برشا لديديكاس، نواصلوا غدوة الموضوع يساعدكم، نواصلوا الموضوع غدوة. شكرا لك معتز شمتولي من الجانب التقني، كنت معكم راوي زويتن، من لكم برشا محبة، في أمان الله وشاهية طيبة، في لمنو باي باي.

0: نجح
1: تشبيك
0: تقول كركدن مذكر المؤنث نتاعو شنو
1: كركدنينا
0: كيما القنينة
1: بالضبط
0: اسمعني اذا كان كركدن خذ زرافة شنو يجيبو زعما نعرفها كرافة بلا زردين
1: ليه
0: انا وجعت راسي راك في بالك شنو اللي تغص فيه هذا من الصباح
1: ما تعرفش قلوب الزنبيه
0: لا يصدق صدقني انت بلاستيك في عالم الحيوانات فما انسان عادي متوسط الفهم كيفك ياكل في قلوب الزنبيه
1: خطري ذكي
0: شنو اللي ذكي
1: قلوب الزنبيه
0: تحكي بجدد
1: بتبيع
0: انا ماني اخوك الصغير اعطيني قلوب زنبيه
1: ليه كان تحط امبارك 10 قلوب 10000
0: بعت القلب 2000 به اوكي اعطيني هاي 10000 اي نزور فيهم في الدار الداخل قديش بعدت امشي عادي
2: 3 6 10
0: 10 هذه قلوب الزنبيه انا ناكله بس نذكر انه اللي ذكي جدا ويتمس ولا تاكل
1: يتقرمش
0: يتقرمش انا قلب الولد ذكي
1: في السادس
0: في السادس راح ودي هذا اه بيبي اسمعني الزنبيع في بالك انت الكيلو راه ب 10000 تجيب لي على الاقل 250 كيلو اي اي وانا نعرف الزنبيع وين يتباع
1: لكن تتذكر تصورت كم الكل مال
0: خليني عايش مع الحيوانات
3: تحطي حجرين عالشيشة عالشيشة عالشيشة شيشة بدينا ومرهود وبيشة والبيشة واتجوز هتجوز هتجوز هتجوز هتجوز
4: هتجوز هاي هاي هاي شبيك هكا انت مزين روحك فرحان برشا يخدبرت خدمة في الوسيلة
3: لا اختي العزيزة الصغيرة سارة الرقيقة انا انطان سارة افرح افرح افرح سارة افرح هون اسمه افرح انا اليوم الخطبة بتاعي
4: خطبتك ما نصدقش طفلة رضت بيك
3: لا عم احمد العطار راعي مشاعري اخيرا وخطبني هكا تو تحكي اذا كما تكونش طفلة شو تكون زعما
4: والله مسكينة الطفلة شبيبها مش حرا
3: ايوا انت باش تبدا في الكوميك نتاعك تو باش تبدا في الكوميك اسمع لا قلنا بليمة تقول بليمة تغشش
4: ليه يا خويا كل شيء الا وشك
3: ايوا صحيتك
5: كلوز كلوز ضحك وموسيقى

0: welcome to this game. Yeah, in a few seconds, we'll kick off the friendly game between Egypt and England. May I remind you, this is a friendly game and no fuss or anything. May the best team win.
1: ما حدش فاهم حاجة بس هنخش على طول أنا السادي سيداتي ساداتي ننقل لكم بس مباشر من قناة الحياة والله يا عم من قناة الحياة هوبا كده عندك يا اسماعيل من قناة الحياة مساء المنبر على كل متابعين كل مشاهدين اتفضل يا باشا
0: باي باي. The game is about to kick off and the lineup for tonight's game is as follows. For England, Danny Rose, Gibbs, Steven Gerrard, Wayne Rooney, Lescott, John Terry, Wayne Rooney, Jermaine Defoe, Ashley Cole, and the goalkeeper, Joe Hart. And the lineup for the Egyptian team, as follows, if you may.
1: ويا نهار ابيض يا جماعه يا نهار ابيض كل الكلام ده يا راجل ايه اللي انت بتقوله ده كله يا راجل والله ما فاهم اي حاجه خالص بس ما شاء الله علينا ودخل دلوقتي عندنا محمد صلاح صاحب القدم الذهبيه ربنا يحميك يا راجل ربنا هلا هلا ربنا يحميك يا راجل يا نهار ابيض عليك اتفضل يا استاذ والله ما فاهم منك حاجه.
0: And the game is about to start. The referee is whistling. Rooney, Gerrard, Gerrard to Lescott, Lescott, all the way to Rooney, Rooney, Rooney, Rooney, Rooney, Rooney. He's been tackled by an Egyptian player. What's his name? Humos? No. The Egyptian player Humos?
1: يا راجل Humos مين يا راجل؟ اسمه Humos يا هلا هلا يا Humos.
0: It's written Humos.
1: هلا يا نهار ابيض عليك يا Humos.
0: Humos? Is that his name?
1: Not يا راجل not Humos يا راجل. طلع لسانك في الاتش يا راجل.
0: I'll try. So sorry.
1: It's Humos يا راجل.
0: If you may.
1: What do you say يا راجل؟ مش فاهم أي حاجة خال ما حدش فاهم حاجة أربع فرخات ودجاجة يا جماعة.
0: A penalty kick for Egypt and Humos is taking the penalty.
1: ربنا معك يا ابني ربنا معك يا ابني هيشوطها والله حمص هيجيب الجول والله حمص هيشوط البلنتي حطها له حطها له في اليمين وجول جول والله شكرا لكم جدا ده جول يا راجل انت ما بتهيصش معانا ليه يا راجل عايزين نفرح يا جماعه يا عم نزل لنا اي مزيكا خلينا نفرح

0: قولوا لي اشنو تتعاركوا ولا شيخين وزاجرين؟
1: ايه ما تعرفش تعرف ما تعرف اذا تلمي ما تعرف عليه وتلاقيها
2: يعني لها ما تخليها لك تقعد فيها وحدك.
0: لا لا لا لا لا ما هوش ممكن عاد انا جيت وانت تمخرش اش حلو
2: يا سيدي هالسوق ما عندي فيه مندوق.
0: تقصد لفريات اللي تجيب الفلوس وتدور الذاكره؟
2: الحاصل انت واختك اش تفناوا على لفريات فردة وقدختها.
0: حاصل محلاء عم صالح حكى كيف يبدأ ينظر والله محلاء
1: هذاك من الزروق على الغيوب وهو يبدأ يتركز في البلاد ما كل حي شانوا المال وقعدوا له بيه.
0: يا اختي اسمع المال يغدى والرجال تجيبه.
1: اي المال ربي يعطيه للي ما عندوش الزروق. قل لك انا
0: اسمع اسمع افهمني انا قبل كل شيء افهم شو نقول لك
1: اشنو
0: فما فار فار يدور الدم ونحي الجوع العطش.
1: نوع على فيارات انتي عجزادة انتي انتي باقي تبع في البيحات مقطعة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اي اي اي اي خلق
1: اي لا ما نعم نقول انا فاريات
3: لان فاريات لحمه.
0: اسمعني اسمعني اسمعني بارك فيك
3: انا نسمع
0: هذا الافار اللي احكي لك عليه حقيقة يحل كعوب النحاس ويغرف في الانسان حتى لين يفنش
3: كانك علي انا خلّم يا عين.
0: يا يا صلي عني بيعاد وما سكرش الأبواب. راهي خبزة قاتو جابها ربي أهلالي بلاي.
3: ما نقولك حتى على حمالك. أنا أولا أنا عندي من نجي وثاني حاجة اللي دخلك اللي قداش من أفار ما حسنيش عليه.
0: يا بنتي ما هو نعملوا في هذا على هذا باش نكبروا رأس المال والفلوس تجيب الفلوس ورأس براكي ورأس الكرشي اللي تخبطنا فيها لفر هذا اللي من السينة في القديم وجديد ونبديه.
3: ما لا تعرفش كيفاش إذا كان هذا فر هذا ما عنده ونبيع ونفلت. اصبر عليا شوية
0: يفلت ويبيع ويبيع ويضربوه الجماعة الصحة وكل بتيقى بحسابها.
3: ما لا خليني نضرب حسابي وما تزربنيش وربي ان شاء الله سمعنا عن من
0: خير. تراكي مش انا اللي نجرب فيه.
3: البيعه
0: مشروقه ياسر. هكا فلوس تستنى فينا واحنا نطولوا في المشاور يا تراكي.
3: يا سيدي بنادم هو اللي عدي طول حياته هو يستنى في الفلوس اما الفلوس مش هي اللي تستنى.
0: الحاج موسى مش الحاج
4: كلوز ضحك وموسيقى.

في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنات إذاعة الموجات الإيجابية.

0: عايزة اديك سؤال في المنطق.
1: معيش حاجة اخد فيها. بكرة الصبح، بكرة الصبح اجيب معايا سلطانية اخد البنت. عايزة تلفيلي في ورقة، لفيلي في ورقة، بس لو الدلدة انا ماليش دعوة بقى. بصراحة
0: من فضلك يا بهجة، عايزة اسألك سؤال في المنطق.
1: تسأليني انا؟
0: ايوة.
1: شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزلة. حرام تسأليني انا العبد الفقير ولا الله.
0: وبعدين وبعدين
1: هو يوم مش فايت. انا
0: هتبتدي السؤال وهتجاوب عليه. ما هو المنطق؟
1: كلنا هنسيه اليوم القيامة، كلنا.
0: ما هو المنطق؟ وبسرعة لغاية ما حضر السؤال التاني.
1: حاضر. طبعا طبعا. اللي بتقول عليه الست ده، ما تقولوا لنا حاجة يا جدعان، اي كلمتين بس على طول. يعني اخوكم مزنوق.
2: كنوز كنوز، ضحك وموسيقى.

0: لكن واقفه كده تفرقعي.
1: ده الطب الصريح؟
0: لا ده الطب اللذيذ. والطب اللذيذ هو ما بعد الطب الصريح اللي انا عامل فيه الدكتوراه بتاعتي.
2: يعني الطب اللذيذ ده انت مجربه ولا جيت تجربه؟
0: طبعا انا عامل فيه دكتوراه في الطب اللذيذ.
2: طب
0: لازم لازم نفرفش على المريض ونضحكه ونبسطه مش نكئبه ونزيد مرضه.
2: ايوه صح.
0: يعني انا واحد عدى عليا راح لكل الدكاتره في العالم كله، كله قال له هعمل لك قلب مفتوح.
2: انت عملت له ايه؟
0: عملت له قلب موارب. الطب اللذيذ.
2: يا
0: شفت لذيذ ازاي الطب؟
2: لا ده طب نجاره ده.
0: ايه؟
2: نجاره هتعمل.
0: انا جالي واحد بقى عنده البواسير.
2: ده ما بيعرفش يقعد.
0: لا خالص، كل يوم الناس تطلع على البواسير تسرقه ويجروا.
2: دي احلى من اللي قبلها.
0: الطب اللذيذ ده.
3: هتوصل للبواسير؟ لا لا لا لا.
0: شفت ابوك اتعالج ازاي؟ قام جري كان قاعد على كرسي.
2: ما استحملش.
0: جيت انا فقعته بالنكتتين خرج على طول.
2: الطب رخيم.
0: ما ينفعش كده بس. لازم نكمل علاجه. اكتب لك روشتة انما ايه؟ مية مية.
2: تبع الطب اللذيذ؟
0: طبعا. انت لو بتحضر قول.
2: هحضر. معرفش ان محاضراتك هايفة كده. هحضر والله.
0: تفرجوه الصبح ثلاث مرات على عيال كبرت. بالليل تفرجوه على مدرسة المشاغبين. خد بالك وهو بيتفرج على المشاغبين ممكن يموت من الضحك. يموت. تعمل انت بقى ايه؟ الحقه بالخليل كوميدي. خش عليك هيموت. ادي خليل خليل شروق من الجنب تديله فاهم. تلحق ابوك تنقذه وتعمله اكنها ايه؟ كدمات كده. اكنها كدمات كده. خلاص يلا
2: يا رب. بس الاقي نادي فيديو فاتح اصرف منه الروشته دي.
0: اه طبعا. كلوز كلوز ضحك وموسيقى.

0: سوسن، حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، في المستير والمادية، وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية،
1: موجات الإيجابية.
0: جديد في سوسة، بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيسيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge. نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتال، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية، تحميل من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن، المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21 919 888. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفي هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين، ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان، مدخل مدينة بنان ولاية المنستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان، الذل اليغاني.

حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر. قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير. وانا ما نحبش تصوير انا حب انسين يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروجرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لإسطنبول، أنطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهره. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزه، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل انحاء الجمهوريه. باش تحجز فواياجك ولا اقامتك كلمنا على 92 888 401، والا 56 360 360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر الهليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على يسار ومشي الكونفي مارك موبل.
2: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي؟ ترى
1: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين ومئتين، والسيستم عندي قال لي الي الاخلاص يوصل 60 شهر. ايرور الحسبه هذه قوي على مخي.
2: اي ثبت لي يا لالا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما يعني 5 سنين.
1: اكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل ازرب يا حموده قبل ما يفكولك السنه اللي عجبتك.
0: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.

0: آخر الأخبار الرياضية، التحاليل الفنية، الأخبار الحصرية، التحقيقات اليومية وأخبار الجمعية في البرنامج الأكثر شعبية اللي يجيكم كل عشية من 2 للجمعة من 5 للسبعة مع فوزي وبقيت ليكيب في باختصار على كنوز اف ام. باختصار مع فوزي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، تحية للجميع، مرحبا بمشاهدينا ومستمعينا، تحية توصل من هنا من قلب مدينة سوسة الجميلة إلى كل مستمع ومستمع يتبعوا فينا في تونس خارج الوطن. تحية صديقنا معتز الشمطوري اللي يرافقنا اليوم في الإخراج، مرحبا سي محمد عكيك بعد شفائه من نزلة برد حادة يرجع معنا، مرحبا سي محمد عكيك، نورتنا.
2: مرحبا كابتن،
1: اهلا وسهلا،
2: اهلا بالاستاذ، اهلا بسي محمد، مرحبا كيف مستمعي كنوز اف ام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا سيدي محمد. مرحبا
3: فوزي، مساء النور، مساء النور الاستاذ، مساء النور محمد، مساء النور معتز، مساء النور لكل مستمعي ومشاهدي كنوز اف ام.
1: تحيه ليك، تحيه ليك استاذ منصوري، مرحبا.
4: مساء النور فوزي، مرحبا بيك، مرحبا بالاخوين في بلاتو، مرحبا بكيف مستمعات ومستمعي كنوز اف ام،
1: اهلا وسهلا، تحيه ليكم، مرحبا بمشاهدينا مستمعينا متابعينا اللي يتبعوا فينا. استاذ منصوري عندك نداء من غرفه العمليات او نهى على اليمين سمو يعاون نفذ. سيد معتز شمطوري، يلا نمشيو لنقطه نداء.
0: نقطة نظام.
1: نبدأ على قصة اليسار أستاذ منصوري. ميكرو أستاذ منصوري.
4: نحكيه على العقوبات اللي تعرض لها الجناح الأرجنتيني جيان لوكا بسياني، لاعب بنفيكا البرتغالي اللي من المفروض ينجم يغيب عن أول مبارتين لبلاده في كأس العالم. تعرف إنه فما عقوبات سلطت عليه من طرف الفيفا. وتم تمديدها لست مباريات، وزوز مباريات منها تم تكون في كأس العالم. باعتبار اليوفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبة على اللاعب هذا متاع بنفيكا في حركة اعتبرها هو من قبيل سلوك تمييزي ضد فينيسيوس جونيور للمباراة اللي ريال مدريد ذبحت 1-0 بلاش في ضد بنفيكا وقتها. لجنة الانضباط في الفيفا قررت تمديد عقوبة الإيقاف لستة مباريات دونك اللي فرضها اليوفا على اللاعب هذا، بالتالي تصبح سيري حتى على المستوى الدولي. نجم اللاعب هذا يرقى روحه محروم من زوز مقابلات في كأس العالم القادم.
1: واضح. هم
3: مش نحكي على الاجتماع فوزي اللي صار اليوم في وزارة الشباب والرياضة، واللي حضر فيه رئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المدب، واللي حضر فيه رئيس الجامعة ونايبه. ان شاء الله معناها المخرجات نتاعو تكون ايجابية. ان شاء الله نشوفوا مباراة كرة قدم ما تخرجش على من نطاق الميثاق الرياضي. ان شاء الله معناها الكرة تقعد فوق الميدان، ولو انه معناها شفنا الحقيقة عديد الاجتماعات ولكن دار لقمان على حالها الحقيقة.
1: هم
2: كنت تفرجت الحقيقة في مقابلة الصعود، فوزي كانت مقابلة ما بين جيبس وساقط الدير. الحقيقة المقابلة هذه آدم فجرية اللاعب هذايا اللي ما بتاتش باش حكيت فيه الموضوع ها، وجيت اليوم بحذاك بعد غياب لمحالة برغم المقابلة عندها 4-5 أيام، لكن ما نجمتش نتعدى على اللاعب هذا المردود الممتاز متاعه والتجربة اللي قاعد ياخو فيها في ساقط الدير. اليوم سياسة النادي مع أبنائها مع اللاعبين هذوما طريقة التفريط فيهم عديد الأمور للمراجعة، من أهم المواضيع هي اللاعبين هذوما اللي قاعدين ياخذوا في خبرة في مقابلات مهمة برشا. نتصور شفتوا زادة في مقابلة مكنين، شفتوا في مقابلة هذه متاع ساقط الدير مع جيبس، الحقيقة اللاعب هذايا عنده مستقبل، قاعد ياخو في الإكسبرينس، ياخو في الخبرة، نتمنى ونشوفوه يعاود يجدد المشوار متاعه في النجم الرياضي الساحلي ويكون معناها عودته للفريق في في في أقرب وقت بعد الموسم هذا الممتاز. أكثر من موسم هو عداها مع مع مع ساقط الدير، مش كان هو عديد اللاعبين اللي مشاو والعديد النوادي بإعارة. إن شاء الله ما يكونش العقد متاعه اللاعب هذا ما يكونش الانتقال
1: الانتقال نهائي، قدم فجرين انتقال نهائي،
2: نقطة استفهام
1: واضح. تحية لأدم فجري اللي عمل عام ممتاز، وحمدي جهناوي زاد عمل عام ممتاز في التقدم دونك فما لاعبين ممتازين.
2: جهناوي فما في جاب زاد
1: ناوي زاد لارير لا في التقدم، الناوي يلعب سنة في تقدم ساقط الدير محمد أمين الناوي لارير جوش ولد السويسي ولد النجم الساحلي طبعا.
2: كلهم همشي عارة معناها
1: كلهم
2: نقطة استفهام،
1: فسخ عقود ويعني بحث عن شغل في بلاصة تاني وربيعينهم طبعا. يلا هو نقطة استفهام هذيك باركة وقفت ألف نقاط الاستفهام كل يوم.
2: والله صدمة
1: غيظ من
2: فيض. والله يا فوزي صدمة كيف قلت لي
1: لاعب الفجرية حاول عشرات المرات أنه يقعد في الجروب هذا لأنه لم يتمكن من البقاء لأسباب عديدة. كيف محمد أمين الناوي مع على كل هذا موضوع طويل ويطول فيه النقاش طبعا. الناس كل سمعنا شنو قال سيد فؤاد قاسم, نعملوا ملخص قصير أو ناخذ تقييم لهذا التدخل مع الأولاد. معك أستاذ منصوري, تدخل السيد فؤاد قاسم كيفاش وصفته؟ عندي صديقنا كمال بن عبدالله يقول لي تدخل رئيس النجم الرياضي الساحلي ونائبه كان ضعيف جدا. هذا سي كمال بن عبدالله, تحية لي من القلعة الكبرى, تفضل.
4: والحقيقة فوزي ما سمعتش برش الأمانة باش ما نحكمش على تدخل, ما سمعتوش كامل, سمعت جزء منه, جزء الأخير على الأقل, أني حسيت فيه الرغبة من تاع رئيس النادي الخروج في الفترة القادمة على أقصى تقدير
1: 12 مايو,
4: نهار 12 مايو. وبارح ذي قلناه فما زوج حلول, إما الاستقالة قبل 12 مايو أو 12 مايو. علاش؟ لأنه فما دعوة جلسة عامة انتخابية استثنائية, أو هو خلينا نقولوا هي جلسة عامة استثنائية من خلالها سيتم تحديد موعد جلسة عامة انتخابية استثنائية. دونك لهنا رئيس النادي ما تناقضش مع البلاغ الموجود, وقلنا راه فما زوج حلول امبارح, إما الاستقالة قبل ذلك الموعد أو الاستقالة, أو خلينا نقول فسح المجال لغيره. وكنت أتذكر في الدخل معنا صاحبي بن ساسي المرة اللي فاتت, قلت له فما إشكال قانوني على في المستوى هذا. قلت له لأنه الفصل 25 يحكي على دعوة الجلسة عامة استثنائية انتخابية طبعا تحت مسمى تدابير استثنائية هو مصلحة النادي. وقلت هناك إنه باش يكون فما زوز هيئات, هيئة لم تستقل وهيئة أخرى جاية. نوك يبدو أنه رئيس النادي حسم المسألة وقال أني سأواصل لحدود 12 مايو. دوك معاش فما حتى مسألة قانونية غامضة, 12 مايو ستستقيل هذه الهيئة. لكن السؤال المطروح لهنا استقالة ما قالش, وقال إلى حدود 12 مايو. إذا كما تقدمت حتى قائمة فرضية واردة, لأنه تو نسمع في ثلاثة قائمات وأربع قائمات أو غير, تو نجم واحد متعدي من الشارع ينجم يعمل قائمة ويتعدى للوكال ويصبها ويقول إني أنا حبيت
1: ورسمين. فما حد شيء,
4: فما شيء
1: تحركات لي
4: معناها الفرضية كيما فما عدة قائمات ونعتبرها ظاهرة صحية في الأخر بالكل النجم الذي يصيح للفريق كبير ويستحق أكثر من خيار والجماهير تقرر. لكن في المقابل الفرضية إنه عدم تقدم أي قائمة مطروح كذلك, معناه هنا نجم نفهم انه مواصلة الهيئة التسييرية او الهيئة المنتخبة الحالية الى حدود 12 مايو راهو اذا كي ما جاش حتى قائمة شوف اش تعمل, باش تستقيل, باش نلقاو احنا قدام جلسة عامة استثنائية انتخابية تبقى فصل 49. ما عدا ذلك ستواصل الهيئة, وذي لم استشفه من كلام رئيس النادي سيد فؤاد قاسم, ما قالش باش نواصل, ما قالش كي ما جاتش هيئة او ما جاتش قائمه راني باش نواصل.
1: هو قال على اقصى تقدير وجودي في النجم الساحلي 12, ينجم يكون قبل
4: باه, ينجم يكون قبل معناها فرضيه المغادره اصبحت يقينيه الى حدود 12, وهذه نعتبرها معناها مساله عاديه لانه ما تخليش النادي في فراغ كذلك الى حين تسلم المشعل ولا العهده من طرف هيئه جديده منتخبه. لكن في فرضيه عدم تقدم اي قائمه وبتستقيل الهيئه الحاليه في 12 مايو, هذا نقراه بين السطور في الكلام خرج على رئيس النادي, معناه هنا نجم نعرف انه اش نلقاو روحنا مجبرين على اللجوء الى الفصل 49 والدعوه الى جلسه عامه انتخابيه استثنائيه يتم تحديد موعدها من طرف الكاتب العام في اجل ادناه 20 يوم واقصى 60 يوم. مش نلخص مش ما نكونش مطولش برشا سادة المستمعين, حسب تصريح رئيس النادي سيغادر نهار 12 مايو, ولكن الفرضية المغادرة كذلك قبل ذلك التاريخ
1: واردة. واضح.
4: وبالعكس ربما من الكواليس نعرف أنه فما رغبة للمغادرة قبل ذلك التاريخ.
1: واضح, لأنه فما محاولات من رئيس أنه يحب يقعد في الأيام الماضية,
4: لكن فما زاد
1: تغيرت الأمور في 48 ساعة الأخيرة. طبعا تحية لكل مستمعينا, محمد عبيد, هدي هريش, عفيف جلاسي, محمد فرحات يقول حوار تصفية حسابات لأكثر والأقل, ويسأل الأستاذ أستاذ بعد إذنك كان تكتب لنا السؤال ذي بعد نجاوب عليه. زبير بيه, هل وقع على أقصى النزاعات أم لا, أم أنه التوقيع كان من جانب كريم العكروت فقط؟ تحية محمد هشمي خليل يقول, أو هشمي أحمد خليل يقول عيد ميلاد سعيد كابتن, دخلت رئيس النادي ونايب وخارج عن الإطار الزماني والمكاني والأخلاقي, اليوم الجميع وأي عامل اللي عامل مزية على الإطوال مشكل طوال من سنوات لفلوس للجمهور بالإشكال تسير بامتياز وتوفيق بين مهام هيئة وإدارة ولاعب فني وبين مصالح خاصة. بعد شوية ناخذ رأي سي محمد في الظهور الإعلامي الأول السيد فؤاد قاسم منذ تنصيبه كرئيس النادي، وناخذ رأي محمد عكيك زاد لون الحقيقة نرى أنه ظهور ضعيف جدا لا يرتقي إلى مستوى رئاسة النجم الرياضي الساحلي أبدا أبدا أبدا.
0: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز FM فنت إذاعة الموجات الإيجابية.
5: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
6: كيفاش قتلي؟ إيش فما زيدة بعد اللي جاي في الإشهر الأخر؟
5: كان عندك مشروع وإلا دار عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس ونزيدك الزيادة كان عندك ما تسقف عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
6: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
5: احسن اختيار مع المزوغي ميتال واحدة واحدة للفينال.
7: مشيت على أساس ركبتي توجع فيا يا أخي، لقيت دنيا أخرى تستنى فيا. نسي تحضر للصيف سامر بادي عالكيف أكوا جيم بيسين وكوتش سبورتيف. صغيرات يتعلموا في الناتاسيون وأميتهم يعملوا في ديسوا متهنين وشيخين. شد روحك مليح، لفت نلقى عندهم أنيفرسير في أي بي أول مرة مش كيف الأخرين وبعيد على الغوتين. ديكوراسيون تهز العقل، أمبيونس هبال، كاروكي دانس ومساجات في سنتر ميدي سبارك سرهلي. العرايس نار فرحتهم يبدا من هنا باش تكون برانسيس وتنسى معاهم ستريس. تعمل حمام واللي تشتهي الكل وميدي سبا يفرحوا بيكم ويودوكم بديكوراسيون رويال. وما تنسيوش على خاطركم عزيز من 18 ل31 ماي بمناسبة عيد الأمهات ميدي سبا يمتعكم ببرومو 50% للإنسانة العزيزة عليك اللي تجيبها معك. ملا كلموهم على 70-100-913 وإلا 94-34-81-83 فيسبوك انستغرام ميدي سبا قصر رهلي. والشيه الشيه عليكم ميدي سبا قصر رهلي يهنيكم.
1: باختصار رجعنا لكم في باختصار نلخص أهم قاله السيد فؤاد قاسم بعد النقش مع الأولاد. طبعا حسم مسألة بقاء السيد فؤاد قاسم وقال 12 ماي آخر يوم ليلي للنجم الذي الساحلي نجم يكون قبل. يقول فما إمكانية أنه سيدريك قبو يواصل مع ليتوال. خديت ليتوال مكرهن أخاك لبطل، خدينا ليتوال في وضع مالي ورياضي صعب. العام هذا عندنا 11 لاعب تكونوا في مركز التكوين بتاعنا، عندنا 4 لاعبين على رادار أندية أوروبية، ديون النجم الساحلي تتجاوز 100 مليار. نجم الساحلي مطالب 8 مليارات بصفة استعجالية. فما شكون تجاوز حدوده مع أعضاء لجنة فض من أعضاء لجنة فض النزاعات مع زبير بيا ومعايا أنا. فما شكون قال راهو فما سوء تسير وسوء تصرف ما عادش تعطيه للإيطوال، وهوني وجه التهمة مباشرة إلى لجنة فض النزاعات. اللي صار مع لجنة فض النزاعات في الصيف الماضية قنبلة موقوتة، قالها بالحرف الواحد السيد فؤاد قاسم. ونائب الرئيس السيد أحمد قفسي كان أكثر عقلانية وكان أكثر اتزان وكان خطابه ممتاز جدا الحقيقة، وأنا أعجبت بشكل كبير بالطلاقة اللي عنده وبالقدرة على إيصال المعلومة. على كلش قال أحمد القفسي وضعت ليتوال حرجة جدا على الجانب المالي، الرصيد البشري ماهوش في قيمة النجم الساحلي، الجمهور في النجم الساحلي ما صبرش على برشا لاعبين بينهم حسن دياو محمد حسين لارير دروا اللي موجود اليوم والأكسيال اللي موجود اليوم في فريق النجم الرياضي بالمتلوي واللي يعمل في عام كبير، كيف رائد الجزاح اللي يعمل في نصف عام ممتاز جدا مع فريق نجم المتلوي. الديون المستعجلة تمثل خطر على النجم الساحلي أنا تؤدي بالضرورة إلى منع الانتداب وعدم المشاركة في البطولة العام المقبل. اللي بيش يجي بعدنا يلزم يكون عنده فلوس. أمين شعيب دفع 110 ملايين للليتوال. هذا طبعا أمين شعيب اللي أثيرت حوله مسألة تضرب مصالح في ما يسمى بقضية الاتصالات. طبعا محمد سمعت كيفنا
3: أكيد
1: الانترفيو متاع السيد فؤاد قاسم تاع السيد احمد القفسي.
3: على الاقل نثمن هالخروج الاعلامي ولو انه جاء متاخر، لانه جماهير النجم الرياضي الساحلي كانت تطالب على الاقل التوضيح من رئاسه النادي ومن اداره النادي باش نعرفوا السياسات ونعرفوا الاشكاليات اللي قاعده تعترض الاداره والصعوبات اللي قاعده تعترض فيها. الحقيقة على مستوى الشكل معناها لاحظت برشا تشنج من طرف رئيس النادي وبرشا رصانة من طرف النائب متاعه. على المستوى المضمون ان شاء الله نقول بينه وبين الجماهير اقنع، يكون اقنع الجماهير.
1: فما عدم قبول، عدم قبول،
3: ولو
1: عدم قبول.
3: شفت رسالة الحقيقة، رسالة بتاع تصفية حسابات، شفت رسالة بتاع تفرقة، موش وقته بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي مثل هذه الرسائل ومثل هذا التشنج الحقيقة.
1: حتى هجم كثيرا لجنة فض النزاعات ولأنه شكرها في وقت ما، لكن ديما الشكر مربوط بنوع من النقد اللاذع. طبعا سيد محمد عكيك.
2: والله فوزي الخروج في الوقت الحاضر فما نقاط مهمة برشا الحقيقة تقالت من كل محالة بتأخير كبير. زاد ما ننساوش حديثه على مداخل النادي، راه قال لك مداخل النادي في المقابلات، عمل مقارنة ما بين النوادي في العاصمة وما بين جماهير النجم الساحلي، فما بعض النقد للجماهير. اليوم اعطى لي شيفر اللي صاروا في المقابلات، قال لك فما مقابلة النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي، وفما مقابلات اللي كانت فيها 3000 دينار و4000 دينار.
1: ماتش مستقبل سليمان
2: اللي هو مستقبل سليمان، اما
1: هو كي وصلوا ماتش الترجي وقفوا ما قالوا ليش قداش مدخل ماتش الترجي
2: 240. هو قال لا
1: قال اوكي انا ربما ضيعت بعض اللحظات.
2: قال 240 الف دينار ما بين فيرتويل، فما تذاكر افتراضيه، وما بين
1: التذاكر
2: اللي تم اقتناء 183 الف دينار اللي هي قريبه برشا زاد مقابله نادي الافريقي مقابل الترجي. حكي على المداخيل اللي السؤال معناها تعرف مقابل الترجي قاش عندها توا مقابله توا عندها
1: شهر
2: قربت الشهر معناها بعد شهر
1: شيء.
2: تم الافصاح على الارقام على الجماهير. الوقت الحاضر نتصور مش وقت انك باش تزيد تلومها في حتى شيء، لانه الجماهير مرتبطة زادة نوعا ما بالنتائج اللي ما كانتش في مستوى الفريق وانتظارات الجماهير. لأنه نعود ما تكونش ذاكرتنا قصيرة، لأنه الجماهير أول الموسم اللي عملته يعتبر خرافي، يعتبر حاجة كبيرة برشا. الجماهير بعد العطاء اللي عطاته المشاكل اللي حبت تفضها ما كانش تتوقع اللي على مستوى الانتدابات والاختيارات والمسؤولين اللي تداولوا، وبعد التصريحات اللي بداها سي زبير كي قال نعرفوا نقيموا ونعرفوا نختاروا لا نعرفوا نسيروا
4: وما تعطيناش دروس.
2: سي فؤاد راه الجمهور ما تنجمش تلوم عليه برشا في ظل الشيء اللي صار. معناه اليوم تبرر في الانتدابات، برر الانتدابات اللي جات، اللاعبين اللي تم انتدابهم اللي كانوا بعاد على مستوى الفريق. معناها اليوم الراس المال نتاع الجمعيه هو جمهور. إذا إذا إذا النقد اليوم وفما مثالش نقتل إذاعات ونقتل الناس اللي خدمت ونقتل الكوميسيون ديليتيج ونقتل الأطراف الكل، إلا النقد الذاتي مريناشي برشا. معناها حتى الإنسان يزم ينقد روحه في وقت ما، لكن إنك زاد الجمهور باش تلومه برشا وباش تحمله ما لا طاقة له جمهور، راهو المنفذ اللي مازال ينجم يعدي النجم الساحلي في الأزمة الجاية هو الجمهور. ولذا اليوم تمنينا الخطاب يكون خطاب تصالح، خطاب معناه دع نطلبه من الجمهور باش يقف مع الفريق اكثر منه لوم والا ارقام ممكن ماهيش باش تفيد حتى شيء. اليوم راه قال عاود قال النجم الساحلي اللي النجم مسال في 100 مليار. الرقم هذايا مفزع، الرقم هذايا يخوف، الرقم هذايا يزيد يخلي ممكن الجمهور ويزيد يخلي الناس تهرب من تحمل حتى المسؤوليه. شكون مش يجي يتحمل مسؤوليه النجم الساحلي وقت اللي رئيسه يصرح اللي اليوم الاتوال ديونها تقارب 100 مليار؟ هذا الكل شنو فايدته توا الوقت الحاضر؟ بعد الحقيقه سيد احمد اللي تفاجات الحقيقه عطيه الصحه سيد احمد القفسي اللي قال وفسر استاذ راه هو فسر حتى الديون هذه كيفاش جدولتها وكيفاش تنجم فما مبالغ تنجم تخليك تلعب المقابلات البطوله ما تتنحلكش نقاط. ما معناه نوعا ما فسر شنو هي العاجله اللي هي
4: 8 مليارات العاجله قال رئيس النادي
2: استاذ فما اللي قبل مارس وفما اللي بعد مارس فما الشكايات اللي جات هو حكي اليوم اللي اليوم فما عقله اخرى جات على لاعب ما حبش يذكر اسمه اليوم احكي على امكانيه الجدوله زاده حتى كان ما نجمش توفر المبلغ كامل هذايا راهو مطالبه الاداره باش تلقى حلول مع اللاعبين
4: ربي سمح
2: اللي فيهم اللي يكون ينشط فما اللاعبين قاعده تنشط توا قاعده تنشط وعندها شكايات بالنادي وراهو المبلغ باش ما تتهول زاده الامور هي الامور صعيبه صحيح لكن مش 8 مليارات اللي انت لازمك تتبعها قبل 30 جوان
1: اي هنخبر يا الاستاذ مره اخرى
4: في خلينا نفهم سؤالي طول
2: هذا اش قال هذا اش قال
4: راهو يتقال جديد هذا
2: قالوا سيد احمد القفصي بكري
4: بربي محمد سؤال خلت الجماهير تتسائل الكلام اللي تقال 100 مليار مثلا رقم جديد هذا
1: رقم قديم
2: مش عارفه العباد الكل مش جديد
1: اي محمد
4: الرقم اللي تقال 8 مليار دويت نعطيك 10 نحن قلنا 5 وقلنا 5 على لسان رئيس الصحبي بن ساسي اكدوا في في بلاتوك نوزافي فيهم ثلاثة تقريبا ثلاثة شوية عاجل واقعين ولا
2: زوز ونص ثلاثة
4: الخطاب التجميعي سعى رئيس ونائب رئيس حاضرين مع بعضهم والله الحقيقة حاجة باهية يعني كنت نخير انه يكونوا مثلا كل واحد في بلاتو كل واحد في مرحلة معينة خرجوا زوز مع بعضهم تو ما ممكن مهم حاجة باهية انك انت تصارح الجماهير واحد يعطي الارقام والاخر يعطي سياسة النادي وغيره هل تم تقديم حلول في هذا الكل في الحل الوحيد قال شنو باش نخرج نهار 12 هكا هو هذا شنو شديت منه هذا الحوار تقل الكل الديسكور عجبكم تاع سيد نائب الرئيس سيد احمد القفزي تحيه ليه شفت فيه لوم على اللاعبين باستثناء امين الشرميتي اللي ما عاونوش هل انه سياسه النادي مربوطه بدعم اللاعبين القدامى معناتي بين استراتيجيه نتاع كلوب كامل اسمه نجم رياضي ساحلي اول مره نسمع مسؤول في نادي ينتقد اللاعبين السابقين حتى ما خصوش فلوس فلوسه حقه مش من حقه باش يعطيك انت مطالب باش تمشي له وانت مطالب باش تقنعه وانت مطالب باش تجيب له فلوس كي كان معكم ايمن عبد النور او كان موجود ما عملش محاولات لتقريب دفع فلوس قداش ما دفعش هذيك الاداره تعرف
2: فما اتهام استاذ للاطراف وقال اللي فما اطراف حرضت الرجال الاعمال باش ما يعاونوش النادي في الفتره
4: هذه وهذا كلام خطير
2: ربطها
1: بالكوميسيون
4: اللي كوميسيون اللي
2: وهذا كلام خطير
4: وهذا هذا
1: هدوء لا اسمعني هدوء الاولاد ما تعقلنا
4: طبعا احنا نفسروا في الاتفاق
1: صحيح
4: تو هذا كلام يتقال في مرحله حساسه وخطيره جدا من تاريخ النادي
1: ما خطبه وداع هي هذه خطبه وداع دونك ما عنده ما يخسر هو
4: ليه
1: هذا هو سامحني هي خطبه وداع
4: ماشي خطبه وداع
1: لو غادر هو رسميا
4: بالنسبه لي وشكون قال لك انت
1: اليوم سته مازالوا سته ايام
4: يعني وشكون قال لك بقيه الاعضاء مش باش يكملوا باعتبارهم هيئه تسييريه
1: لا هذا موضوع ثاني ما نحكي رئيس النادي
4: فرضيه مطروحه
1: رئيس النادي يعتبر مستقيل معناتها بالكلام اللي قالوا معنويا على الاقل مش ماديا لانه ماديا مربوط بشكل ثاني يعني معنويا اليوم السيد فؤاد قاسم غادر رسميا هي خطبه وداع ليش قلت لانه خطبه وداع المتكلم سياتي على الاخضر واليابس لن يحترم احد فهمت شو اقصد انه سيحاول انه يجرم الجميع ويبرئ نفسه اقصى ما يمكن وهذا اللي صار هذا اللي عمله هو اتهم اذاعتنا واتهم الجمهور واتهم لجنه فض النزاعات واتهم حتى ناس اخرين قال على حكايه العقل اللي فما ناس قاعده تقول في الكلام للدائنين اول ما تجي فلوس برش برعمل طله فهمت دونك اتهم الجميع الا نفسه برئ نفسه طبعا دونك هو خطاب في النهايه فاشل على طول يعني
4: خلينا نسالك سؤال
1: كيما نقول راه خطاب السيد فؤاد قاسم السيد احمد القفصي خطاب ممتاز ورسيل
4: ليه مش باش نقسمه
1: انا درايه
2: مهم جدا الحقيقه هو دعاء الى تكوين مجلس من 10 اعضاء اللي
1: هو موضوع هذا هو مفكر السيد نجيح من سنين كان
2: هو دعاء انه يكونوا لي دوناتور هذوما يعطيو 400,000 دينار كل واحد اللي هما باش يوفروا 4 مليارات للنادي الاعطاء للناس هذه فوضهم باش ينجموا يحاسبوا على الفلوس اللي يعطيوها كفكره معناها
1: قال عندهم رقابه فقط على 4 مليار
2: دويت على 4 مليارات اللي هي تكون كل
1: خرج الاستاذ كلينا له حقه بعد نرجع لكم
2: لا خاطر الاستاذ من جمله الحلول اللي هم اقترحها
1: معناها مش مشيو للشارع احنا قبل مشيو للاستاذ تسمعونا
8: على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان و 98 في المستير والماديه وعلى كروز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية
9: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي سوشي اكسبسيونيل كوزين ازياتيك رافيني اوتر سافور ايريزيسيبل منو فاريي بواسون كوكتيل اي كافي وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي مرحبا بيك في ساموراي كوفي لاونج زون توريستيك كلينيك لي زوليفيي خزيمة سوسة بور توت ريزيرفاسيون 51 112 101 51 112 101 فيسبوك تيك توك انستغرام ساموراي لاونج
10: موعدكم مع التشويق والضحك يوم 16 ماي على الساعة 7:30 مساء في المسرح البلدي بسوسة مسرحية إيسير عنسي بطولة لطفي بندقة فوزي كشرود وخضر حرب نص لطفي العمادي بتنظيم ورعاية وكالة وليد للأسفار تباع تذاكر بالمسرح البلدي بسوسة مقر وليد فواياج سوسة شارع فيكتوري جوت روكاديرو فرع المقنين وفرع المهدية وتذكرتي .ان انفو لاين 73-201-660 وإلا 58-150-699 احتفظوا بالتذاكر خاطر فما برشا ربح وبرشا كدوات صيف السنه مش كيف العادة صيف فيه برشا ربح راحة ومفاجآت مع وليد فواياج تلقاوهم في برشا بلايص سوسة تونس صفاقس القصرين المهدية المقنين والسويسي والمقر الرئيسي في تروكاديرو سوسة وين تنتظركم عروض مميزة وتخفيضات هامة وبالأخص للي ماشيين لفواياج دو ناس وليد فواياج وياش في انتظاركم زوروا صفحتهم على الفيسبوك وانستغرام وتيك توك باش توصل لكم كل العروض والتخفيضات المونة على 58-150-699 وإلا 73-201-660 وليد فواياج تجربة تحسها وصيفة تعيشو
11: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين اثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية
12: برشا ناس تقول الربح في البيوع أما الحقيقة مختلفة في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح تحب جودة مضمونة وماركات قوية مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي ألواح شمسية أندولور باتريات لثيوم كوفري أسي ودي سي ستركتور أليمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان نوصلوا لك سلعتك وين ما انتي في الـ 24 ولاية سريع منظم وبثقة كاملة تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا اعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة وتابعنا على الفيسبوك والانستغرام نيوسان ديستريبيوشن وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21-919-888
13: نيوسان ديستريبيوشن لوبتيميزاسيون دو فوتر اشا كومونس ايسي
12: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده اسباس حمزه بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وافراحكم وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم كراسي طويول وبنوات وحقوق الفحار وجيبوا لي العروسه المحتاره اللي لازمها تدخل الفضاء حمزه بنان وتقضي بشتاره وباش تتمتع بالاسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصه واحده وتتهنى على جهاز دارها اسباس حمزه بنان في الدال الحرفاء هما الأولانيين هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش وما تسألنيش علاش ازرب روحك الاسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير وتابعوا مع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك اسباس حمزة بنان وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393 إسباس حمزة بنان الذل يا غالي
14: باختصار على كنوز اف ام.
1: رجعنا لكم في باختصار، مرحبا بكم يا جماعة، تحية لكم وين ما كنتم في تونس ولا خارج هذا الوطن. عندنا 35 دقيقة ملي بدينا، نرجع للأستاذ منصوري يكمل سبيتش نتاعو. يلا أستاذ.
4: شوف فوزي، الخروج الحقيقة مهم جدا للهيئة المديرة، سواء كانت في شخص رئيسها أو نائب رئيسها. قلت لك ربما خطورة الواقع الحالي للنجم رضا الساحلي خلى الهيئة المديرة أو ما تبقى من الهيئة المديرة حاليا تخرج في شخص رئيسها ونائب رئيسها مع بعضهم. ما نذكرش أني فريق في تونس يخرج رئيس ونائب رئيس. إيش معناها هذا؟ معناها رانا باش نحكيو في مسائل ربما خطيرة جدا تهم مصلحة النادي، وربما كان الأجدى أنه نرقاو الحلول. مثلا فما تم اقتراح بعض الحلول، محمد عكيك ميكي ذكرنا قراره السيد أحمد القفصي نائب رئيس، قال لما لا يكون فما عدد 10 مثلا من رجال أعمال يعطيوا 400,000 دينار. رو الكلمة ذي نجم نقوله نحن في البلاتو، نجم نقوله مواطن عادي، نجم نقوله محب عادي. الهيئة المديرة كيف عندها الفكرة هذية الطرح التوى باش طبقها توا، ما عندها الأجل باش طبقها من هنا ل 12 ماي، ما نتصورش الوقت. علاش ما تعملتش في أول العهدة متاع الهيئة المديرة؟ علاش ما تمش التطبيق القرار أو الحلول هذه تم تفعيلها على أرض الواقع؟ علاش ما شفناش تحركات كبيرة على أرض الواقع كما قال نائب الرئيس؟ ولو كان كبير كبير كبير على اللاعبين السابقين للنجم رضا الساحلي، كيفاش اللاعبين هذوما خيرهم خير النجم عليهم؟ خير النجم عليه سامحني
1: يا معطاو عطاو
4: مش مشكل
1: عطاو استاذ نسيهم هو معطاو برش
4: مسألة
1: يعني فما عدد من اللاعبين الدوليين عطاو فيه بيتركوا بأخرى سي خالد
4: السيسي فنفسرلك حاجة مسألة أني نعطي مش معناها كل شهر لازم نعطي ولا كل جمعة لازم نعطي ولا كل شهرين ولا كل مع كل هيئة مديرة. فما العديد من اللاعبين نجم رضا الساحلي زبيبية رئيس نادي ودفع فلوس هاو كان اللاعب سابق هو. علاش نشكره كان أمين الشرميت؟ أمين الشرميت تحية كبيرة ليه، لأنه كان من صمام الأمان في الهيئة متاع زبير بيه، وقلناه العديد من المرات مش استنقاص لأمين الشرميت بل ضرب لبقية اللاعبين نجم رضا الساحلي اللي كان ينجم شعاون في الفترة الحالية. بعد الدسكور هذا ما عادش شعاون ما عادش يمدي يديه. أنت تسب فيا وتنتقد فيا وأنت مادي يديك تحب تطلب من عندي الفلوس ما نجيكش. الوركو مساله اني انا نجي اللاعب ونقول له اعطيني سي سون دروا حقه باش يعاون باش يخون نجمه باش يدفع فلوس باش يعمل لطخه كان عاوني بارك الله فيه ما عاونيش ما نلومش عليه راهو فلوسه وفلوس صغاره. ولهنايا الحقيقه نرجع للذكور نتاع فؤاد قاسم على عكسكم تماما، بالعكس يعني ريت فيه بالعكس قال اي لاعب من حقه باش يشكي. اي معناها شو كي يشكي بيه نجرموه نحن اللاعب سي سون دروا حقه باش يشكي ويطالب بفلوسه. للاسف مريتش حلول واقعية قابلة للتطبيق، ريت حديث عن بعض المسائل. حكينا على مسألة تضارب المصالح، قال راه ما فماش تضارب مصالح. كي هو ما فماش تضارب مصالح وين جو بونس كلامه صحيح. لماذا تم حذف الاتفاقية من الصفحة الرسمية للنجم رضا الساحلي؟
1: يقول لي لم تحذف.
4: لا تم حذف.
1: يقول لي لم تحذف.
4: من ممكن ما لا
1: لم تحذف
4: الاتفاقية موجودة معلها
1: موجودة لتو
4: واضح. أنا قلت لك معاها
1: البارح عملت تليل على صفحة رسمية لقيتها موجودة
4: واضح
1: ودافع عليه بشراسة أمين شعيب وقال دفع 110
4: ميسالش أي إنسان
1: والراجل هذا يعاون في النجم الساحلي بطرق مختلفة وحتى الكيب متاعه الكل تشتغل مع لو اس اس موبايل لبلوغ الهدف المنشود اللي هو مليار دو. تفضل سيما عندك إذا
4: نقول لك إذا كان ما فماش الحقيقة وأي إنسان قادر يجيب فلوس و110 دينار تحية ليه وبارك الله فيه على الفلوس اللي دفعها، وين ما رانيش راه في تضارب مصالح. إذا كان الهيئة المديرة قررت أنه ما فماش تضارب مصالح
1: صحيح وقامت هي تعرف
4: إبرام هذه الاتفاقية
1: صحيح.
4: ما عاد ذلك يا فوزي إذا كان نحكيو راه الخروج الإعلامي ذا اللي نعتبره في متأخر جدا متأخر جدا. علاش عندك جلسة عامة تقييمية ديجا نهار 8 وعندك بعدها جلسة عامة استثنائية وسابقة لأوانها نهار 13، معناه في فترة قصيرة فما ثلاثة مراحل في تقريبا في أسبوعين تلقى ثلاثة خرجات إعلامية متكررة برشا مش باش تجيب الجديد ماكش باش تلقى معناه ربما تمهيد. يعني نعتبره هذا تمهيد للجلسة العامة
1: التقييمية
4: والجلسة العامة الانتخابية اللي بعدها. لكن الخلاصه اللي نخرج بها من الحوار هذا اللي سمعت منه حتى تولى معنا دي باساج انه ما فماش حلول، انه الديون في حدود 8 مليار دويت، الهيئه ذي ما عندها حتى حل ولن تكون قادره على انقاذ النجم رضا الساحلي في الفتره القادمه، كانه مساج لبقية مكونات النجم الرياضي الساحلي اللي راه في روحه قادر انه باش يجي يشد النجم الرياضي الساحلي في الفترة الصعيبة هذه، مع التأكيد على انه 8 مليارات مبلغ كبير لكن نعتبره مبلغ مبالغ فيه. الديون العاجلة ربما في حدود 5 مليار دوات، لكن بالاتفاقات يمتصل 3 مليار دوات 3 مليار
1: هم بيزم حكيوا نفس السيارة هذه، قالوا ما هيش كل مطالبين بها اليوم، يلزم صوم متاع 2-3 مليار نجم،
4: وهذه مع بيع زوز لاعبين مع اتصال بجيل أعمال.
1: سيد فالقاسم قال عندنا 4 لاعبين سوليسيتي من عند 4 نوادي أوروبية، فما يقلش الأسامي وحتى
4: فما سؤال وجهته لي أحد السادة المستمعين، قالوا
1: هل محمد فرحات،
4: محمد فرحات تحية ليه، سأل قال هل أنه لجنة فض النزاعات هي الأبرم للاتفاقات هذه وإلا لا؟ السؤال واضح وصريح، من يبرم الاتفاقات هو رئيس النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي الساحلي في شخص رئيسه مهما كان اسم الرئيس، زوبري بي، فؤاد قاسم، رضا شرف الدين ربي فرج عليه، عثمان جه، ايا كان اسم الرئيس، نجم الرياضي الساحلي كجمعيه رياضيه هي التي تبرم هذه الاتفاقات. راهو لجنه فض النزاعات كانت موجوده لتسهيل المفاوضات مع اللاعبين وجمع الاموال وخلاصهم. سمعت الحقيقة فما لوم كبير على لجنة فض النزاعات، وهذا من حقه طبعا، كل واحد يرى معناها روحه عنده الحق في جانب معين، وربما اللوم هذا هو مرده، شنو مرده؟ انه لجنة فض النزاعات في اول العهدة متاع سيد فؤاد قاسم كانت موجودة بقوة، انسحاب لجنة فض النزاعات لسبب او لاخر نحن ما نعرفوش خفايا المسائل،
1: قال السبب قال هما تجاوزوا حدودهم،
4: تجاوزوا حدودهم،
1: قالها بالحرف الواحد
4: واضح،
1: قال سواء مع سي زبير ولا مع سي فؤاد، لجنة فض النزاعات تجاوزت حدودها وتجاوز صلاحيتها.
4: شوف تجاوز صلاحيه فوزي مع زبير بيا، تم الاستنجاد بنفس الهيئه اللي انت اعتبرت تجاوز صلاحيتها نتاعها في اخر عهد نتاع زبير بيا.
1: هذا اش قال الرئيس
4: صحيح ولا لا؟ معناه انت اضعف من انك انت تاخذ موقف لابعاد شخص تجاوز حدوده في زوز فترات متتاليه مع زبير بيا، وانت كنت نائب رئيس كيف فؤاد قاسم، وانت رئيس معناه غلطت الغلطه مرتين، الغلطة الأولى أنك أنت مع زبير بيا تعتبروا أنه لجنة فض النزاعات تجاوزت الحدود متاعها وتم التخلي عليها أو إبعادها، وتم الاستنجاد بها فيما بعد لإنقاذ النجم الرياضي الساحلي، وتم دعوتها مجددا في أول عهد السيد فؤاد قاسم، وتم إبعادها مرة أخرى.
1: دونك أنا لازم نلقاو أكيد كيف
2: هو أستاذ اليوم محمد. تأكيد أنه فما أزمة ثقة اليوم، تأكدت كانت غير معنى الأشياء، كانت ممكن برشا كلام، لكن اليوم تأكد اللي فما أزمة ثقة بين الأطراف المتداخلة في النجم الرياضي الساحلي، وهذا خطير برشا، خطير برشا الحقيقة. إذا في صرح أنت رئيس وتوجه اتهامات للناس في تختلف معاهم، لكن في الأخر تجمعها مصلحة الفريق اللي يظل لك خدمة الناس اللي خدمت، ما عندهاش أهداف أخرى، لا عندها أهداف ولا طموحات باش تسير النادي، ولا باش تكون في هيئه مديره، ولا كانت عندها الرغبه باش تكون في هيئه مديره للنجم الساحلي. هذا في فتره سابقه وهذا كان معلن في فتره حملت لم جمع المبالغ اللي كانت مطالب بها النادي. اليوم الناس اللي خدمت الفتره هذيك الكل يظل ما شفنا حتى حد فيهم تو معتلي المشهد ولا يسير في الجمعيه ولا عنده بوست في الجمعيه، يظل هذا ما يشكك فيه حتى حد. ولذا اليوم أزمة الثقة هذه ما لازمهاش تتواصل. اليوم الأطراف اللي يهمها الشأن النجم الرياضي الساحلي يلزم الخطاب يكون غير اللي سمعناه اليوم، لأنه اليوم مطالبين باش الناس كل تقف مع النادي، الناس كل تخلي نزاعاتها وتخلي خلافاتها وتخلي الآراء اللي اليوم اللي سمعناها الحقيقة اليوم الكلام والاتهامات، وانه فما ناس معناها حرضت باش ناس ما تعاونش النجم الرياضي الساحلي، هذا كلام يقلق الجماهير، يقلق الجمهور العادي، يقلق الناس اللي نحكينا عليهم اللي باش يدفعوا دينار و10000 و50000 وما تلف. اذا يسمع يقول لك رجال الاعمال والا الناس اللي تسير والا الناس اللي خدمت باش لمت الفلوس باش خرجت النادي من الازمه، فما خلافات بالطريقه هذه قاعد تصعب الخطاب، هذا قاعد يصعب الماموريه
15: ديما وجه الاتهام للجنه
2: اي قاعد يصعب في المأمورية.
4: قد فعلا نتفاعل معك محمد بربي فوزي اللحظة
1: بسرعة وبعد نمشي لسي محمد.
4: هل انه رجل الاعمال قاصر لدرجة انه باش يلعبوا له بمخه باش ياثر عليه لجنة فض النزاعات باش ما يدفعش اموال للنجم الرياضي الساحلي؟
1: لا كلام الحقيقة
4: معناه الحقيقة تقول لي مثلا كلمة هذيا الرجل ما عرفش اسالك سؤال انت خلينا نطرحوا اسم زهر ادريس
2: لا قال زرع لا سما أربعة
1: هو سما أربعة
2: هو سما أربعة أسماء
1: اللي جوست حبينا نثبته اللي سي هشام ومدام زهرة وسي كمال بخيرية وسي محمد سعيدين قال ذو ما عاونونا باختلاف لي مونطون أما قال قعدوا يعاونوا فينا
16: ايش حبيت نقول اللي مستانس يعاون في النجم الرياضي الساحلي بقطع النظر على اسم الرئيس ديما موجود ويعاون إذا كان مش تجي أنت رجل أعمال معناه قاعد يدفع في فلوسه وتقول له انت اثر عليك اكس ولا جريج بليش بيه خير لانه يعني في الاخر بكل نجر ذا الساحلي هو في الميزان مش الشخص
1: اللي اسمه محمد سعيد يا حم
3: انا في الدخله فوزي حكيت على الاجتماع اللي صار في وزاره الشباب والرياضه وزاره الشباب والرياضه يظل من مخرجات اللقاء اللي صار اليوم هي الخطاب المسؤول وقت اللي تخرج قول كلام مسؤول باش تهدأ باش تجمع باش خطر الوضع في تونس خطير وخطير جدا الحقيقه
1: اللي قاعد معك على طول هنا
3: اليوم تمنيت انه السيد رئيس النادي يخرج يعمل نداء للم شمل منيت يعمل خطاب مسؤول ماهوش خطاب تفرقه اليوم كي راهو الاذاعه ولا الناس والجماهير كي طالبوا بالشفافيه خاطر تعاودوا برشا مرات في الخطاب نتاعو راهو الشفافيه معناها طالبين الوضوح اليوم انت نقضت نفسك كحكيت على انيسياتيف صارت باش خلصوا ملعبي انت مخلصوا من قبل كي كان طلعت انت وضحت من قبل وكان تقول راني عملت في تاريخ كذا وراني الاستراتيجية متاعي كذا وراني اللعب هذا عملت معها اتفاقية وما يصير ما تصيرش اللخبطة ذي معناها انت يا سيد الرئيس وقت طلبنا منك الخروج والتوضيح والشفافية راو من اجل مصلحة النجم الرياضي الساحلي بانه جماهير تعرف كل كبيرة وكل صغيرة للنجم الرياضي الساحلي تقول لي ايجا لوكا البارح بركة نحكي اي ولي في كندا شامل يا اخي راهو الجماهير اللي توال في العالم الكل معناها يلزمنا نستمتوا حلول
1: ولزمنا نقدموهم
3: نجيبوا بها انت عندك عديد الاتصالات فوزي من جماهير النجم الرياضي الساحلي في الخارج اللي تحب تعاون اي اخويا استنبطتي اعطيني حلول اعطيني اليه باش انا نعاون النجم الرياضي الساحلي معناها الحقيقه ما تمنيتش انه الخطاب يكون خطاب تفرقه راهو الكلام هذا يختير راهو ينجم يعمل فتنه اذا كان انت تقول ثم ناس تحرض في رجال اعمال مستحيل اللي يحب النجم الرياضي الساحلي عمره ما يحرض واللي يحب النجم الرياضي الساحلي ما يحب له كان المصلحه وما يحب يراه كان ناس مريضه على النجم الرياضي الساحلي تتصور انه ثم ناس مش تمشي رجال اعمال تقول له ما تعطيش للنجم الرياضي الساحلي مستحيل الاشياء هذه تصير وراهو ديما نقول ردوا بالنا في التصريحات نتاعنا قد ثم جماهير نجم تصدق الكلام هذا
1: اكيد
3: ويعمل معناها وتصير فوضى وتصير مشكله ربي يهديه تصريح خطير ما هقوش خرج من رئيس نادي
1: واضح مصوري عندك
16: في خصوص رجال الاعمال فما رجل اعمال ما تمش ذكر اسمه مثلا واتصل بالسيد فؤاد قاسم عن طريق شخص قال له مستعد اني ندفع اموال في خصوص فرع كره الطائره على اساس انه مستعد حتى وقت حمزة حفيظ كان خارج لإيطاليا مستعد يدفع المبالغ المالية باش ياخذها حمزة حفيظ للنجم الرياضي الساحلي حتى يبقى لأنه كان يتمنى أنه يهز لقب كأي واحد من جميع النجم الرياضي الساحلي هذا رجل أعمال ما تمش ذكر اسمه باريكزومب وأتحفظ على ذكر اسمه والمعلومة هذه منه شخصيا وما كانش عنده مشكل مع المدير الحالي وطلب من شخص اتصل به بل بالعكس قال لك مستعد نصرف حتى على فرع كره الطائره الى اخر الموسم فقط كانت
1: تحيه للمشاهدين تحيه للمستمعين سي وحيد خضراوي سي شكري بن حسين سي مروان الاسود تحيه ليه سي عصام الدحدوح يقول بربي كلمونا مكرم يخلط عليكم يفرغ على قلوبنا تحيه لسفيان وعلي زهيوة تحيه لكل من يتابعنا طبعا في كل مكان فما ناس عديدة طالبت بنقطة عالمية لكن يبدو النقطة العالمية كانت أفشل من عدم الظهور ساعات عدم الظهور هو الإنجاز الحقيقة واليوم السيد فؤاد قاسم خرج عالمية اعتبرها فاشلة جدا اعتبرها صدامية وزادت التين بلة ولم تطرح أي حل جذري طبعا هو حتى لمح لإذاعتنا أكثر من مرة على كل إذاعتنا مش هي اللي خذت ميغوي من جانفي لليوم يخلص في النجم السالي 5,000 دولار ولم يلعب أي مباراة ورب يعلم به باش يلعب ولا ولاعب مصاب بزوز امراض خطيره والاداره نتاع النجم الساحلي وافقت على انتدابه دونك يعني اما اخطر انك تتكلم وتكشف الحقيقه ولا تجيب جوار سياحه واستجمام في اجمل مدينه في العالم مدينه سوسه وشيخ ويخفي 5,000 دولار ومن بعد باش يمشي للتاس ويمشي على كل اعتبر انا على الاقل من باب خبرتي البسيطه انه الكلام والنقد افضل بمليون مره من انك تمشي وتجيب لاعب من نيجيريا خارج حتى يعني الإجال القانونية. هذا يعني قوس ونسكروه مع احترامنا الكبير والشديد للسيد فؤاد قاسم اللي يعتبر شخص برا الكرة، شخص هادئ وعلي عندي عليه انتباع ممتاز، واعتبر يعني عندي به صداقة، والبارح بركة كان حتى على الاتصال معي. يلا صديقنا أسامة، شكون عنده إضافة؟
16: فقط في خصوص مسألة إنهاء مهام السيد حاتم العابد ككاتب عام مساعد.
1: أي وبربي قبل النقطة الإعلامية بدقيقتين خرج البيت.
16: فقط خلنا نسأل سؤالين إذا ختم نشر على صفحة رسمية تعيينه ككاتب عام مساعد سابقا؟
1: لا.
16: نجم نحي خطة شخص ما تمش تعيينه؟
1: هو تعين لكن لم ينشر.
16: لا لم ينشر.
1: تعين ما كيما كيفاش نعرف نقطة خلافي انا والاستاذ البارح
16: انتم ما
1: بكر صحيح بكر معين ككاتب عام مساعد، وانا كان عندي معلومة دقيقة انه معين ككاتب عام مساعد، لكن اليوم كيف لرجل انك تخرجوا بمثل هذه الطريقة؟ يا حبيبي ما هذا معناتها هو انت سيفوات زاد غلطت اليوم في حق سي حاتم العابد اللي انت وانتم ناديتوه باش يعاود، كيفاش نخرجوه من الباب الصغير؟ تعرف سي حاتم العابد وقت الإقالة يخدم في اللوكال ويحضر في التقارير الأدبية للجلسة العامة المقبلة، معناتها علاش نهينوا في الراجل بربي؟ ما
3: بدون تفسير
1: لا علاش؟
3: ولا تفسير.
1: علاش سي حاتم العابد شخص فاضل وعمره لا خذيه فرانك مع النجم الساحلي ولا بالحق راهو يتغيب حاجات مثل هذه، ألورك هو يخرج يعطينا دروس سيد فؤاد قاسم في كيفية التعامل مع الناس وقت اللي هو قبل بدقيقتين من الخرجة الإعلامية بتاعه أترد كاتب عام مساعد
16: اللي هو قرار مدير، أما كان نجم يتم إعلامه لكن الحقيقة وقتاش جاي وقتاش يمشي.
1: أنا ما نشرتش على طريقة التعيين، ما نشرتش طريقة
16: على السؤال سألت واني
1: الراجل يخلص هو عنده أجر ياخذ فيه من الإتوال تيمو جاي متطوع، قل له سي حاتم بارك الله فيك
3: بالتأويلات وما تعطيش تفسير ويسألك المناشط وما تجاوبش وخرجناه وذلك هو
1: وعليش رجال محترمين هكا قاعدين كل مرة نخرجوا فيه من باب صغير؟ ألور كو سي حاتم راهو محب كبير للنجم الساحلي كما قال سي فؤاد اللي هو زاد محب كبير للنجم هذا الساحلي. على كل هذا قوس حلو زاد على سي حاتم العبد اللي الحقيقة يعني أمر غريب جدا، وشنو الخطأ اللي نجم يعملوا سي حاتم في هذه الفترة باش يقال قبل بعض الدقائق من خرجة عالمية؟ على كل هذا ملخص الخرجة العالمية اللي عملها سيد فؤاد قاسم وسيد أحمد القفسي نائب رئيس ورئيس النادي، وأظن أنه سيد فؤاد قاسم سيغادر رسميا مقاليد رئاسة النجم الرياضي للساحلي كما كان منتظر. الحقيقة الجميع كان ينتظر أنه شهر ماي، فما شكون قال شهر جوان سيكون آخر وقت نجم يكون فيه سيد فؤاد قاسم موجود على رأس النجم الرياضي للساحلي. طبعا محمد
2: كلمة للجمهور، والله بالرغم اللي صاير الكل احنا في كل حالات نحب الجمهور حتى في علاقته مع طريقة التعامل مع المسؤولين يسودها.
1: فقط سي محمد البريقي قال لي وهو مواطن كيفنا قال فقوا به مترشح في قائمة منافسة معناتها ستنافس على رئيس النجم الساحلي، وهذه معلومة سوقة بكل احتراز. لا لا كل لا
16: معناها المرة فيت ترشح للرابطة تنحى مرضي تخل في خيمة تنحى
3: ربع أضرن
1: سكين سي حاتم العابد
16: ربي يعينه ويخدم على روحه. بالعكس ربما يعتبر كان حل كان حل من الحلول في النجمة الفترة ذي،
1: والراجل معه جاي بشيخ فلوس ولا يخذ يمتيز. على كل
2: كلمة للجماهير التوى التجريح والثلب والسب وإلا عن طريق الصفحات ولا اللي قاعدين نشوف فيه، نطلبه بكل لطف من الجماهير نجم الساحلي الناس هذه المتطوعة اللي خدمت في كل حالات اجتهدت نجم تصيب نجم على الاجتهاد اللي صار نجم ما أصابتش في عديد القرارات، لكن في كل حالات بكل لطف تكون توا الفترة هذه راو السب والثلب والكلام اللي قاعد يصير في عديد صفحات إن شاء الله ما عادش ينقص وما نشوفوش. جاي جلسة عامة إن شاء الله يكون فما مترشحين، إن شاء الله يكون فما ناس عندها أفكار، ناس تخرج الفريق من الأزمة اللي فيها، وهنا من المنبر هذايا دعاة رانا ضد العنف، ضد العنف اللفظي، ضد أي حاجة تمس من أعراض ولا تمس من الأشخاص مهما كان المسؤول ولا مهما

0: النجم الرياضي الساحلي فوق كل اعتبار. المسؤول ما يعمل تفرقة والجماهير أكيد محبة لناديها، وإن شاء الله الأشياء هذه الحقيقة متاع التقسيم ومتاع الاتهامات ما عادش نشوفوها في التصريحات بتاع المسؤولين.
1: واضح. نعود نذكر أنه الأهم في خصوص كل هذا في الانترفيو اللي صار اليوم، أنه السيد فؤاد قاسم غادر رسميا مقاليد رئيس النجم الرياضي الساحلي بداية من شهر من 12 من هذا الشهر، سيكون طبعا خارج أسوار النجم الرياضي الساحلي. ذكر بها من نقاط اللي نجمت على الأقل نسجلها، فما إمكانية أنه سيدريك كبو يواصل مع ليتوال لأنه فما هنا تضارب في الأقوال، كيف لرئيس راحل أن يفاوض لاعب على البقاء. خذيت ليتوال مكرها لأخاك لبطل، خذينا ليتوال في وضع مالي ورياضي صعيب. العام هذا عندنا 11 لاعب تكونوا في مركز التكوين بتاعنا، عندنا 4 لاعبين على رادار الأندية الأوروبية ما قالش أساميهم، عندنا ديون تتجاوز 100 مليار، نجم مطالب ب 8 مليارات بصفة استعجالية، فمشكون تجاوز حدوده من أعضاء لجنة فض النزاعات مع زبير بي ومعايا هنا، فمشكون قرر وفما سوء تسير وسوء تصرف مع عادش تعطيه للإيطوال، وهوني لمح للجنة فض النزاعات. اللي صار مع لجنة فض النزاعات في الصيف الماضية كانت قنبلة موقوتة. نائب الرئيس سيد أحمد القفسي بعض الكلام اللي قال وضعية الإيطوال حرجة جدا على الجانب المالي، الرصيد البشري ماهوش في قيمة النجم الساحلي، الجمهور ما صبرش على برشا لاعبين من بينهم الحسن نديا ومحمد حسين راد جزاح، الديون المستعجلة تمثل خطر على النجم الرياضي الساحلي لأنها تؤدي بالضرورة إلى منع الانتداب وعدم المشاركة في البطولة العام المقبل اللي باش يجي بعدنا، يلزم يكون عنده برشا فلوس. ولا اقترح صيغة أخرى أنه الناس تكون تخدم في صيغة مجلس إدارة. قال أنه السيد أمين شعيب اللي قال في شأنه كثيرا حاول تضارب مصالح دفع 110 ملايين للنجم الرياضي الساحلي. طبعا هذا أهم ما تقال. طبعا إذا تحب نقرأ التعليقات، الحقيقة 99% منها يصب في خانة يعني التهجم على رئيس النادي وعلى طريقة اللي تخرج بها أعلامين يعتبروا أنه خرجته الأعلامية فاشلة على مستويات عديدة. عندنا 157 كومنتير على باج أوفيسيل، 99% منهم يصبوا في نفس الخانة أنه ما فماش داعي لهذه الخرجة العالمية لأنها كانت خرجة فاشلة اتصالين ولم تضف شيء، بالعكس كانت صدامية وهاجم فيها لجنة فضل النزاعات، علما أنه لجنة فضل النزاعات وفرت 8 مليار دولار للنجم الساحلي والسيد فؤاد قاسم لم يدفع ولا فلس للنجم الرياضي الساحلي. من هنا تظهر طبعا يعني الآلية زاد فما يعني ربما يعني نجم نقوله فتح نار مسبق على بعض الأسماء اللي تنوي ترشحها ربما لرئاسة النجم الرياضي الساحلي.
2: هو كان أنت ربما الجانب الأكبر للخارج الإعلامي ذي هو كان لجنة فض النزاعات. الأكيد أنه لجنة فض النزاعات ويحكي على السيد كريم نعكلود أكيد أنه نحن نعرف
1: هو تاريخه نفسه لجنة فض النزاعات كيف أكلت ما أكل الطبلو يوم العيد من طرف السيد زبير بي.
2: ليه نفس الشيء وعش قلت كان
1: تعرفوا جزاء سنمار كريتو وانت صغير في احد القصص هذيك هو جزاء سنمار
2: لاكيد
1: الدكتور عكروت ومجموعته
2: الكريم العكروت لن يترشح لاي خطه للنجم الرياضي الساحلي هذا اكيد حتى نعطيك شكون اتصلوا به باش يكون هو رئيس قائمه رفض ذلك بشكل قطعي
1: لن يترشح
2: لاي خطه في النجم الرياضي
1: لعضو ولا رئيس لن يكون حزام مالي لاي قائمه
2: حزام مالي ما نعرفش الحقيقه شوف نحكيك على انه هو تم عرض
1: فكرة
2: انه يكون رئيس النجم الرياضي الساحلي في الوقت الحالي
1: رفضها
2: رفضا قطعيا
1: من شخصيات نافذة
2: في الجهة لسبب بسيط لانه كانوا عندهم فيه الثقة انه قادر انه ربما حسب وجهة النظر هذه انه يحسن وضعية النجم الرياضي الساحلي على المستوى المالي والإداري. رفض هذه المسألة انه يكون داعم قائمة ولا ليه لجنة فض النزاعات اصلا كلجنة معاش موجودة تحلت باش تبقى ربما مبادرات شخصية تعاود تتشكل من جديد مع الهيئة القادمة ولا مع الهيئة الحالية. هذه قرار تقرر لجنة فض النزاعات لكن للأمانة
1: المعلومة اللي عندي انه سيكون حزام مالي لأحد القائمات المترشحة
2: ما عنديش حتى فكرة لحد اللحظة هذه لانه على الاقل لم تتبلور الفكرة بشكل كامل بالنسبة لجميع القائمات اللي تحكي عليها انت الثلاثة قائمات فوزي اللي حكيت عليها انت ونحن نعرف الكواليس مازال ما فما حتى شيء ثابت فيه
1: لكن فما حديث
2: لكن غير مؤكد
1: اي لا فما حديث
2: على اصل الاشخاص اللي انت حكينا في نحن في فترة سابقة فما ما بين وما بينك مش في
1: طبعا في الكواليس
2: فما شخص منهم تجب اقل شخصيا مانيش باش نكون موجود في القائمه، رغم انه فما ضغوطات عليه باش يكون موجود في احدى القائمات
1: الا انه رفض.
2: قال لك نرفض في الوقت الحالي، مانيش مطالب باش

0: ينهز عبء ثقيل جدا تثبت فيه الهيئات المتتالية.
1: لكن الشخص اللي عرفته كان مطروح بشدة ووافق في فترة ما
0: فوزي
1: تراجع اليوم.
0: اما شوف كي ترى انت قدامك ديون ب 100 مليار وتقول لي 8 مليار دوات وتقول لي 5 مليارات بعد جمعتين في الاخر بكل
1: طلب نمشيو لحظات الاشاره نرجع لكم تو سويت الاولاد
2: باختصار على كنوز اف ام.

0: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمم على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل إيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201، فيسبوك انستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie.
1: أنا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكياس تقول عجلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
2: كونتينونتال.
1: وين نجم نلقاها في سوسة؟
2: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
1: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يواتيك.
0: مشيت على أساس ركبتي توجع فيا، يا أخي لقيت دنيا أخرى تستنى فيا. نس تحضر للصيف، سامر بادي عالكيف، أكوا جيم، بيسين وكوتش سبورتيف. صغيرات يتعلموا في الناتاسيون وأميتهم يعملوا في ديسوا متهنين وشيخين. شد روحك مليح، لفت نلقى عندهم أنيفرسير في أي بي أول مرة مش كيف الأخرين، وبعيد على الغوتين. ديكوراسيون تهز العقل، أمبيونس هبال، كاروكي دانس ومساجات في سنتر ميديسباق سرهلي. العرايس نار فرحتهم يبدا من هنا باش تكون برنسيس وتنسى معاهم ستريس. تعمل حمام واللي تشتهي الكل، وميدي سبا يفرحوا بيكم ويودوكم بديكوراسيون رويال. وما تنسيوش على خاطركم عزيز من 18 ل 31 ماي بمناسبة عيد الأمهات، ميدي سبا يمتعكم ببرومو 50% للإنسانة العزيزة عليك اللي تجيبها معك. ملا كلموهم على 70 100 913، وإلا 94 34 81 83. فيسبوك انستغرام ميدي سبا قصر رهلي. والشه الشه عليكم، ميدي سبا قصر رهلي يهنيكم.
3: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
4: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
3: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريس ودي للحديد جالفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جالفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
4: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
3: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة واحدة للفينال.
1: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرمريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة
0: باختصار مع فوزي.

0: FM.
1: رجعنا لكم في باختصار، تحية لكم، مرحبا، أهلا وسهلا بكم. 12 دقيقة بعد 6، تحية لتونس الكل في تونس خارج الوطن. طبعا قبل الإشهار والموزيكا تطرقنا إلى موضوع القائمة الثلاثة اللي في الكواليس بصدد التشكل، وإحنا قلنا بصدد التشكل طبعا قد تنجح وقد لا تنجح هذه الجهود، لكن ثم جهود وصلت إلى أطوار متقدمة في وقت ما. أستاذ منصور، أنت قلت أنه الدكتور عكروت حسمت الموضوع، لن يكون في أي قائمة لا عضو ولا رئيس،
2: على الأقل من الأصدقاء المقربين ليه المعلومة أكيدة، واتصلوا بأشخاص رفض ذلك رفضا قطعيا، قال كان من نجمش نكون عمري من نجم نكون في هيئة مديرة
1: في الخضم. فما تحركات لإنشاء بعض القائمات.
2: شوف فوزي، كنا نسمع في الخرجة الإعلامية لرئيس النادي اللي أعلن صراحة من خلالها أنه 12 مايو لن يكون موجودا
1: غادر رسمي حسم الموقف،
2: بحسم الموقف
1: وسهل المهمة أمام الجميع
2: من الطبيعي، وخاصة هذا تأكيد للبلاغ اللي صار على الجلسة العامة الانتخابية قلي اوانه او اللي باش يصير الدعوه لجلسه عامه انتخابيه نهار 13 مايو. بالتالي المساله اصبحت محسومه. من الطبيعي انه تتشكل مبادرات تتفق الكل مع بعضها، ثلاثه قامات نجموا لي قائمه واحده زوج تشكلوا مع بعضهم، لانه مصلحه النجم الذي صحي تقتضي انه العبيد الكل، وهذه الحقيقه كنت نحبذ يكون الديسكور
1: صحيح
2: في هذا الاتجاه. راه مش وقت تصفيه حسابات او وقت تلوم على حد،
1: لكن سهل تجميع الفرقاء
2: ما هو سهل،
1: مسهل
2: لانه المصالح
1: مهمة شبه
2: الانتري. شوف ديما المصالح الشخصيه عاده هي تغلب على الانتري تاع الجمعيه للاسف نقوله. كل واحد يجي او على الاقل خلينا نقولوا الاغلبيه عنده رؤية معينة ربما ما تتوافقش مع الرؤية متاع القائمة الأخرى أو الشخص الآخر. ذاك علاش بعض ساعات كي ترقى تركيبة اتيروجين ماهيش متجانسة يصعب أنها باش تنجح. راهو انك تلمد 10 من الناس فيهم 5 منتخبين و5 معينين باش تعمل تركيبه نتاع هيئه مديره، صعيب باش تلقى في سوسه 10 اشخاص ما عليهمش عليهم اجماع. علاش نقول صعيب؟ دويني كنت اسالني تو واحد يقول لك الاخر ما نحبش، والاخر يقول لك نحب، والاخر يقول لك نفس الشخص، فما بالك انت باش تجيب شخص اخر باش يكون عنده ربما مصالح متضاربه مع بعض القوائم مع بعض الاشخاص، ربما عباد ما تعرفوش، ربما عباد باش تبدا تلوج له في ها وعمل كذا مره قال تصريح ضد النجم هذا صحيح وقت كيك ما تجمش تنجح. دونك الخطاب اللي لازم يتمحور توا حوله اي تصريح متاع اي مسؤول ولا اي اذاعه انه الفتره الحاليه فرت التجميع. حكينا على ثلاثه قائمات، الثلاثه قائمات هذه اللي تحكي عليها انت فوزي او ما عاد يعرفوا معناها الشارع الرياضي شكونهم الاشخاص اللي فيه، مازالت ماهيش قائمات نهائيه، مازالت مجرد مبادرات قاعده تتشكل، بدليل انه يا اما ترقى اعضاء وما ترقاش الرئيس، ويا اما ترقى الرئيس وما ترقاش الاعضاء.
1: برشا يولوج على رئيس.
2: دونك علاش قلت لك اني هي مبادرات ونحييها المبادرات
1: مستحسنه،
2: لانه انت في الاخر بالكل كي باش تقدم قائمه باش تعطي الخيار لل معناها الاحباء النجم الرياضي الساحلي انهم يختاروا ما بين ثلاثه قائمات شكون القائمه اللي راهو اصلح، واللي وهذيك الديمقراطيه، القائمه اللي باش تفوز بالاغلبيه هي باش تكون تحظى باجماع او على الاقل جزء كبير من جماهير النجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله القائمه هذه يعني تقديري الشخصي انه لازم تكون على الاقل زوز ثلاثه ربما برشا لازم معلش نقول برشا، خلي زوج قائمات ينجموا يتوحدوا مع بعضهم، ينجموا يكونوا ثلاثه قائمات تكون قائمه شاغه واحده بركة فيها اعضاء من ثلاثه قائمات هذيه، خلي تجمع اكثر عدد ممكن من الاجماع ما بين جماهير النجم الرياضي الساحلي باش تنجم ترقى على الاقل الدعم المالي مهم جدا في الوقت الحالي. وخليني نعطيك اكثر منك يا سيدي، ثلاثه قائمات باش تجي بربي لا تقول لنا فما افكار، احنا كلنا عندنا افكار، تعرف ماذا بيه تكون فما مناظره ما بيناتهم شكون يجيبوا فلوس اكثر،
1: جيبونا السوارد
2: تو نحكيوا الواقع. مشكل النجم الرياضي الساحلي هو افكاره او مشكل مالي؟ هو مشكل مالي، اعطيني الفلوس تو الفكره اللي عندي تو نطبقها، ما تعطينيش الفلوس نقعدوا نحكيوا للصباح. ساهل الكلام راه تشد الميكرو وتبدا تنظر وتعطي في الحلول، وكما السيد احمد مثل اقترح فكره 10 سهله، ما انا ريت 10 من الناس وكل واحد 400 مليون سهل على الاخر الفكره محلاها، لكن طبق على الواقع ترى. انت هاك كنت موجود عن قريب العام تو في الهيئه المديره، شبيك ما طبقتيش من قبل الفكره هذه؟ معليش ما طبقتش قبل، لانه مش بالساهل انك انت تقنع رجل اعمال باش يعطيك 400 مليون، 400 مليون برشا فلوس في الوضع الحالي، خاصه انه رجال الاعمال التاريخيين النجم هذا الساحلي ما همش يستناو في الفكره هذه، لانهم يعطيوه بالباهي ولا ببلاش، كان نرجع نرجع في الموسم الفارط شوف قداش دفعوا رجال الاعمال نحكي على التاريخيين نجم الرساح دفعوا اكثر مبلغ هذا
1: هاي خلينا نسمع محمد في علاقه بالقيمات التي مزمع انها تقدم نفسها كحل لمشاكل نجم الساح
0: هو المفروض فوزي انه تغليب مصلحه النجم الساحلي على المصالح الشخصيه الحقيقه النجم الساحلي معناه في وضع خطير وخطير جدا مش بعد قعدنا نلوج على قائمات وهذه قائمه علاش ما ثماش قائمه مجمعه علاش ما ثماش رجل توافق يكون رئيس توافق هكا معناها صارت مثل هالاشكاليات هذيا في عديد الانديه ولقاو الرجل التوافقي اللي شكل مجموعه من الناس الغيورين على الفريق ويعملوا قائمه اللي الهدف نتاعها يكون القضاء على الديون الموجوده هذه والناس الكل تقف مع القائمه هذه اللي صالح نجم الرياضي الساحلي اما الحقيقه حاجه تفرح انك تلقى ثلاثه قائمات في الوضع هذايا نتاع نجم الرياضي الساحلي وتلقى ناس معناها عندهم الرغبه باش يشد
1: وعند الفكره
0: وعند الفكره باش تشد نجم الرياضي الساحلي هذه حاجه تفرح ولكن زاد فيها برشا حذر اليوم نخاف من الانقسامات لانه الوقت ماهوش وقت سمعت ماهوش وقت انا مع القائمه هذه وهذا مع القائمه هذه الناس كل مع النجم الرياضي الساحلي المفروض هذا اللي يصير انه ما نعرفش حتى تدخل السلطات الجويه خلي تدخل السلطات الجويه خلينا نقاول
1: بين الراو السلطه تدخل
0: ودخلت السلطات الجهويه في عديد الانديه باش نلقاو رجل توافق الناس الكل وراه الهدف الوحيد هو مصلحه النجم الرياضي الساحلي ودفع الديون نتاع النجم الرياضي الساحلي اما الخلافات هذيا مش تؤدي الحقيقة موش المصلحة النجم الرياضي الساحلي مش الضر أكثر من اللي تنفع إن شاء الله هذي هو هاولي داء من البلاتو هذي الناس كل يا أخويا غلبوا مصلحة النجم الرياضي الساحلي على مصالحكم الشخصية
1: واضح الحمد أكيد
3: اليوم كي نحسبوا عملية حسابية وديجا الكلام هذي تقال في الديسكور اللي قاله الرئيس والنائب نتاعه وحكاوا على 10 سنوات فيهم 54 و53 مليار لرضا شرف الدين بمعدل انه رضا شرف الدين في العام يعطي من جيبه في 4 ولا في 5 مليارات او اكثر كل عام اليوم النجم الرياضي الساحلي قادر باش يكون عنده رئيس
1: لا
3: يعطي
1: الاجابه لا
3: المبالغ هذه
1: قطعا
3: لا ولذا هذا الواقع الجديد اللي يعيشه النجم الرياضي الساحلي بعد ما رضا شرف الدين اليوم كيفاش النجم الرياضي الساحلي نجم يواجه المصاريف اللي عنده ويواجه الصعوبات المالية اللي عنده ويخلص الديون ويعيش معناها من مداخيل اللي تنجم تكون من لاعبين تنجم تكون من الجماهير تنجم تكون معناها حلول ما تنجمش تكون بخلاف الحلول هذه ما فماش حلول أخرى تنجم تحل مشاكل نجم الساحلي في غياب الرئيس الداعم اللي شفناه في نوادي أخرى شفناه حل مشاكل النادي الصفاقسي في وقت ما الترجي الرياضي التونسي الدعم اللي يجي للنادي الإفريقي اليوم نوادي قاعدة تعيش برؤساء
0: محمد
3: نوادي
0: سمحني مش سمحني مثال حي وفريق يلعب على البطولة وفريق مش يتحصل على البطولة وفريق كان يعاني وأكبر فريق ممكن كان مهدد بالخطر هو النادي الإفريقي اليوم الرئيس متاعه الدكتور لكن رجل توافقي الدكتور محسن طرابلسي عنده مليارات ما عندوش مليارات لكن رجل توافقي معناها المكونات نتاع النادي الافريقي
1: اتفقت على هذا الرجل
0: هذايا وقف وراه ينجم يجيب لك افكار الافكار هذيك كي يبدا رجل توافقي ورجل معناها محبوب من الجماهير الناس الكل تقف وراه راهي 3 مليارات ماهيش برشا على الجماهير
1: مش برشا
0: معناها كي نلقاو رجل توافق وتقف معاه الناس الكل وتقف معاه القدامى رجال الاعمال توا
3: من حاجه ما تقبلهاش العقل نجم الساحلي من على 3-4 مليارات
0: يعطيك الصحة
3: مش مقبوله
0: النادي الافريقي خرج من الازمه هذه
3: كان يدفع فيهم واحد معناها هذوما كان يدفع فيهم رضا شرف الدين واحد فقط الازمه هذه اللي بتاع توا الحاليه كان قادر الرئيس الواحد يدفع وحده ولذا كلامك انه يزن
1: في خصوص قائمات محمد عندكش راي
0: ليك لما برك لما برك
1: برسي
0: روى الجانب المالي مهم والجانب الرياضي مهم تو النادي الافريقي معناها حطوا رجل توافقي ولكن زاد في الخيارات نتاع المدرب في الخيارات نتاع اللاعبين في الانتدابات نجح على المستوى الرياضي اللي خلى زاد انت بكل مباراه تلقى 30 و35 الف متفرج صحيح. انت لا تنجح في الجانب المالي وما تنجحش في الجانب الرياضي وتحب الجماهير تجيك مباراه سليمان أنا ما تجيكش، ما ثماش نتائج، ما تنجمش تجيك الجماهير، لا نجحت لهنا لهنا، بعد تسمع حاجة أخرى.
1: لجنة فنية، والله ملاحظتك ممتازة كابتن.
0: لجنة فنية،
1: ماذا قدمت للجمهور كي يأتي ليتابع المباريات؟
0: يعطيك الصحة، يعني ما تقول لجنة فنية فوزي يا أخي، كل مرة تو كل مرة يطلع لنا رئيس يقول والله عندي لجنة فنية سرية. يا أخي ما فيش، دي لجنة فنية يعطينا
1: سرية. وإحنا نعرفوا اللي صفات قاسم ماهوش صحيح، موضوع لجنة فنية مش موجود أصلا.
2: نحن لدينا العديد
1: مش موجود، يعني حكاية لجنة فنية مش موجودة. أنا أعرف الميركاتو كيف صار للأسف، لأن الميركاتو صار مع ثلاثة مدربين، محمد وعفوان ودالي، ثلاثة توجدوا في أوضة الميركاتو. مش تعرف النجم الساحلي كيف تعامل مع تلك الفترة، كانت فترة كارثية بيتم في الكلمة من معنى للأسف الشديد. تفضل.
3: هو الأخفاق الفني اللي صار أدى إلى النتائج الكارثية هذه، وهذا اختيارات الفنية واختيارات اللاعبين والمشاكل الفنية اللي صارت في الفريق.
1: وعدم خلاص أجور لاعبين.
3: بداية
1: أنا تمنيت لهم سيفوت قاسم يقول اللي إحنا سنة ما خلصناش لاعبين.
3: خاصة.
1: ويقول غبنا على اللاعبين قداش من مباراة، يقول اعطيناهم دي بروميس بعد ماتش الترجي وغبنا تماما وقررنا إنه ما نخلصهمش حتى لآخر العام. تمنيت هذا يتقال، لأنه هذا اللي صاير اليوم راو. فما معلومة راو نقولها هنا بكل ثقة في النفس، محمد علي النفخ استقال مباشرة بعد مباراة ترجي جرجيس. وعاد عن الاستقالة بطلب من بعض المقربين من النادي، قالوا له ما يسالش نكملوا زمات شوية هذوما وجمعيتنا وما نهربوش وما نخليوش العذر عندهم هم. معناتها اليوم كيفاش نجم تطالب من لاعب انه يقعد محافظ على الاداء اللي هو عليه وقت انت لا تخلص ولا في بريمات ولا في اجور ولا تحضر له في تدريبات لا تواسيه لا تقف معاه لا كيفاه؟ معناتها النتيجة هي ماتش باجة ونتيجة ماتش جيبس ونتيجة جرجيس ونتيجة متلو في اسبوعين ولا اكثر شويه ثلاثة اسابيع كانت كارثيه بحجم جبال على جماهير نجم الساحلي. خلي كمل محمد، نرجع لك استاذ اسامه، خليها النقطه عندك ما تنساهاش.
3: بسرعه
1: محمد،
3: نشاطر كلام. الاخفاق الفني ادى الى النتائج الكارثيه هذه الكل، هذا ما ينكره حتى حد. ولذا المسؤولين ديما باش نرجعوا الى بدايه الموسم، نرجعوا الجمهور ما ينساش، كلنا نتذكروا الخرجات اللي عملها الرئيس النادي اللي هو زبير بيا اول الموسم، شنو أديت الصراعات نهاية الموسم الفارط كيفاش
1: كلاش كان كلاش مباشر لسليم من 1925 والكريم العكروت رأسا
3: صحيح ما ننساوش.
1: قال له والله سليم، قال له لسليم يعطي الكوميسيون، الكوميسيون تخلص على جي اس كات تخلص على
3: خلص على التوال. معناها نهاية الموسم، معناها الفريق كان على أبواب قريب برشا من تحقيق البطولة. شفنا نتيجة الخرجات هذه شنو صار، معناها عبيد، مشكلة عبيد مع المكشر، مع نهاية الموسم اللي كانت كارثية، اللي كانت النجم الرياضي الصحيح اللي كان قريب حتى من تحقيق معناها اللقب، معناها الموسم الفارط في آخر لحظات تم معناها. ولذا تأثير الفني، الاختيارات الفنية أثرت بطريقة كبيرة على على على على الهيئة هذه وعلى الهيئة اللي قبلها، إنه خلات المسيرين، لأنه كي تفشل فنيا وتفشل معناها في الاختيارات اللاعبين والأطر الفنية. كنت من أكثر العباد اللي تكلمت اللي فترة الدريدي باش تتكلف غالي على نجم الرياضي الساحلي بداية الموسم، الانتدابات اللي صارت في عهده هو في وقته هو، اليوم مخالفات شيء ذي برشا عباد قالوا معناها انتقدوا كيفاش انقدنا 12 لاعب اللي تم في الجلسة كنت ذكروش أول الموسم 12 لاعب اللي كيفاش تم اختيارهم. اليوم على قداش من لاعب نجموا نحكي ومشاو مع الفريق ونجحوا مع الفريق؟
1: صبري فقط، صبري والبقيه،
3: صبري والبقيه.
1: لا لا مير بصغير ما نجحش، لا لا كابتن راهو النجم الساحلي في هذا الزمن تتدرب لعب على على على فانت على دريبل على خمسه دقائق كوره. انا عندي واجب التحفظ، لكن حكيت مع الاطار الفني يقول لك يا معلم اللعب هذايا اخر جوار تنجم تلعبه في التيران.
3: تمام، خلاف صبري معناها
1: صبري والبقيه،
3: كتسر الجمهور
1: والبقيه. لاعب غير منضبط، لاعب تحط على ريان بونتا هو وراه يقول له يفك بلاصه ريان، تحطوا إلي دروا يمشي لي جوش، تحطوا إلي جوش يمشي لي دروا. هذا
3: مير، وهذا الكل
1: هذا حقيقة يقول فيه لي ترفني الحالي، مش حتى محمد مكشر اللي قالوا علنا
3: فوزي راه هذا الكل. ما ننساوش ديما الكلمة الشهيرة، نعرفوا نقيمه ونعرفوا نختاروا ونعرفوا
1: للأسف للأسف. فما كلام قاعد يقول برشا كيفاش نعملوا تلفزة بعد نمشيوا لإذاعات خاصة. أنا هوني عندي تضارب مصالح، ما نجمش نفتي برشا، ولأنه عندي زادة موقف على التلفزة. التلفزة لليوم للأسف كانت حلما فأصبحت وهما. يوم اندثر مشروع التلفزة رسميا، والاستوديو اللي كان مخصص للتلفزة يبدو انه اصبح مخزن لبعض الادوات الاخرى. على كل هذا مؤسف ويوجع برشا. النجم اللي كان تاريخين سباق وعمل تلفزة لأول مرة، اليوم التلفزة لا تشتغل ابدا. كلمت حتى اللي معناتها اللي المشغل اللي نتعامل معه في تلفزتي كلمته قلت له علاش تلفزت نجم الساحلي ما عادش تمشي؟ قال لي ما عادش موجود اصلا ما عادش تلقى ماتير ما فماش ماتير ما فماش كذا. يلا المنصوري عندك حاجه تحب تقولها وطلبت
2: خلينا نختم بالنقطه ذي اللي وصلت لها انت تو على مساله التلفزيون لانه تو سامبلومون كي نعملوا فكره ونعملوا مشروع ما نحضرولوش ممهدات النجاح
1: صحيح
2: أكيد لحنا. أكيد المشروع هذا سيفشل بعد مدة قصيرة.
1: بس ليه وإحنا عنا زيد حاجة أستاذ منصوري اللي جي اللي يجي بعد الرئيس السابق يفسخ إنجازاته. وهذه عادة تونسية للأسف.
2: والله غريب إنك تنجح أنت ننجحين.
1: والله فضيحة في كل شيء أستاذ رأو في الترجي في النجم في الصفاقسي أي حاجة إنجاز يعمله إنسان يجي لي بعده
2: يهدمه.
1: يفسخ إنجازاته الكل. السيدي النشيد الرسمي عاود سمعت به بعد خرج زبي.
2: ليه؟
1: ما هو إنجاز حسب على زبي وف. التلفزه عاود شفتها من هذاك انا عندي في البوكيه نتاع لي بي تي في ما مرهاش للاسف. تفضل استاذ مصر.
2: فقط فوزي حنرجع لمساله محمد علي نفخه واللي الحقيقه ظهر لي في البلاتو ذا يعطينا حقه العديد من المرات
1: ولا يلام ابدا
2: ما يتلام في حتى شيء
1: ولا يلام ابدا
2: بالعكس ورئيس النادي زاد مشكور انه كذلك اثنى على محمد علي نفخه اللي في كل مره تلقاه موجود وقابل بالعكس يخدم تقريبا ببلاش. لكن كي جينا قلنا العديد من المرات راهو الاطار الفني الحالي ما ينجمش يتحمل مشاكل إدارية ومالية تاع سنوات.
1: يا سيدي أقسم بالله كان جاي واحد غير محمد علي نفخة اللي كملها
2: يا أختو عفوا ربي عداش
1: فما واحد يهز على ظهره الهزيمة ذي محمد أنت مدرب وتعرف صديق
2: مستحيل
1: يا ربي كل خويا اختاني أنا
2: لكن زاد في المقابل علاش كي تحكيوك عن الهزائم في المقابلات الأخيرة علاش ما حكيناش على ثمانية مقابلات اللي كانت قبل
3: بداية الموسم اللي كانت فيها بداية الموسم
2: تعرف علاش نجحت في بداية الموسم
1: مش
2: لي شوف سبب انت جاوبت بكري قلت لي انه غياب اعضاء الهيئه المديره غياب الاموال غياب التأطير
1: منح لاعبين ما فماش
2: شوف وكذلك رصيد البشري كان موجود تنجم ببوقة باثنين
1: اليوم بالتزاي. اليوم الرصيد البشري ذي خير من المتلوي خير من جرجيس وانت تنجم تخرج منه اللي تحب
2: لكن المشاكل
1: سوارد ما فماش
2: اي انا قلت
1: الجوار بيشي كربيري
2: المشاكل الجانبيه اللي هي اساسها مشاكل ماليه اثرت بصفه كبيره على المردود على مستوى على الميدان بالاخر بالكل انت اللاعب ما عادش يمتقن وانت باش يواصل يلعب معاك وانت ماكش مخلصه في الاجره الشهريه نتاعو مره واثنين وثلاثه ما عادش يسمعك اللاعب سمعك المره الاولى وعديلك مقابله واثنين وثلاثه ولعب وجيتوا في مقابله ثانيه اعطيته شهريه واستحمل قال لك اني عندي ثلاثه واربع شهري مش خالصين وعب لك مقابله واثنين من بعد ما عادش يسمعك لانه ما عادش يفهم انه الا انه يرقى الشهريه نتاعو موجوده للاسف هذا اثر بنسبه كبيره على المردود على المردود الرياضي للاعبين
1: لحظات من الاشهار ثم نعود
4: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والماديه وعلى كروز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية
5: باب دارك ينجم يعرضك للخطر وشنو الحل زعما لا تحير ولا تحتار اوتوماتيزم الساحل احسن افار اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين شوف ديك لفظي اس ا اس بيديك نصنعوا لك بيبان وشبابك حديد غالفانيزي ما تصددش عصريه قويه ومدهونه في الفوط تحميلك دارك وتزينها واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم باتقان عالي وتصاميم حديثة عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد تركيب سريع جودة مضمونة وخدمة حرفية 100% نجيوك وين ما انتي قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة ونزيد ونعملولك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير اوتوماتيزم الساحل بتخلي دارك تلمع بالأناقة العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساحل وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساحل انفو لاين 29 29 2300 2300.
6: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كيفي بارلي دو لوي سو sushi exceptionnel, cuisine asiatique raffinée, autres saveurs irrésistibles, menus variés, boissons, cocktails et cafés. Wintalkao, décoration japonaise élégante et surtout espace calme et raffiné. Mais la canette Laouj a le goût, l'élégance et tranquillité. Marhaba bik fi Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Khzema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101, 51 112 101, Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
4: باختصار مع فوزي.
1: رجعنا لكم في باختصار. مرحبا بكم مشاهدينا مستمعينا، اهلا وسهلا بكل من يتابعنا في تونس ولا خارج ارض الوطن. كملنا ملف النجم الرئيسي، احنا نحكي شويه على الجي اس كي محمد سيدي. فريق يعاني الامرين، عمل موسم سيء للاسف شديد على كل المستويات الرياضيه والماديه، اظن انه لا يقل سوءا من موسم النجم الرئيسي للامانه. موسم سيء جدا على جميع المستويات.
0: كي يكون بداية موسم يبدأ بطريقة عشوائية وخيارات عشوائية، خاصة على المستوى الإداري، مستوى اختيار اللاعبين، على مستوى اختيار المدربين، أكيد في النهاية مش تلقى صعوبات وصعوبات كبيرة يعيش فيها فريق شباب القيروان اللي ما زلت عنده فرصة حقيقة صعبة، ولكن ديما نقول ما هيش مستحيلة. ما زالوا مقابلة على أرضية ميدانه مش كون صعبة، وصعبة جدا خاصة في ظل التغيير اللي صار على الإطار الفني للاتحاد الرياضي المنستيري. المدرب الجديد أكيد
1: سامي الحاجوسف
0: أكيد مش يعمل موتيفاسيون كبيرة للملاعبيته باش يفوز في المباراة الأولى متاعه. شباب القيروان مطالب بثلاث نقاط على أرضية ميدانه، ما عنده حتى حل الحقيقة مقابلة الموسم باش يحافظ على أمل البقاء متاعه، لأنه أي نتيجة خلف الانتصار أو التعادل الفريق ينزل مباشرة إلى الدرجة الثانية. معنى المباراة هذية ما
1: لا أظن ذلك، تعادل يخليه في الكورس،
0: تعادل يخليه، قلت لك التعادل والانتصار
1: أو الانتصار
0: الهزيمة ينزل الهزيمة ينزل مباشرة، ذلك علاش مباراة صعيبة. قاعدين يحضروا كيف ما يلزم، اليوم في استاج في سوسة، خرج الفريق في طرابلس، قاعدين يحضروا
1: تذكر مجانية زيادة،
0: تذكر مجانية. علاش ديما نحكي على الصالات الجهويه؟ عندها امباكت كبير راه على رئيس النادي وعلى الجمعيه وعلى اللاعبين. خويا حضور الصالات الجهويه مهم، ومهم جدا لدفع مسيره النادي. اليوم معناها ثم زادوهم 1000 تذكره، تعرف اللي كانت معناها الملعب يخصوا له 3000 تذكره في المباريات، في مباراه الاتحاد المنسيري مش كون ثم 4000 تذكره، وال 4000 تذكره معناها مجانيه ان شاء الله بحضور الجمهور بتكاثف الجميع. شباب القيروان هذا الصرح الكبير يقعد في الناس
1: أكيك أو لا أستاذ؟ سيش أستاذ عنده برق اسمه أنتم.
3: والله شبيب القيروان معناها مقابلة مهمة برشا، مقابلة حاسمة في موسم كامل. معناها كنت نتوقع على الشبيبة معناها باش يكون نهاية الموسم تكون أفضل برشا من اللي قاعد نشوفه فيه الحقيقة. تغييرات فنية، المدربين اللي تبدلوا قداش أنا يظل ثلاثة مدربين توا شباب القيروان،
0: أكثر
3: ثلاثة أربع مدربين معنا
1: غازي بدي، وبعد
2: مراد عقبي،
1: وبعد منير راشد، وبعد
0: خامس
1: طارق جري.
3: معناها باش تعرف حجم المشاكل اللي عاشها الفريق، ولو انه معناها غازي الغرايري بدايته ما كانتش كارثيه، الجمهور ما صبرش معناها النداء للجماهير.
1: تعرف غازي جاب 10 نقاط من 27، تعرف اربع مدربين جابوا 17 نقطة، وغازي جاب 10 نقاط. شوف انت اي راس يفكر في القروان باش تقع اقالة غازي في الفترة ذيك، ما تقعد به
0: الإدارة اللي تتحمل المسؤولية، الجمهور
1: الإدارة الأولى اللي هي برئاسة سي
0: بشير الأحمر.
1: اي
0: ولكن كانت بشير الأحمر هو كان رئيس نادي، ما كانت ثم لجنة كرة قدم هي اللي أقالت غازي الغرالي. جمهور يصيح للصباح،
3: من حقه الجمهور
0: ويتبع ويحتج ويحترم، ولكن القرارات بيد المسؤولين. حتىك مسؤول باش تسمع كلام الجمهور ولا باش تسمع كلام الفيسبوك؟ دونك اللي يتحمل المسؤولية هي اللجنة الفنية اللي كانت موجودة، هي اللجنة كرة قدم اللي كانت موجودة في شباب القيروان.
2: وبلس ما تنساش الجي اس كاس دفعت أكثر من مليار.
1: رئيس النادي وحده دفع مليار.
2: ما نحكي على رئيس
1: النادي. يعني برشا فلوس دفعت أكثر من مليار.
0: الفترة الشتوية وسام.
2: من عشر قداش المبلغ؟
1: لليوم.
0: مليار في الفترة الشتوية.
2: معناتها مليار في المركز 14 ب 27 نقطة. ما بينك وما بين الأولمبي البيجي نقطة وحيدة. الأولمبي البيجي كان ممنوع أول الموسم وكان الموسم اللي قبله خارج الميدان متاعه، وانت ضيعت على روحك تو الاستفاقة، نعتبر استفاقة متأخرة،
0: متأخرة برشا.
2: زوز مقابلات، مقابلة من الاتحاد المنستيري ومقابلة مع المتلوي في المتلوي. الاتحاد المنستيري إذا كان ما تربحش ما غير ما تحاول توصل، لأنه الحقيقة تصعب المأمورية بنسبة 99%.
1: لانه لازمك تربح كوت كوت.
2: علاش قلت؟ لانه كذلك المقابلات نتاع الاولمبي البيجي مش ساهلين. تلعب ضد العمران، العمران قاعد تلعب سون كومبلكس وقاعد تلعب في مقابله ممتازه، وشفنا حتى مع الترجي حتى واحد بلاش، وعندنا المقابله النهائيه مع المقابله الاخيره مع النادي الافريقي،
3: فريق مش يتوج
2: بالبطوله. معناها هذا
1: مازال ما توج،
3: مش يتوج،
2: اللي مش يتوج يطمح
1: للتوج بالبطوله، مازال عنده فينال مع ترج.
2: في كل الحالات مقابله صعيبه برشا،
1: صعيبه. سليمان عندها الجمعه دي عندها جابس في سليمان، ماتش في الكرم سهل على الورق، سهل نقولوا ديما. والمستير في المستير،
2: لكن الحقيقة جياسكارا ومازال مصيرها بيدها في زوز مقابلات. ما عادش قلت استفاقة متأخرة، توا لو تيكيت ببلاش، وتوا تيما تلميتو قبل بأربع خمسة جولات، علاش خلي في روحك زوز جولات أخيرة اللي أنت ولا ما عادش حتى شيء مضمون تو، ولو أنه كل شيء وارد في كرة القدم. نقطة وحيدة قادر أنه جياسكارا الحقيقة يقتلع، نعتبر المقابلة المصيرية مقابلة الاتحاد المنستيري،
1: لازم يربحها كوت كوت وبعد يستنى مصير،
2: خاصة على أرض ميدانك.
1: النجم زاد بيجا تعثر في العمران، مع العمران في بيش،
0: وهذا ديما نربط فوزي هاللجان الفنية واللجنة الفنية، واستشرنا اللجنة الفنية.
1: اللجنة الفنية ما فيها حتى واحد لاعب كرة يظهر لي هكا ولا شكون كان موجود؟
0: والله لا عرفناه.
1: سي عبد الرحمن دعدوشة وقت
0: لولا فيها الدكتور عبد الرحمن دعدوشة، وفيها
1: حسني الزايدي،
0: السيد حسني الزايدي، وفيها فيها اثنين ولا ثلاثة اخرين
1: واللي هما زادة ما عندهمش علاقة بالكورة، معناتها ما لعبوش كورة، ما مرسوش اللعبة، سيروا ربما
0: بطبيعة الحال. لكن ديما يخرجوا لك هالمخرجات هذية، والله عندي لجنة فنية سرية.
1: اي سنيد الحالي عنده لجنة فنية سرية،
0: انت دب 20 لاعب ينجح منهم لاعب، معناها في النجم الرياضي الساحلي بداية الموسم انت دب نتاع 20 لاعب ولا 21 لاعب ولا 25 لاعب نلقاو صبري الجارديان، وفي شباب القاهرة وين تلقى 20 لاعب وانت دب وتلقى فيها ممكن المهاجم هكا شوية فيه، معناها فيه
1: واللي ديما عنده عقوبات وما يلعبش،
0: اخطاء نتاع فلوس، اخطاء فنيه، اخطاء بدائيه، وبعد تقول لي لجنه فنيه. يا خويا حطوا مدير رياضي على الاقل نعرفه ونحاسبه في كل جمعيه. بالله سامحني محمد، ذاك العام ثم ممكن 6-7 سنوات فرضت الجامعه التونسيه لكره القدم على كل نادي انها تعيين ناطق رسمي، ورئيس النادي ما يطلعش يصرح، وصار. يا خويا علاش ما تعملش
1: تفرض علينا ديريكتور سبورتيف،
0: مدير رياضي خليه يتحمل مسؤوليته، يعمل استراتيجيه للنادي، وهو مكلف بالانتدابات ومكلف بتعيين المدرب، وتكون على الاقل ثم رؤيه ثم وضوح من في الجمعيه.
3: سي محمد، شفت ردود فعل من بعض الصفحات ولا بعض متابعي شبيبه يحكيوا على برنامج عطاهولهم خميس العبيدي في السنوات السابقه، وعطاهم برنامج للتكوين والتعويل بنسبه كبيره على ابناء النادي، وعلى ما يبدو اليوم في شبيبة القيروان فما برشا أراء تقول يا ريتنا سمعنا مشينا بالتمشي هذاك وخدمنا، معناها شفنا خميس العبيدي يظل عنده تجربة كانت ناجحة في الكوتيفوار في وقت ما، ناجحة مع سان بيدرو اللي تو الناس تمشي تنتدب في اللاعبين من سان بيدرو يظل.
2: شبيبة من أكثر الفرق تعطي لاعبين الفرق الكبرى
1: في زمن ما، تو فلست
3: مش مقبول نسمع بالشبيبة، مش مقبول ومش مسموح نسمع بالشبيبة تعاني ومشاكل هذه تعيشها شبيبة حول الجدل أبناء النادي وإلا تكوينها وإلا تنتدب في اللاعبين. مش مقبول انه شبيبه تنتدب، راه ما يقبلها حتى حد الحقيقه. تنجم تنتدب ما نقولوش لا لاعب اثنين ثلاثه، لكن عندك الماده، عندك الفرق الجهه، عندك منجم نتاع لاعبين تنجم تلقى راه موجود في دوائر قروان وفي جمعيات اللي تابع قروان، راه فما لاعبين كاليتيم تلقاها في حتى بلاصه للاسف
1: داير تلقاهم في الليتوال تاو برشا اصلي ولايه قروان.
2: خلينا نتفاعل معك في النقطه دي، هل انه الموهبه اللي كانت موجودة في القروان بتالون كانوا اندثرت؟
1: لا لا لا لا لا
2: على مش اللي نسكر مركز تكوين الشباب، انتظر
1: موجود
2: أما أعمل مجهود باش تكتيهم
1: تأطيرهم، أعمل أشوف الفساد في مراكز تكوين أستاذ،
2: أعمل مجهود. هذا هو
1: تعيين مدربين ما هوش مؤهلين لهذه المهمة، فهمت شو المشكل توا؟
2: احكي لك على برنامج حويس عبيدي بكري
1: محبر على ورق
2: مثالش ما هو الفكره شنو هي؟ الفكره انك انت عندك مواهب ودي تالون موجودين يكفي انك انت تعرف كيفاش تعمل ديتكسيون تكتشفهم وتاطرهم وتسقل الموهبه نتاعهم ومن بعد ترجع الامجاد التاريخيه اللي جي اس كا اللي نعتبرها الخزانه
3: اول مركز تكوين شوبان راهو اول راهو شبيب قيروان كانت عندها اول مركز تكوين شوبان في الجمهوريه التونسيه راهو تحكي من اول الجمعيات اللي كانت اللاعبين يقعدوا يباتوا في مره في دار الشباب وكانت تخدم في عمل قاعدي نذكر جيل ما اجيال ما اجيال خرجت
2: كل ما تبعد على الثوابت نتاعك
3: صحيح
2: الا وتفقد هويتك
1: ضيع ضيع طبعا الهويه نتاعك على كل ان شاء الله جي اس كا ترجع لايماتها ان شاء الله زاد بيجا ترجع لايماتها لانه احنا مستحقين الاولمبي البيجي في الليغ 1 نفس الكلام يا محمد سيد اللي تقال على جي اس كا ينسحب على البيجا في نوعيه اللاعبين في تمويل النوادي الكبرى بلاعبين افذاذ في مركز تكوين محترم جدا
0: زوز مدارس كرويه كبيره انجبوا العديد من اللاعبين عطاوهم لاعبيه للمنتخب عطاوهم لاعبيه للانديه الكبرى الحقيقه الاولمبي البيجي تاريخ وعراقه والاولمبي البيجي ما يسحق انه يكون في الناسيونال ما تمنيناش الوضعيه اللي عاشها في بدايه الموسم ومنع الانتداب والهيئات المديره والخصومات اللي كانت صايره بيناتهم الحقيقه حد ما تمناه الاولمبي البيجي ان شاء الله من الفريقين هذوما زوز يتلافوا الاخطاء والعشوائيه في العمل والبدائيه خاصه في العمل والناس كلها تحكم والناس كلها ولات تقرر في كره قدم وتفهم في كره قدم وهما ما عندهمش حتى علاقه وعلاش نقعد ونعاود راهو تكوين المسؤولين في تونس مهم ومهم جدا للنهوض كره قدم التونسيه كيف ما تكون في المدرب وكيف ما تكون في اللاعب كون المسؤول وفي بلدان كانت معناها متاخره علينا على مستوى التسيير الرياضي اليوم في اليوم في الخليج ما تنجمش تحط مدير رياضي لما يكون عنده شهادة اختصاص ما تنجمش تحط مدير تنفيذي ولا إداري في فريق ولا مسؤول في فريق هو ما عندوش شهادة اختصاص هذا مهم جدا تطوير المسؤولين بس معناه هذا في الجامعة التونسية اللي كنت
1: قلنا لكن حبر على ورق
0: فيفا إن شاء الله يطبق في تونس
1: مركز تكوين مليء صديقتنا نسرزر تقول ولت فلوس مدام كورة في الشبان بالفلوس ما عادش قوم لها قائم أستاذ منصور نختموا بالقانون
2: بالقانون تحديدا نحكيه على المجال التأديبية اللي راهو خلينا معناها مسألة قانونية لازم نفهموها اون فوا بور توت. الجامعة التونسية لكرة قدم عندها مجلة تأديبية فيها نصوص قانونية إذا كان أنت ترتكب خطأ أو عقوب أو ترتكب مخالفة ما تعاقب عليها والعقاب في النصوص التأديبية راهو بالنص واضح معناها أنت ما تخلصش خطية نخصم لك نقطة تشرك لاعب زايد نخسرك مقابلة دونك هذه نصوص التأديبية تؤول التأويلا ضيقا فما جزاء لكل مخالفة نحكي تحديدا على الخطاف الرياضي بالقلعة الحقيقة تحية لكل من ساهم في أنه الخطاف الحقيقة يبقى من الحقيقة نعتبره من الفرق الكبرى اللي مصيرها أن تحسن الترتيب متاحة ومصيرها أن تطلع للأقسام الأعلى درجة لأنه الحقيقة فيها بوتنسيل كبير في سوسة لكن مالوروزمون خلينا نقول بعض الأخطاء اللي من رابطة تتسبب ربما في كوارث لفريق الخطاف باش نفسر فما بلاغ هبط للرأي العام من طرف الخطاف الرياضي بالقلعة الكبرى يقول أنه الخطاف جمعية الخطاف الرياضي بالقلعة الكبرى يطالب الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة مستوى أول بتطبيق عقوبة طرح النقاط عملا بأحكام فصل 53 فقرة ب من المجلة التأديبية وذلك على جميع أندية المجموعة الثالثة التي لم تسدد الخطايا المسلطة عليها في الأجل القانوني ايش معنى؟ النوادي أصبحت تطالب الرابطة بتطبيق القانون وقتها هي الرابطة هي المخولة أصلا بصفة أساسية كسلطة أساسية لتطبيق هذا القانون الفصل 53 فقرة ب شنو يحكي؟ يحكي على أنه الفريق اللي ما يقومش بخلاص الخطيئة اللي تسلط عليه من طرف الرابطة يتعطالوا أجل أول قدره 15 يوم بعدك ال 15 يوم هذاك إذا كان ما تخلصش تتطرح لك 20% إذا كان ما تخلصش وتوصل لشهر تتحذف لك نقطة هذا يرى نص قانوني موجود النص القانوني هذا يترتب عليه حذف نقطة إذا كان أنت ما تقومش بخلاص وكيف أنت تخصم نقاط لبعض الفرق تؤثر على مستوى الترتيب نجم فرق تطيح وفرق تطلع وش نعطي إكزامبل في السي 2 بار اكزومبل تم تطبيق عقوبه حذف نقاط على فرق نزلت الى القسم الاسفل على خاطر ما قامتش بخلاص الخطيه في الاجل القانونيه اللي هي ام 15 يوم وتولي معها ماجوري 20% تاع بيناليتي والا بعد 30 يوم تولي خصم النقطه. معناها نجيو نحكيو توا على فريق اللي خطاف الرياضي القرعه الكبرى اللي يناشد الرابطه المستوى رابطه الهوات مستوى اول باش تطبق القانون. هذا من ابجديات العمل اليومي للرابطه مستوى الرابطه الهوات مستوى اول. يا ولادي طبقوا القانون يا ولادي. راهو تنقيح المجله التاديبيه في جويلي 2025 جاب الفقره هذه وجاب العقوبات هذه حتى تسلط على الجمعيات اللي ما تقومش بخلاص الخطايا. وهنا تسكر الباب ان فابورتو.
3: نص واضح.
2: نص واضح.
3: واضح.
2: لا يجوز التاويل في الماده التاديبيه وحتى كيف فما يكون تاويل يعتبر تاويل ضيق. وهنا الباب هذا فصل 53 فقره ب لا مجال لتاويله. واضح جاء النص قال لك بصريح العباره راهو ما تخلصش قدامي النص بالصيغه الفرنسيه. قال لك ليزاموند انفليجي او جوري اونترنور العقوبات الماليه تسلط على اللاعبين والمدربين وكذلك ليزاموند انفليجي او كلوب ديريجون او توت اوتر بيرسون ريكوني كوم تيل. قال لك 15 يوم بعد الاعلام من القرار هذايا تفوت 15 يوم تخلص 20% خطيه. بعد 30 يوم من تاريخ الاعلام بالقرار وما تقومش بخلاص الخطيه الماجوريه زاد مش خطيه بك الخطيه مع ال 20% نتاعها نتاع ال 15 يوم الاولانيه يترتب عليها ان بوان سورا ديدوي دو كلاسمون دو كلوب. يا عباد فماش ما نفتيو في النقطه هذه.
0: واضح واضح.
2: قال لك يتم بالعربي يتم خصم نقطه من الترتيب العام للجمعيه. ما فيها ما تفتي يا رابطه طبق القانون أول.
3: والنادي هو المسؤول الوحيد. المسؤول الوحيد في الاخر اخر الفصل
2: اخر اخر فصل قال لك لو كلوب سول ريسبونسابل دو ريسبي دي ديلي. معنى انت تحسب وحدك لكن كذلك راهو الليغ كونسيرني اي شارجي دو لابليكاسيون دو سي ديسيزيون. الرابطه مكلفه بتطبيق القرارات نتاعها. كيفاش باش تطبق القرارات اذا كان انت ما تقومش بخصم ال 20% وما تقومش بخصم النقطه هذه. معناها ولينا توا في تونس العبث القانون تسمعوا به العبث القانوني في الرابطة في السي 2 نرقى تطبيق حرفي لفصل 53 وهو تطبيق سليم للقانون. ونجي نرقى في السي 1 اللي هما في نفس تابعين نفس الجامعة بكش تابعين جامعة الباسكيت الاخرين نرقاه في السي 1 فرق تنادي وتناشد الرابطة تقولها بربي طبق القانون طبق عليه وطبق ضدي كيف نغلط يعني كيفك كيف الفرق الاخرى نقص لي النقطة لكن زادها ما تخلينيش اني ما تحرمنيش من حقي في الترتيب اللي نجم ناخده بعد حذف النقاط للفرق اللي ما قامتش بخلاص الخطايا الماليه نتاعها طبق القانون. ان شاء الله الرابطه في السي ا تطبق القانون كبقيه الرابطات.
1: شكرا لك استاذتك. صح محمد سيدي الليله عندنا طرح كبير 5-4 في الذهاب
0: مباراه كبيره وتصريحات كبيره من لويس ريكي ومن كومباني الحقيقه نستناو في ماتش كبير الحقيقه. ان شاء الله المدربين الكل باش يستفيد والعالم الكل باش يتفرج في المقابله هذه والعالم الكل نشوفوا في الرياكسيون تاع البيان ولا شنو حضر لويس ريكي اليوم الكومباني. ان شاء الله ما نمش اكيد باش نستمتعوا بمباراه هجوميه من طراز عالي الحقيقه.
1: النجم الرابع عدد اهداف نتاع الذهاب نفسه زعما
0: اكيد نفسه سافوار مي مش تلقى مباراه هجومية بامتياز مش نستمتعوا بالأهداف الحقيقة. قتل الفريقين لويس ريكي ما يتبدلش وكومباني ما يتبدلش وما فماش حسابات غير اللعب الهجومي وغير التكتيك الهجومي. واليوم اليوم ممكن حبيتها في الدخلة الطريقة متاع التحفيز متاع لويس ريكي مع اللاعبين متاعه ويستشهد برافائيل نادال والموتيفاسيون اللي كان يخوها مع عند فيديرير وجوكوفيتش يعطي فيها للملاعبين متاعه باش يخرج أحسن ما عندهم. نظر لي نستناو في طبق هجومي كبير كبير برشا من الفريقين
3: عكس مقابلة البارح سي محمد نصور مشكلة
0: هذيك مقابلة تكتيكية بامتياز هذيك التكتيك الدفاعي والحسابات
3: مملة المقابلة وصلت درجة مملة في وقتها.
2: هل يتم إقالة المدرب من زوج مدربين هذوما بعد خسارة مقابلة؟
0: لا مستحيل.
2: شفت الفرق اللي بيننا
1: ديك سيميون يخفي 12 مليون دولار
2: معناها ساكو مش بحث الباب.
1: لا لا
2: الكونت نتاعو 12 مليون دولار ولا بيزيدوا
3: سيميون يشك على 20
0: هذيك مشاريع لاعب. أنا فريق معناها لي توندونس نتاعو انه يلعب لي ترانزيسيون وانه معناها في لو بلان ديفونسيف يقف كيف ما يلزم وثم مشاريع نتاع مدربين انه يلعب
3: ارتيتا تفوق البارح على سيميوني في على جميع الاصعده
0: اكيد اكيد
1: يعطيكم الصحه يا جماعه شكرا جزيلا شكرا محمد عكيك شكرا محمد سعيدي شكرا استاذ منصوري شكرا سيمي الجمدي معتز شمتوري فوزي دويوي ان شاء الله غدوه نتلاقاو في عشوائيه رياضيه جديده من 5 ل 7 على موجات اذاعتنا كنوزافين صباح الخير
7: باختصار مع فوزي.

تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز FM فنت إذاعة الموجات الإيجابية.

0: حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية. وعلى كنوز FM فنات. إذاعة الموجات الإيجابية.
1: ميجودا.

0: Mi Gouda. تسمعونا على 105.1 و104 اف في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية. نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يومياً مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميل من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن، المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21 919 888.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
0: مي جودة.

0: كنوز نيوز.
1: تحية مسائية طيبة من إذاعة كنوز فم. أهلا بكم في نشرة الثامنة للأنباء، والبداية بالعناوين. أصحاب المحلات بالمدينة العتيقة بسوسة يضربون عن العمل إثر حملة بلدية أمنية للقضاء على الانتصاب الفوضوي. نقل معتمد صبيخة إلى المستشفى على

0: آخر تعرض لاعتداء بالعنف من طرف بعض المواطنين. مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية. وطهران تشترط إنهاء التهديدات الأمريكية لضمان العبور الآمن بمضيق هرمز. في تفاصيل أخبار، عدد من أصحاب المحلات بنهج فرنسا بالمدينة العتيقة بسوسة نفذوا اليوم الصباح إضراب عن العمل احتجاجا على حجز بضاعتهم خلال حملة أملية نفذتها البلدية يوم أمس الثلاثاء ضد الاستغلال المفرط للرصيف. التجار طالبوا باسترجاع السلع المحجوزة مشيرين لالتزامهم بخلاص معاليم الاستخلاص البلدي الخاصة بإشغال الرصيف، كما عبر المحتجين على استيائهم من أسلوب وطريقة تنفيذ الحملة اللي كانت باستعمال القوة العامة وفيها جانب من التعسف عليهم وفق تعبيرهم. أكثر تفاصيل نسمعها في تصريح واحد من أصحاب المحلات هذه لإذاعة كنوز اف ام.
1: هي احنا مع القانون، احنا مع الأمور هذه، احنا على طريقة التنفيذ وبرا وكو ما كان مبالغ فيها شوية، ما هي منطقة سياحية بريتو، ما لازم يكون فيها معناتها الكم تاع الكراهب وتاع الحاكم اللي جاي حتى توريس تجعوا عرش كنت لازم تكون معناتها الطريقة فيها معناتها فيها مراحل تنبيه قبل بعد تكون فما حجز بطريقه معناتها تكون على الاقل منظمه مرتبه، مش معناتها كيك لوح سلع كيك عبد تفرز ولاد غادي كيف في الفلفل ما عرفش واحد سلع طويل تخطط مع بعضها سلع تكون منظمه شويه اكثر برا وكو معناتها منطقه سياحيه تشوفها جماعه كبير وكله ما يستحقش هذا كله معناتها كميه الحاكم اللي جاوا موتوات امبارح وبالغ فيها شويه الحقيقه بتاع ربي معناتها فما صحيح ما كنتش فماش مخالفات فما عباد معناتها متجاوزه شويه معناتها مش كيما الرخصه بتاعهم طابقه صحيح نعرفوها من قديم زمان هذي وفما عباد كيرين بلايص صحيح للنصابه قد محونتهم موجود ويعرفوهم حتى قابلنا سي مراد بن سالم الصباح ويعرفهم بالواحد بالواحد النجم يمشي لهم بالواحد بالواحد من غير ما تم يلم العباد الكل يحطهم فرد ساك الكل العباد الكل النجم هو قال سميهم بالاسم ثلاثة من الناس النجم يمشي لهم بالواحد ونحيل لهم رخصة بتاعهم نهائيا هذه حاجة يعرفوهم وعنده عليهم اللي يسمي بتاعهم في بالهم كل شيء الحكاية دي الأكثرية هو مركز على الحكاية دي اللي في باله اللي فهم عباد كاري للنصب نظموا الحكايه معناتها اللي اللي اللي اللي فايت رخصته كان يسولوا وضعيته كانوا يحب يزيد ديكري معناتها ولا هو قال لك ليه ولا محل قال لك عندك واخو نص متر وسين نص متر.
0: من جهة أخرى مصالح بلدية سوسة أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين بما في ذلك الحجز الفعلي للسلع وبينت البلدية أن الانتصاب الفوضوي واستغلال الرصيف دون ترخيص يعد مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل ويعرض المخالفين للعقوبات في حين باش تقوم مصالح البلدية بداية من غدوة الخميس بتشوير المساحات المخصصة للتجار. كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم وأكثر تفاصيل بخصوص الحملات هذه في تصريح الإذاعة كنوز اف ام.
2: حقيقة الحملة هي حملة متواصلة أنا مقبل على شارع فرنسا على التجار اللي أنا منتصبين على شارع فرنسا جت في فترة معينة أنا تقريبا انتصاب الفوضى ينقص بدرجة كبيرة ياسر وبعد رجع بصور أخرى صور هذه مثلا في بعض التجار اللي تجاوزوا المساحات المرخص فيها او بعض التجار اللي رخصوا للمنتصبين الفوضويين في الانتصاب امام محلاتهم كانت الحمله هذه باش تحاول تعاود ترجع من الامور اللي صابها وانفاذ القانون وتقريبا جاوب حذايا وطلب من الاتفاق معناها بان المنتصبين الكل مش يلتزموا بالتراخيص نتاعهم الموسم دايبيهم او مش تبدا عمليه التشوير التي دخل من يوم الجمعة يوم الخميس وانا عند المساحات المرخص فيها كل واحد قداش محله ونترك الكياس نخلي الكياس كياس نمشي عليه العباد غير كير انا نسير فرنسا نخليهم ناخذوش في البضاعة نتاعنا تقريبا كانوا متفاهمين والامور تعدت بسلاسة وانتم حتى اشكال لان السلعة كل المحفوظة احنا نتمنى على رزق العباد مانيش نزوى العباد دونك السلعة كلها مضمونة إذا انتظر بالترخيص نتاعو وتسوي وضعيته يجي إذا أمينته وما فما حتى إشكال.
0: عدد من مواطني سبيخة بجهة القيروان أقدموا اليوم الصباح على الاعتداء بالعنف الشديد على معتمد سبيخة داخل مقر المعتمدية، مما أسفر عن أضرار جسدية استوجبت نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة. وحسب المعطيات الأولية فإن واحد من متساكني المنطقة تعمد اقتحام مقر المعتمدية حاملا مواد حارقة في محاولة لإضرام النار في جسمه احتجاجا على تدخل بلدي قبل ما يعمد رفقة أقاربه إلى تعنيف المعتمد إثر تدخله لمنع عملية الحرق. هذا ودخلت الوحدات الأمنية في الأبان وأوقفت المعتدي بالتوازي مع فتح محضر عدلي في الغرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عدد من نواب البرلمان أودعوا مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المورط في الغش. وفي تصريح إعلامي قال النائب حاتم اللباوي وهو من أصحاب المبادرة أن الغش في الامتحانات تحول لعمل عصابات تنشط من الخارج نحو تونس عبر البيع والترويج تجهيزات متطورة على صفحات التواصل الاجتماعي. وأوضح أيضا أن العقوبات السجنية تتراوح من عام 5 سنين، أما العقوبات المالية فتتراوح من 20,000 دينار ل100,000 دينار ضد كل من خطط للغش ومن تعمد صنع أو اقتناء أو ترويج تجهيزات معدة للغش. كذلك تنص المبادرة هذه على معاقبة كل موظف عمومي يستغل صفته لارتكاب الغش أو تسهيله أو تسريب امتحانات، وذلك بالسجن من 2 إلى 5 سنين بالإضافة لاختية مالية من 10 إلى 20 مليون، مع الحرمان من مباشرة الوظيفة العمومية. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد النظر في القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية قضت بالسجن لمدة 20 عام في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتح البلدي، بالإضافة ل 11 سنة سجن في حق متهمين محالين بحالة صراحة. كما قررت الدائرة أيضا التشطيب عن أسماء كل من حمادي جبالي ومتهمين آخرين من ملف القضية استجابة لطلبات محاميهم في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب. وبخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي، فقضت الدائرة في شأنهم بالسجن لمدة 30 عام مع النفاذ العاجل. في الشأن الدولي والعالمي، البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أكدت اليوم الأربعاء 6 ماي أن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز مرتبط بانتهاء التهديدات الأمريكية وتطبيق إجراءات عبور جديدة. وأوضحت البحرية وفق بيان نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الموقف هذا يأتي كأول رد فعل من طهران على تعليق الولايات المتحدة عملياتها الخاصة بمساعدة السفن العالقة على عبور المضيق. موقع أكسيوس انقل عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة قولهم أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي. وأذكر التقرير أن الولايات المتحدة تتوقع ردود إيرانية بشأن نقاط رئيسية عدة في غضون 48 ساعة المقبلة. ختاما، الأمم المتحدة طالبت اليوم الأربعاء الاحتلال الصهيوني بالإفراج فورا عن البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك الناشطين ضمن أسطول الصمود الداعم لغزة اللي تم اعتقالهم مؤخرا. ودعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الإفراج عنهم بشكل فوري وغير مشروط، مشير لإفادات بتعرض الناشطين لمعاملة سيئة جدا من طرف الاحتلال. هكا نوصل لختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أصحاب المحلات بالمدينة العتيقة بسوسة يضربون عن العمل إثر حملة بلدية أمنية للقضاء على الانتصاب الفوضوي. نقل معتمد صبيخة إلى المستشفى على إثر تعرضه لاعتداء بالعنف من طرف بعض المواطنين. مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية. وطهران تشترط إنهاء التهديدات الأمريكية لضمان العبور الآمن بمضيق هرمز. بقية أخبارنا وآخر المستجدات تلقاوها تباعاً على صفحة رسمية لإذاعة كنوز اف ام. هذه أجمل تحيات ليلى بالطيفة، ليلتكم زينة. كنوز نيوز.
3: تسمعونا على 105.1 98 104 FM وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية. إذاعة الموجات الإيجابية.

من توه الوسط اللي تعني تيوصلوا بالمدة وكي يرجع الوعي معنا ورميته وإحساسي شجعني وحدي في البيت وستيلو طواني.

اسمعونا على 105.1 98 104 FM وعلى knusfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية. إذاعة الموجات الإيجابية.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. البدايه باخبار النجم الرياضي الساحلي. فؤاد قاسم رئيس النادي اعلن رسميا مغادرته رئاسه الفريق يوم 12 ماي القادم، وهذا ما قاله في الظهور الاعلامي الاخير ليلو. قال فما امكانيه انه سيدريك كبو يواصل مع ليتوال. خذيت ليتوال مكرها اخاك لبطل، وخذيناه في وضع مالي ورياضي صعب جدا. العام هذا عندنا 11 لاعب تكونوا في مركز تكوين شبان متاعنا، عندنا 4 لاعبين على رادار انديه اوروبيه، ديون النجم الساحلي تتجاوز 100 مليار، والنجم مطالب ب 8 مليارات بصفه استعجاليه. فما شكون تجاوز حدوده من اعضاء لجنه فض النزاعات مع زبير بيه ومع فؤاد قاسم؟ فما شكون قال راهو فما سوء تسيير وسوء تصرف، ما عادش تعطيو فلوس للايطوال اللي صار مع لجنه فض النزاعات في الصائفه الماضيه؟ قنبله موقوت.

0: سيد فؤاد قاسم كان مرفوق بالسيد أحمد القفصي نائب الرئيس، وقال وضعية الإيطوال حرجة جدا على الجانب المالي، الرصيد البشري ماهوش في قيمة النجم الرياضي الساحلي، الجمهور في الإيطوال مصبرش على برشا لاعبين من بينهم الحسن ديا ومحمد حسين ورائد الجزاح، الديون المستعجلة تمثل خطر على النجم الساحلي لأنها تؤدي بالضرورة إلى منع الانتداب وعدم المشاركة في البطولة العام المقبل اللي باش يجي بعدنا يلزم يكون عنده برشا فلوس. قال أيضا أنه أمين شعيب اللي أثيرت حوله ملف تضرب المصالح دفع 110 ملايين للنجم الرياضي الساحلي. بقي ما أخبر الإيطوال، نسيم هني تقدم رسميا قضية ضد الفريق مطالبا بمستحقاته، قضية تنضاف إلى عدد كبير جدا من القضايا المطروحة ضد الفريق. صفحة رسمية للنجم الرياضي الساحلي أعلنت أيضا إقالة الكاتب العام المساعد السيد حاتم العابد دون ذكر الأسباب. الرابطة الوطني لكرة القدم قررت قبول اعتراض الملعب الجيبسي شكلا ورفضه في الأصل، وقررت الرابطة النتيجة الحاصلة على الميدان بين مستقبل الجسرين والملعب الجيبسي وهي التعادل، وتقدمت هيئة السيدة باعتراض ضد مشاركة وسيم الجربي بدعوى انتمائه إلى 3 فرق في نفس الموسم، ويحتل الملعب الجيبسي مركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية من الرابطة الثانية على بعد نقطة من المتصدر تقدم سقية الدير. تأكيد هذا القرار على لسان الأستاذ حامد المغربي في التصريح التالي:
1: وقع عرض الملف من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية، ووقع الدفاع على مستقبل الجسرين في إطار القانون، لأنه وإن كان معناها من الناحية الشكلية يبدو الملف فيه نقاش، لأنه قيل وأنه اللاعب وقع تسجيله عبر المسار متاعه في 3 أندية والعب الفايت 3 أندية، ولكن من الناحية الواقعية مستقبل الجسرين معطيات كما هذه معناها وقع معناها التعاطي معه تحميل مسؤولية هو لا يتحملها، لأنه الهياكل الرسمية للاتحاد تعلم مستقبل الجسرين، تعلم الجمعية بصفة عامة بمسار النادي، بمسار اللاعب والنوادي اللي لعب فيها، وبالنسبة لمستقبل الجسرين الإجازة الرسمية للاعب ما فيها إلا ممارسته للعب في زوز نوادي فقط، وبالتالي معناها فماش حتى خلال شكلي يهم مشاركته.
0: دونك الخلاصة أنه تقدم سقية الدير لو يفوز على هلال رديف الأسبوع هذا يصعد رسميا للمرة الأولى في تاريخه إلى الرابطة الأولى لكرة القدم. أو نعطيكم برنامج الرابطة الثانية لكرة القدم هذا الأسبوع. في المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس ملعب الإفريقي منزل بورقيبة، القمة الكبيرة في ملعب بوغرنين نادي رياضي لحمام لم في الأمل الرياضي بحمام سوسة نهار الاثنين 11 ماي، في الملعب البلدي ببوسالم اتحاد بوسالم جمعية مقرين هلال مساكن هلال الشابة، مكارم المهدية نادي محيط قرقنة بعث بوحجلة اتحاد تطاوين سكك الحد صفاقسي كوكب عقارب. نهار 3/12 ماي القلعة الرياضية جندوبة سبور، سبورتينغ المكنين جمعية ريانة نسر جلمة الملعب الجيبسي، مستقبل جسرين اتحاد قصور السيف، تقدم سقية الدير هلال رديف أمل بوشمة النادي الرياضي القربي، وقوف القفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيد. الرابطة الثالثة مشتعلة أيضا عن زوز مباريات حاسمة في تحديد مصير الفريق اللي باش يصعد رسميا إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. مشعل السويسي حل ضيف على النادي الرياضي بجبنيانة، نصرة بولبا يحل ضيف على النادي الرياضي الهلالي، خطاف القلعة الكبرى أهلي صفاقسي، وفوق كركر مشعل الساحلين، كوكب منزل النور الملعب السوسي، الملعب صفاقسي نهضة جمال، واتحاد قصيبة المديوني قرقنة الرياضية. الترتيب في هذه المجموعة: الملعب السوسي 48 نقطة، المشعل الرياضي بالسويسي عنده 46 نقطة في أسفل الترتيب، الفرق اللي تتصارع من أجل البقاء خطف القلعة الكبرى 28، ملعب صفاقسي 28، نادي الهلالي 26 نقطة، ومشعل الساحلين نزل رسميا إلى الرابطة الثالثة مستوى ثان عنده 13 نقطة فحسب. كرة القدم العالمية في هذه الآونة دور مباراة كبرى بين فريق بايرن و بي اس جي، مباراة الذهاب كانت 5-4 للتعرف طبعا على اسم الطرف الثاني في نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية بعد ترشح فريق أرسنال بعد 20 سنة من الغياب. كانت هذه نشرة رياضية أخيرة لليوم، الموعد يتجدد إن شاء الله غدوة الصباح في نشرة رياضية جديدة. نجم تحية فوزي ذويوي وسامي القمدي. سبور نيوز تسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى كنوز FM.net إذاعة الموجات الإيجابية. إذاعة
2: إذاعة الموجات الإيجابية.
3: البودكاست.
4: البودكاست.
5: كل شخص عنده 5 نقاط قوة رئيسية. ركز عليها تنجح. الناجحين هم يركزوا على 5 نقاط هذه فقط. انسى نقاط الضعف الباقي اللي عندك. أي مهمة بتاخذ منك أقل من دقيقتين قفلها على طول. اتصال تقدر تخلصه باتصال مباشرة، قفل الاتصال. عندك مهمة تقدر تخلصها بسرعة، خلصها، لا تسجلها كمهمة. إذا فهمت نفسك لا شعوريا حتفهم الناس الآخرين.
6: السلام عليكم، أنا سلمان خياط وأستضيف في هذه الحلقة الأستاذ محمد المغامس، مدير مجلس أثر الشباب في مؤسسة محمد بن سلمان مسك. أتكلمنا في هذه الحلقة عن مهارة الإنتاجية، وهم الإنتاج، الهوس بالإنتاجية، كيف ممكن أزيد من إنتاجيتي، وفي نفس الوقت كيف أن الضيف أصلا يؤمن أنه ما في شيء اسمه إدارة وقت بقدر ما أنه هي إدارة طاقة، إدارة مشاعر وغيرها، وكيف يأثر التشتت في إنتاجيتنا. ثم في آخر الحلقة تطرقنا عن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإنتاجية. مشاهدة ثرية.
5: طيب، وأنا ودي أسألك سؤال في حجم مستدى شوي. يعني اليوم سلمان كيف تقيم إنتاجيتك؟ كم تقيمها من 10؟
6: في أي مجال بالضبط؟
5: إنتاجية سلمان.
6: والله ما هي متذبذبة، يعني يوم أكون يعني غير راضي عن نفسي من ناحية الإنتاجية، يوم ألاقي نفسي أوف أنا أسطوري والله كيف سويت ذا كله، فيعني متذبذبة. بس الأيام اللي ما أكون فيها راضي عن نفسي كثير ترى من ناحية الإنتاجية.
5: ممتاز. طيب، عشان كذا صدق كان يعني موضوع الإنتاجية ليش أنا مهم جدا. في هوس عندنا اسمه هوس إنتاجية وهوس الكفاءة. اليوم نسمع حرب الكفاءات، كنا جانب اللي في الـ HR شوي يدخل في الموضوع انه في حرب الكفاءات. اليوم وظفنا الموظفين خلال 8 ساعات، داوموا 8 ساعات، وش انتاجيتهم؟ وفي المقابل في شيء يقول لك لا، الجانب النفسي. ففي شوي حرب، ودائما بطبيعة الانسان تلاقي احيانا ميال يكون يروح لاقصى الشمال ثم لاقصى اليمين لما يتوازن. فهذه ترى طبيعة يمكن بشرية. زي إجابتك، بعض الناس عنده جلد الذات، يقول والله أنا إنتاجيتي ضعيفة، والله أنا أحس أني ما أنتج. شوف ناس ما شاء الله واصلين وعندهم إنجازات كبيرة، أنا ما حققت شيء. هذه برضو مشكلة كبيرة جدا. فصار عندنا اليوم هوس الناس، أنا بكون منتج، أبغى يكون عندي إنتاجية كبيرة. وعندنا مشكلة في فهم المصطلحات وش معنى الإنتاجية، يمكن هذا راح نتناقش فيه أكثر في المراحل الجاية. فالإنتاجية ترى مو شرط لازم كل شيء الإنتاجية. اليوم أنا لازم أنا أنتج أسوي شيء معين، لا، أحيانا ترى نحتاج شيء أسويه راحة نفسية. أنا عندي مثلا مهارة أو سكيلز معينة، أني والله أبغى أرسم، أبغى أصور، عادي أنا أبغى أشوف فيلم. فأحيانا أحتاج الوقت راحة. في دراسات كثيرة الآن تقول لك أهمية الموظف يأخذ إجازة. ليش تأخذ إجازة؟ أفصل. مو كل مرة أنت إنتاجية إنتاجية إنتاجية. كنت جالس مع أحد أصحابي كان ماخذ إجازة، قلت ما شاء الله كويس، وش سويت الآن؟ في قال والله خلاص أنا تفضيت الآن بأبني بيت، لأن عندي البيت أبني. فقلت يعني أنت من إنتاجية الإنتاجية، ما أخذت بريك فعلا. ترى هذا أحيانا يمكن سمعنا مصطلح الاحتراق الوظيفي. وإيش اليوم يوصل من جوانب نفسية؟ فعشان كذا التوازن جيد. نفس العملية اليوم في أقول لك في الجهات والمنظمات يقولك لازم عندك ساعات عمل معينة نبغى منك، تلاقي هذه يعطيك 8 ساعات، لكن إيش الإنتاجية حقته؟ ما في. ورجعنا كم سنة وراء، تذكر يمكن بعض الأماكن تتفاجأ أنه أوكي الكل يداوم 8 ساعات، لكن إيش المخرجات؟ ما تلاقي فيه مخرجات عالية أو نتائج عالية. فعشان كذا هوس الإنتاجية لابد أننا خلنا نقول لا نأخذ الهوس بشكل مبالغ فيه، نقول لابد أن كل شيء إيش الإنتاجية حقته؟ إيش راح أنتج من وراء؟ لا، ترى أحياناً أحتاج بريك، أو أحتاج أتوقف شوي، أحتاج أني أجلس مع عائلتي، أحتاج أني أسافر، أحتاج أني أمارس مهارات معينة، تواصل اليوم مع المجتمع مع العائلة، كل هذه جدا ترى مهمة. وكل شخص له طريقة في الإنتاجية، وهذا يأخذنا لنقطة جدا مهمة اللي هي دائما يقول لك فيها منهجية عالمية ما تحضرني يمكن مصطلح حقك. دائما شوف عندك العقل والقلب واليد، فلما يكون عندك تحدي انه ما تلاحظ احيانا انت قاعد تشتغل عندك شغل معين تبغى تخلصه، قاعد تخلصه تفاجأ تمسك الجوال، تنظف شيء معين، تسوي اشياء توديك مكان بعيد. طيب ليش؟ انا عندي مطلوب مني شيء فلاني. احنا مشكلتنا ما نسمع نفسنا، لازم تسمع لنفسك ليش انا ما سويت كذا. هل فعلا لاني انا ماني مقتنع باللي قاعد اسويه؟ هل طاقتي ومشاعري اليوم ما تتناسب؟ مش الوقت المناسب، زي ما قلت لك قبل شوي انه احيانا احس اني لا انا منتج جدا، احيانا احس اني ما، احنا بشر وهي طبيعه البشريه. لو قال لك واحد انا طاقتي دائما ادائها عالي نشك في الكلام هذا. فهذا جدا مهم انه يعرف الواحد ترى طبيعي انه في فترات يكون عنده انخفاض في الطاقه في المشاعر، لابد يكون ذكي في فهم نفسه، وهذه يمكن نقطه جدا مهمه في الذكاء العاطفي. لابد احنا نفهم انفسنا قبل لا نفهم الناس. كيف تقود مشاعرك؟ مش المشاعر هي اللي تقودك، تقودها تعرف انا في مرحله الان معينه، خلني أهدي الوتيرة شوي، أخذ إجازة، أبدأ أشوف أمور يعني مسلية لي فعلا تزود من طاقة عندي. فهذه بخصوص الإنتاجية وكيف أنه لابد تسمع لنفسك، وكيف أنه أحيانا ناظر وين المشكلة فيه. في الثلاثة شوف هل أنت مقتنع منها، هل مشاعرك جيدة، هل عندك القدرة اليوم يدك قاعد تشتغل، مو نقطة قوة عندك يوم قاعد يسوي شيء، مو نقطة قوة هذا. وهذه ناحية جدا جدا مهمة انه كيف توظف نقاط قوتك. في منهجيات كثيرة فيها في عملك، في دراسات يمكن تثبت الكلام هذا.
6: يا سلام، بجيك في نقطة نقاط القوة وكيف ممكن اوظفها، بس بعود على نقطة الانتاجية. الانتاجية نفسها يعني هي شيء لابد منه، يعني هو شيء مهم للناس من هذه الناحية. والناحية الثانية اللي ودي اسال عنها انه اليوم في ناس تعرف نفسها بالانتاجية، يعني اليوم انا اكون راضي عن نفسي، تعرف مثلث موسلو لآخر شيء اللي هو سلف تحقيق الذات،
5: تحقيق الذات
6: ممتاز. فممكن الناس يعرفوا نفسهم بالإنتاجية، وعشان كده ممكن ندخل لشيء إنه اكتئاب الإجازة أو اكتئاب هذا. يعني هذه كيف المصطلحات هذه في الإنتاجية وهذا كيف أفهمها أكثر؟ كيف
5: طيب إحنا في عندنا نقطة مرة مهمة، عندنا شيء اسمه إنتاج، اسمها دائما خطوط إنتاج. عندنا شيء إنتاجية وعندنا نتائج، ترى شوي مختلفة كانت يمكن في المصطلحات تكون متشابهة. إنتاج اليوم أنا أنتج علبة موية، أنتج عندي خط إنتاج لبرودكت معين أو منتج معين في يكون هذا، فهذا إنتاج. عندك الإنتاجية لها ارتباط قوي بالكفاءة، كيف أنا أكون منتج بكفاءة. إيش النتائج؟ النتائج هي ما بعد المخرجات، هي خلنا نقول ماني بقاي الهدف، هي ما قبل يعني الهدف هو خلنا نقول المحرك الرئيسي لها، لكن هي نتيجة. بعطيك أنا مثال عليها، ناخذ أمثلة على مستوى يعني دائما عندنا أنشطة، مخرجات، نتائج، بعدها أثر. المحرك الرئيسي لهم إيش؟ إيش الهدف حقي؟ فعندي هدف، أحيانا الهدف قد يكون مكتوب، أحيانا لا، ممكن عندي زي يسمونها النورث ستار أو النجمة الشمال، يكون عندي أنا هدف داخلي قاعد أسعى له، حتى وما كنت أنا دونته أو لما أسألك إيش هدفك تقول والله ما أدري، بس لا هو في هدف، بس ما تعرف أنك كنت تعبر عن الهدف اللي عندك. طيب فخلنا نأخذها على مستوى البيت، نأخذها مثلا على أم في البيت، أم في البيت حابة عندها أطفالها وزوجها، تبغى أسوي لهم طبخة بسيطة، تسوي لهم كبسة. فنشاط اللي قبلها نتقطع وتزين، هذا يعتبر نشاط. خلصت اليوم الكبسة هذه، إيش تسمى؟ مخرج. إيش النتيجة؟ نتيجة إنهم أكلوا شبعوا، كانوا راضين، فهي إن كانت سوت الغداء أو الأكل هذا علشان إيش؟ يشبعوا عيالها.
6: مخرج يحقق النتيجة
5: بالضبط، هي مجموعة أنشطة تحقق مجموعة أحيانا مخرجات أو مخرج واحد إلى نتيجة معينة. طيب إيش الأثر من الكلام هذا كله؟ ليش أنا سويتها؟ عشان العيال يكونوا بصحة وعافية، يكبروا، أكل صحي إلى آخره. هذا نفس العمل لو أخذناها على مستوى الرياضة، ليش تمارس رياضة؟ فأنت اليوم نشاطك تروح والله الجيم، وانت مارس الجيم الآن وخلصت عندك مخرجات معينة، حققت كم ساعة على السير، على الأوبتيكال، على في سباحة إلى آخره، النتيجة إيش؟ زادت والله لياقتك مثلا البدنية، لياقتك القلبية، بناء عضل. طيب وبعدين الأثر إيش هو؟ الأثر أحيانا ترى مش في أثر شخصي، في أثر على المجتمع. فالأثر الشخصي إنه لا، أنا بعد عمر إن شاء الله أنا أكون عندي اليوم جسمي يقاوم أشياء معينة، صحتي أعلى، فكفاءة حتى في جودة حياة عندي أعلى. فالأثر دائما نقول بعيد المدى، النتيجة هي ما بعد المخرج، والمخرج لما تخلص أقول لك إيش سويت. فهذا كمثال. ممكن نأخذ أمثلة في نستدرج عقب في الجانب العملي كيف نفرق ما بين المخرجات والنتائج. عشان كذا مهم جدا نكون نعرف إيش النتائج وكيف أنا أقيس هذه النتائج وأدير هذه النتائج.
3: يعني كذا نقدر نقول إحنا فرقنا بين النتائج والإنتاج والإنتاجية.
5: اللي بالضبط هذه كانت اللي تكلمنا عن الإنتاج، ثم الإنتاجية، ثم النتائج.
3: طيب مر علي إنه اليوم إنه في شيء اسمه مثلاً الإنتاجية الوهمية، أو إنه أنت بتنتج بس ما أدري هي وهمية، يعني ما أدري والله، ودي أسمع منك.
5: طيب ودي أسألك سلمان، يعني بصير محاور معك شوي. إيش تتوقع العدو اللدود للإنتاجية؟ في عدو
3: هو اللدود للإنتاجية؟ تسويف ومماطلة.
5: تسويف ومماطلة، حلو. وفعلاً ترى هذا موجود، تسويف ومماطلة. في شيء يمكن أشد منها، تشتت. هذه مشكلة العصر، التشتت اليوم عالي. ليش؟ تعودنا على رتم أو على نمط حياة سريع جدا، فتلاقي عندي الجوال دائما إشعارات، تعودت لما أمسك الجوال عندي السوشيال ميديا، كل شيء بوقت سريع سريع، مشي مشي مشي. هذا الرتم خلانا تشتتين، ما نعرف إيش نبغى. تلاقي حتى في العمل، أنت في العمل ترى الموظف مش معاك، هو سارح في أفكاره، هو كل ما جاء يشتغل ودخل في المود العمل جاء إشعار جوال، جاء أحد كلمه. أحياناً إنه تشتت داخلي، في تشتت خارجي. فمهم أن نفرق ما بين التشتت الداخلي والخارجي. داخلي منك أنت، خارج أحياناً عوامل خارجية برضو، هذه كيف أنك أنت تستطيع خلنا نقول تتحكم فيها. فالتشتت هو العدو اللدود في الإنتاجية. فوهم الإنتاجية إيش هو؟ في ناس كثيرين يقول لك والله أنا سويت اليوم، أديت اليوم عمل رائع جدا، والله ما شاء الله وش سويت، والله كان عندي 4 اجتماعات حضرتها لمدة ساعة، وكان فيها نقاش اليوم مع فريق العمل، أدرت فريق العمل عندي وسوينا وحطينا ما شاء الله. طيب إيش النتيجة؟ ما عنده إجابة. بيقول لك أنا بعد الاجتماع اليوم حضرت الاجتماع نشاط، المخرج عقب صار عندك اجتماع، إيش نتيجة الاجتماع؟ إذا ما في أكش فعل، يعني إذا ما في فعل ما بعد الاجتماع، حيكون له معنى. كثير للأسف إنه يعني هذه عشان كثير منهجيات كثيرة في إدارة الاجتماعات، كيف تدار الاجتماعات؟ فهذا مثال، هذا من مشتتات الخارجية، هتجيك مشتتات أنت مالك اليوم قدرة عليها. فلابد أن تكون عندك الكنترول أو عندك التحكم في هذه الاجتماعات وكثرتها، بحيث ما تروح في وهم الإنتاجية تقول أنا منتج وأنا شخص عندي إنتاجية عالية. فلما تجي تسأل نفسك بعد نهاية اليوم، وهذه عادة عندي شخصية على فكرة، يمكن أحيانا أنا كل نهاية يوم أحب أسأل نفسي سؤال، إيش حققت اليوم؟ إيش استفدت؟ أحيانا يكون جيد وصير أسجل، وأحيانا أنسى أسجل، بس استحضار مثل الأسئلة هذه يعطيك دائما محفز. قد يكون اليوم هالتجربة شخصية ناجحة، في بعض الناس يقولك لا لما أنا كذا يصير عندي جلد للذات، يقولك لا أوقف عن الممارسة هذه. دائما مش كل شيء ينطبق اليوم على سلمان ينطبق على محمد، والعكس صحيح. لكن في ممارسات أحيانا لما الواحد كيف يكتشفها؟ لما محمد يجرب مرة مرتين وثلاثة، أجرب الطريقة هذه قبل نجحت معي. مثلا إدارة اليوم كيف أنا أدير وقتي بشكل معين، لما أنا أجرب اليوم طريقة إدارة وقتي ببرامج معينة، هل أفضل أسجلها أو الأفضل أني لا أمشي على البركة؟ فهذه يوضح لنا أكثر. فوهم الإنتاجية في ناس يهمون إنهم منتجين يداوي ذاته إنه ترى أنا منتج شخص كويس، وفي الواقع ما أنتج، ما وصل للأهداف أو نتائج حقتها، أو خلنا نسميه اللي قاعد يسويه كله ما وصل لنتيجة أو إلى تحقيق الهدف اللي هو يرغب فيه.
3: ممتاز. نقطة التشتت صراحة جذبتني اليوم. التشتت يأثر على إدارتي للوقت لمشاريع كثير، وبالتالي يأثر سلبا على الإنتاجية. ودي أركز على إدارة الوقت، كيف يعني علاقتها مع الإنتاجية؟
5: والله شوف، أنا ما أبغى أصدمك إنه ما في اسمه إدارة وقت.
3: أوه ما في اسمه إدارة وقت؟
5: خل أقول مدرستي تقول إنه ما في اسمه إدارة وقت، في شيء اسمه إدارة طاقة وعواطف أو مشاعر.
3: إدارة طاقة ومشاعر.
5: ومشاعر. أنا مع المنهجية هذه أكثر. تعودنا دائما نسمع أمور في حياتنا نعتبرها مسلمات، وتكون هي اللي دائما اللي تكسر فينا. فإدارة وقت، قاعد كل يوم تحسب وقتك، قديش ضاع من وقتي، ايش سويت في وقتي. انا اقول لا، انت قد تكون عندك ساعة بطاقة عالية عن 10 ساعات بطاقة منخفضة. اذا فالمتحكم في هذا ايش هي؟ هي نتائج. فايش النتائج حقتي؟ ايش المخرجات حقتي؟ انا اقول لك وقتك صحيح او لا. عشان كذا ما أحب أني دائما أقول والله أنا والله وقتي ضاع في شيء فلاني، ولا والله كيف أنا أدير وقتي بشكل، لا أنا أدير نتائج. أنا عندي أهداف معينة أبغى أوصل لها، كيف أنا أخذها، كيف أنا أوصل لها. فأنا مع إدارة الطاقة وإدارة المشاعر هي الأهم، ولا بد أن كل شخص يكون عنده وعي عالي، فهم نفسه أولا. هذه رسالة جدا مهمة، افهم نفسك. احنا دائما نروح نحاول نفهم الناس، نحلل فلان والله مشكله مش جيد، والله ما عنده، فلان هذا والله عنده شيء الفلاني عندك. طيب افهم نفسك، شوف نفسك. اذا فهمت نفسك لا شعوريا حتفهم الناس الاخرين، فهذه نقطه جدا مهمه
3: فعلا. والله احنا مقصرين بحق ذواتنا. طيب كيف ادير طاقتي ومشاعري؟ يعني يوم من الايام صحيت انا مالي صراحة خلق أني أشتغل أو كذا، ومشاعري سلبية، والعكس حتى يوم من الأيام أنا صحيت كل طاقة وخلاص أبغى أطلع المريخ. كيف أدير طاقاتي؟ كيف أدير مشاعري؟ كيف؟
5: طيب شوف، بأخذك ما قبل الطاقة. اليوم عندك حاجات مهمة، ماني بشخص في هالمجال مرة، بس عندك النوم الجيد والرياضة والأكل. إذا قدرت تتحكم فيه هذه ما قبل، هذه بتعطيك اليوم طاقة عالية جدا. حتى دائما التشافي، حتى لما تكون متلاحظ حين تنام نومة طويلة جدا، تقوم تروح للمكتب تخلص شغل أسبوع كامل. أحيانا تروح المكتب عساك تخلص شغل بسيط مرة، تطلع تقول والله باقي لي مهام، طلعت جاي أنا بعشر مهام، طلعت بالله بخمستاشر مهمة. فهذا تحدي عندنا. فكيف تديره؟ فهمك لذاتك، تبدأ تفهم اليوم أنه أنا لما أنام في الليل وأصحى مبكر الصباح مناسب لي، لما أروح للنادي الصباح أفضل لي، لما والله أقابل مثلا، لما يكون عندي وقت راحة في نهاية اليوم يكون أنا طاقتي عالية، لما أشوف أصحابي. هنا الناس احتياجات الناس مختلفة، فكل شخص الاحتياج. في ناس على فكرة يتداوى أو يتشافى لما يجلس مع أصحابه، يجلس مع المجتمع، لما يجلس لحاله يكتئب. وناس العكس، يحتاج يجلس لحاله عشان يتعالج من حاجة معينة نفسية، ضغط عمل معين. وأحيانا قد تكون في المكان الغير مناسب، فيا بيئة عمل اليوم غير محفزة، فلازم تبحث عن الأسباب. دائما احنا نروح نقفز إلى الحلول نترك المشاكل. لابد دائما في كل شيء تواجهه وين المشكلة، ابحث عن المشكلة. ذكر فيها مقولة يقولك دائما لو صار بستثمر مالي، بستثمر أغلب المال في المشكلة عشان فهم المشكلة. الحل سهل، فالاستثمار دائما كيف توصل جذر المشكلة. أوصل اسأل نفسك كثير، عشان كذا الناس تحتاج كوتش في حياتها. فالكوتشنج اليوم يوصلك، هو دائما نقول كوتش عبارة عن مرآة لك، تشوف نفسك. فيك أحيانا تحتاج الكوتش، أحيانا تحتاج المنتور أو تحتاج المرشد، لكن الكوتش فعلا أحيانا في الأشياء هذه جدا يساعدك ويعطيك فهم لذاتك. وفيه على فكرة مقاييس واختبارات جدا مهمة تبين لك نقاط قوتك، تبين لك يعني مثلا عندك من الأشياء اللي صراحة أنا مؤمن فيها يمكن متخصص فيها ككوتش معتمد فيها نقاط القوة كليفتون، يمكن حناخذ شوي نقاش فيها، فهمك لنقاط قوتك. في بيركمان، في كثير من المنهجيات، هذه كلها أدوات استخدمها بالطريقة المناسبة. أنا ما أقول روح وسلم نفسك للمنهجية هذه، كيف اليوم هذه أداة تخدمك تفهمك لنفسك من خلال جلساتك مع الكوتش ويعلمك أكثر عن
3: عظيم. وهذه ثاني مرة أقول لك إن شاء الله بنجي لنقاط القوة، بس أنا جدا لفتتني نقطة إنه ما في شيء، مو ما في شيء مدرستك تشوف إنه ورايك إنه إدارة الوقت ما هي بالفعل إدارة وقت بقدر ما هي إدارة طاقة وإدارة مشاعر. لما أجي أقول كذا، ترى إدارة الوقت ترى هي فيكست علينا كلنا، كلنا عندنا 24 ساعة، بس إدارة طاقة ومشاعر لا، أنا أقدر أتحكم في طاقتي ومشاعري بحيث إنه هي تزيد وبالتالي تزيد إنتاجيتي مقارنة بالناس. كلنا عندنا 24 ساعة، بس مو كلنا في 24 ساعة طاقتنا ومشاعرنا كانت إيجابية وبالتالي تنعكس على إنتاجيتنا صح. اللي تكون محمودة. فأنا ودي أوصل لهذه النقطة إنه اليوم كيف طيب أدير طاقتي ومشاعري. أنت جاوبتني قلت لي والله تعدل أكلك، تعدل نومك، صحتك، تفهم نفسك إذا أنت انطوائي، إذا أنت برضو هذا. فقبل لا أختم النقطة هذه، هل هذه النقاط كلها لها علاقة بالتشتت؟ يعني اليوم أقدر يعني كل هذه الأمور لو أنا عالجتها برضو ستيل أنت ذكرت لي إنه واحدة من أهم المعضلات عندنا التشتت حلو، واللي في النهاية إنتاجيتك ما حتكون كويسة، وحنرجع نقطة وهم الإنتاج والهذا. فأنا ودي خلاص أنا حليت نقطة إدارة الطاقة والمشاعر، بس ودي أحل نقطة التشتت.
5: طيب التشتت هي طبعاً شيء، هي معضلة القرن. لأن اليوم فعلاً المشتتات عندنا الخارجية والداخلية كثيرة جداً. نرجع نقول لك فهمك للمشكلة، ليش التشتت هذا جاي، من وين جاي. ففي ممارسات معينة زي ما قلت لك، أنا واحد إذا اشتغلت في العمل أنا الجوال عصامت، الإشعارات عندي، جميع البرامج عندي مغلقة، عندي اتصال، مسج، الإيميل، هذه الأشياء اللي ممكن تطلع نغمة عندي، الباقي ما عندي ولا نغمة في الجوال. هذه اليوم لمجرد ما أني تجيك نغمة تقول بشوف إيش هذا، بديك المكان آخر. في أساليب أنا شخصيا أستخدمها أقدر أقول لك أعطتني إنتاجية ضعفين إلى ثلاثة أضعاف. عندي تطبيقين رئيسية أنا أشتغل عليها، عندي الكالندر، تقويم، أي تقويم تستخدمه ما يهم. التقويم كل شيء عندك بتسويه، حتى النوم تسجله، أكلك تسجله، مثلا عندك أعمالك، أمور خاصة مع أطراف أخرى، مثلا خلنا نقول يحجز وقتك، شيء عندك وقت معين، اليوم أنا عندي كم ساعة نوم، عندي والله 8 ساعات نوم، كذلك عندي اليوم بمارس رياضة والله ساعتين أو ساعة واحدة. سجل كل الوقت هذا اللي عندك كامل عشان تبدأ تعرف اليوم إيش عندك الـ 24 ساعة تجلس مع مين. فبيعطيك تركيز عالي لما تشوف الكالندر حقك مليان ومقسم بساعات. نبعد عن الاجتماعات أبو ساعة ساعتين
3: يعني في الواضح تكون كلها
5: بالإضافة إلى إدارة المهام. إدارة المهام دائما كل مهمة عندك سجلها، كل مهمة. في قاعدة جميلة، أي مهمة تأخذ منك أقل من دقيقتين قفلها على طول. اتصال تقدر تخلصه باتصال مباشرة، قفل الاتصال. عندك مهمة تقدر تخلصها بسرعة، خلصها، لا تسجلها كمهمة، قفلها وخلاص وارتح منها. في ناس طبعا هذه بيجي عقب أنه حسب أنت إيش طريقتك. في ناس يحب لما يحط كليك أو تشيك على حاجة معينة يحس بسعادة، يقول لك لا هذه سجلها وحط الشيك حقك أو حط الصح عليك. ليش؟ لأنه يحس بشعور ذاتي أنه أنجزت مهمة عندي. فدائما هذه لما توفضها، لما تحط التقويم عندك أساس، وعندك الشيء الآخر إدارة المهام.
3: يا سلام. طيب نقاط القوة، كيف أفهم نقاط قوتي؟ وش علاقتها بالإنتاجية؟
5: طيب نقاط القوة في منهجية صراحة أنا يعني أتبناها وأحب يعني دائما أطرحها. يمكن مرت عليكم نقاط القوة كليفتون تبع جالوب. يعني هذه من الأمور اللي جدا جدا جدا على المهمة لدى الأشخاص. انه يبدا يعرفها. طيب ايش هي فلسفتها؟ يقول لك دائما سلمان بقول بعطيك مثال. هل سبق وجاك قال لك احد انه طور عندك نقطه ضعف معي طورها؟
3: هل سبق جاني احد
5: إيه قال لك والله يا سلمان عندك نقطه ضعف اين لو نروح لي من ايام المدرسه ترى عندك نقطه ضعف معينه طورها؟
3: اكيد ممكن صارت وبكون ممتن مره لو صارت، بس تحس مرات انت ودك يعني تطلب من الشخص انه الله يعطيك العافيه ودي انك تعطيني نقاط ضعف.
5: طيب فايش تقدر تسوي؟ انت تقدر تاخذ نقاط الضعف هذه وتبدا تشتغل عليها تطورها.
3: صح.
5: منهجيه اليوم نقاط القوه كليفتون عكس ذلك، يقول لك انسى نقاط ضعفك. شايف حق إدارة الوقت؟
3: أنا أشوف ناس كثيرين يشوف نقطة ضعفه مثلاً الإلقاء يقوم يحاول يحسن فيها، ما أدري إيش يحاول يحسن.
5: يس هذه مين نقطة ضعف؟ هذه بنجي فيها الآن، بنجي فيها شوي أكثر لما يصير عندي نقطة ضعف منها زي الإلقاء وكيف أنا أحسنه. لها منهجية مختلفة. هي الفكرة أنا عندي نقطة ضعف مثلاً اليوم في التواصل، أقول لك يا سلمان حسن نفسك في التواصل، والله حسن نفسك في جانب مثلا في الاتشيفر او المنجز في الانجاز. سبحان الله في دراسه اللي درسوها جالوب في 34 نقطه قوه على اربع مجالات، يقول لك كل شخص عنده خمس نقاط قوه رئيسيه ركز عليها تنجح. الناجحين هم اللي ركزوا على خمس نقاط هذه فقط، انسى نقاط الضعف الباقي اللي عندك. فنفس الأسسمنت هذا يبين لك الـ 34 ترتيبها وكل نقطة قوة كيف قاعد تشتغل عندك. فأنت عندك مثلا استراتيجي، عندك في التواصل، عندك فكيف تشتغل الاستراتيجي والتواصل مع بعض. لما تجي معاها مثلا منجز، كيف الثلاث ثيمز هذه تشتغل مع بعض. فمن المهم جدا أنك تركز على نقاط قوتك وتترك نقاط ضعفك. هذه المنهجية الرئيسية في نقاط القوة. طيب تقول لي أنا عندي مشكلة في الإلقاء، أنا أقول لك طور الإلقاء من خلال نقاط ضعفك، من نقاط قوتك. طور الإلقاء عندك، مهارة الإلقاء من نفس نقاط القوة حقتك، فوظف نقاط القوة وابدأ طور فيها.
3: يا سلام. زي كيف مثلا؟ خلينا نقول أنه مثلا واحدة من نقاط القوة أنه أنا عندي ذكاء اجتماعي أو عندي تواصل اجتماعي، فمثلا انه انا يعني اروح لناس اقول لهم مختصين مثلا عندي التوست ماستر وكذا وهذه الاليه مثلا.
5: طيب ان كان هذه نقطه اي احد عنده يسمونهم الكوميونيكيشن او التواصل عالي غالب الالقاء يكون عنده عالي.
3: بس يعني سكت انا.
5: لا لا لا بس ما هو مشكله. هي الفكره اليوم ايش المحفز لك؟ يعني انا بطور اليوم الالقاء عندي، انت عندك كوميونيكيشن، انا عندي او عندك انت التواصل، انا عندي الليرنر اللي هو المتعلم. فانا من خلال ما اروح اتواصل مع الناس عشان اطور نفسي، رحت بنقطه ضعفه عشان اوصل للالقاء، اروح من انا اتعلم. فالطريقه المثاليه لي انا امسك كتاب اذاكر اشوف. طبعا في احيان يقول لك الشخص البصري والسمعي والحسي، هذه منهجيه مختلفه، لكن انت تعرف اليوم من فهمك لنفسك تبدا تشوف ايش نقاط قوتك تبدأ تشتغل عليها وتوظفها بطريقة سليمة. وترى هذه عندي قصص كثيرة عليها، يعني ذكرتني بقصة جدا مهمة. كنت في أحد الجهات، كنت أنا أدير الموارد البشرية للمنظمة، كان عندي تيم كبير جدا. كل مرة يعني يجي لي أحد الموظفين أذكره بالخير، لما يجي لي أحس أنه في اختبار صبر، يناقشني بطريقة مرة مختلفة بعكس توجهات الشركة. فما كنت أعرف ليش، وأحاول دائما أمشي بشكل عقلاني، ترى هذا الصح، أمشي بواحد اثنين ثلاثة أربعة، ترى عشان كذا كذا كذا، ما في فائدة. فكان هذا في أيام كورونا، فقلت له سوي المقياس هذا. كنت وقتها مخلص من الكورس كامل. والعجيب اللي اكتشفته ايش؟ نقاط القوة الخمس اللي عندي هي نقاط ضعف عنده، والعكس صحيح. فهمت على طول، طبيعي انا قاعد اتكلم بلغة مش لغته، فطبيعي عدلت تعاملي، غيرت مهامه، هو ماسك مهام ما تتناسب مع ذا. ايش رايك اليوم هذه نقاط قوتك، لو مسكنا المهام كذا كذا كذا، اداءه اختلف 180 درجة. وما هي هذه القصة الوحيدة، يعني سبحان الله في كذا كذا مرة في جهات مختلفة صارت أحيانا ثقافة أنك حتى لو ما سوى نقاط القوة كمقياس تقدر تعرف الشخص شوف تواصله عالي، شوف هو إنجازه عالي، لأن كل سمة عندنا السمة هذه لها احتياجات، فلازم تغذي السمة هذه. السمة هذه لها طريقة للتعامل. فمشكلتنا ما عندنا وعي إيش نقطة قوتنا، فأنت لما تعرفها توظفها في المكان المناسب، وهذه قاعدة جدا مهمة في أي بيئات العمل. كل الناس عندهم إمكانيات، كلهم كفاءات، كلهم عندهم القدرات، بس حطه في المكان المناسب، مكان يتناسب مع قيمه، بيئة عمل متناسبة معه، في المكان الصحيح. ونشوف ناس كثير مروا علينا وقصص يمكن لا تنتهي، تلاقي شخص ناجح راح المكان انطفى، والعكس صحيح، تلاقي ناس ما كان لهم ظهور يوم راح لأماكن معينة وظف نقاط قوته بشكل سليم.
3: يا سلام، نشاط، مخرج، نتيجة، هذه دائرة كذا تقريبا، بس في خلينا نقول مشتتات، في إدارة طاقة، إدارة مشاعر. بس لو أنا بنظر صورة كذا بصورة كبيرة مرة، بتضح أهمية أصلا وجود هدف أو نتائج رئيسية حتى هذا العملية كلها تمشي. فودي أسمع منك أكثر بخصوص الأهداف، النتائج الرئيسية، وحتى
5: طيب رائع. في منهجية دائما كان الناس تتعود على الـ OKRs، اللي هي الأهداف والنتائج الرئيسية.
3: OKRs.
5: Yes، الـ OKRs. الأهداف هو لابد يكون عندك هدف. طبعا هذه غالبا ترى تستخدم في مجال الأعمال، يكون يحطون ثلاث أهداف رئيسية أو ثلاث أهداف، كل هدف له ثلاث نتائج رئيسية، فتكون هي الموجه اليوم للمنظمة. فنجي اليوم إذاعة مختلف، يقول حط OKRs خاصة لكم، يقول والله هذه الأهداف ثلاثة وهذه نتائج رئيسية نبغاها، فالكل صار فيه شفافية واضحة، الكل عارف إحنا وين رايحين. نفس الطريقة هذه ممكن تأخذها أنت على جانبك الشخصي. شايف اللي تكلمنا عن التشتت؟ تشتت لما حط لي 10 أهداف، تشتت لما أنا ماني عارف الطريق اللي بأوصل الأهداف هذه، هذا تشتت. 3 ترى كفاية، ما نبغى أكثر. فتقول أنا عندي 3 أهداف، كل هدف كيف بأوصل الهدف هذا؟ أحتاج 3 نتائج رئيسية توصلني الهدف هذا، ركز على هذا الهدف فقط. من هنا هذه منهجية الـ OKRs كانت سابقا معروفة في ريادة الأعمال وفي البزنس بالعموم، اليوم إحنا نستخدمها كأفراد. فتعرف اليوم إيش هدف أهدافك بشكل واضح، إيش النتائج الرئيسية اللي عندك، تبدأ تسجلها وتبدأ تسوي أنشطة عليها. إيش أنا أسوي عشان أوصل النتيجة هذه؟ عندي نشاط الفلاني عشان أحقق هذا، تتابع هذا النشاط. ودائما أي شيء وعن الفيل سمارت جولز أو السمارت اللي مهم أنك تكون عارفة إنه لابد شيء محدد، إيش والله حاطنا هدف ما له قياس، قابل للتطبيق. فهذه كلها من الأمور لابد أنك تكون عندك وعي كيف تصيغ أصلا هدفك المناسب عشان تحقق النتائج اللي إحنا قلنا عندي هدف وعندي نتيجة. إيش كان قبلها؟ مخرجات. فأنا عندي كنترول على المخرجات عشان أسوي كنترول لإيش؟ على النتائج حقتي.
3: جميل جميل،
5: فحقق أهداف.
3: حلو. طيب اليوم لما أنا أذكر الإنتاجية دائما يجي في بالي لو ودي أسقطها في الواقع الذكاء الاصطناعي، فأقدر أتخيل أنه إنتاجيتنا مرة حتزيد بوجود الذكاء الاصطناعي. في علاقة واضحة ما بين الذكاء الاصطناعي والإنتاجية.
5: الذكاء الاصطناعي هي أداة، دائما من المهم خلي الذكاء الاصطناعي يفكر معك لا يفكر عنك. فكيف أنا أستخدم اليوم الأدوات المختلفة بدون ما يودي للتشتت، بدون ما يودي حلو، عشان يحقق النتائج حقتي؟ فهذا جدا جدا جدا مهم استخدام اليوم. احنا في طبعا تعرف فيه يمكن ثورات عالمية دائما نسمع عنها، في الثورة الزراعية، بعدها في الثورة الصناعية، جت الثورة الرقمية أو التقنية، اليوم ترى احنا في ثورة الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي بحر، ودائما زي ما قلنا الانتاجية، كنا قلنا في ناس دائما مخذلين في ناحية الانتاجية، وفي ناس بالعكس يقول لك أنت منت بمنتجي، دائما يحسسك بتأنيب الضمير أنه ليش ما أنتجت. نفس العمل في الذكاء الاصطناعي، اليوم في مقاومة عالية من الذكاء للذكاء الاصطناعي. ترى المقاومة هذه ترى هي طبيعة بشرية. أول ما طلعت آلة الحاسبة، إذا تتذكر، أول ما طلعت الآلة الحاسبة،
3: أنا الآلة الحاسبة عندي مسلمة
5: موجودة. مسلمة. طيب ترى في حرب جت عليها، أنه جت يعني معارضات، ليش هذه بتاخذنا الناس نحسب احنا يدويا، هذه بتوقف مخنا من التفكير، خلينا ما نعرف نفكر ما نعرف نحسب. وفعلا ترى سببت المشكله هذه، واليوم لو قلت لك 7 في 8 بتفكر شيء يمكن ما تقدر تجيب الرقم، فهمت علي؟ بس الواقع انك انت استثمرت مساحه اليوم عقلك في مكان اكثر، فصارت اليوم الحاسبه مساعده لك، تساعدك، مو شرط تاخذ مساحه، لازم تحفظ جدول الضرب كامل، لازم انت عارف كل شيء، فاليوم استثمرت نفسك اكثر، فنفسه ونفس الذكاء الاصطناعي.
3: 56
5: لا مره بطيئة انت. فعشان كذا الذكاء الاصطناعي اليوم ما زال، احنا انا اعتبره اليوم احنا في الدرجه الاولى، يمكن في الذكاء الاصطناعي تسميه التوليدي، احنا في المرحله الاولى ما بين معارضين، ما بين، على فكرة الشركات الكبرى فشلت بسبب مقاومتها للتغيير. لو نرجع لقصص كثيرة من شركات كبرى كنا نسمعها وكنا نستخدم منتجاتها، اليوم ما نسمع لها أثر، رفضت التغيير، رفضت تروح للمستقبل. ليش أنا ناجح؟ ليش أروح اليوم أنا ناجح؟ ليش أغير من مكانتي؟ اليوم الحياة سريعة جدا واختلفت. الذكاء الاصطناعي دائما أنا أقول اعتبره مثل، شايف لما تكون رئيس تنفيذي وعندك سكرتير يشتغل معك، او عندك مدير مكتب وسكرتير واداره كامله، ليش ما جاء رئيس تنفيذي قال انه والله السكرتير هذا اليوم قاعد ياخذ من عقليتي؟ ليش ياخذ من عقليتك يا سعاده الرئيس التنفيذي؟ والله لانه انا ما اعرف اكتب خطابات الان، ولا اعرف اتواصل مع الناس، ولا انسق اجتماعاتي، وكالندري ما اعرفه، وايميلي ما اعرفه، ماني قاعد. لا أنت اليوم وقتك مهم جدا، استثمر بالطريقة الصحيحة. المهام الصغيرة أنا ما أقول دائما قسم المهام، عطى فريق العمل، عطى الناس المساعدين لك، نفس العملية في الذكاء الاصطناعي. أحيانا أحتاج يفكر معي في، أنا لسه أبغى أبني فكرة معينة، أحيانا لا أبغاه ينجز لي حاجات معينة يساعدني في التفكير. فهذا للناس المعارضين. نجي عقب الجانب الناس اللي صار عندهم اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي، هذه مشكلة. يعني أنا بعطيك مثال، أنا صرت أعرف لما يجي لي إيميل مكتوب اليوم بدا من أدوات الذكاء الاصطناعي، لما يجي لي مقال، هذا غلط، لا تسلم نفسك تماما. والله هو يفهم ما شاء الله عليه، أعطيه اللي أبغاه، يعطيني كل شيء، خلاص خليه يخلص لي كل شيء، خلي. بس لابد نحتاج اليوم فكرك، عقلك، توجيهك. وبنجي أكثر أنه كيف تتعامل أصلا مع الذكاء الاصطناعي، كيف توظفه بالطريقة المثلى أن تخليك مساعد شخصي معك، أو أي وظيفة أخرى. اليوم ترى يقوم بعدة وظائف، فهذه يمكن نظرة عن الذكاء الاصطناعي.
3: يعني ملخصها أنه لا تخليه يفكر بدالك، خليه يفكر معك.
5: بالضبط.
3: جذبتني نقطة مقاومة التغيير، وإنه إحنا لازم نتأقلم مع التغيير، لأنه في طائفة كثير ضد الذكاء الاصطناعي، مقاومين له، لا حياخذ وظائفنا، يخافوا من التهديد اللي ممكن يجي. فكيف تشوف الموضوع ده؟
5: طيب شوف، هذا مش كلامي، يمكن هذه دراسات اطلعت عليها. هو مسلم أن اليوم الذكاء الاصطناعي حياخذ وظائف معينة، زي ما أن الآلة أخذت وظائف المزارعين أول، في لما نروح مزرعة كم في من شخص يشتغل؟
3: أوف كثير.
5: اليوم واحد.
3: السيارة هذه.
5: سيارة هذه تأخذ وتخلص. طيب هذولك خلاص ما لقوا لهم شغل؟ ماتوا؟ لا، هلك لسه باقين، بس يا تطورت الأعمال حقتهم، راح المهمة يدير مخزون معين، يشرف على حاجة معينة، أو إنه غير فعلا المجال البسيط. فخلنا نقول أعمال روتينية السهلة، هذا حياخذ الذكاء الاصطناعي. طبعا غيرها في مهام معينة، اليوم بدأ توليد الصور وأمور كثيرة، حتطلع دائما كل تقنية جديدة تطلع وظائف أكثر عليها. أي شخص قابل أنه يتطور ويتغير ويتعلم، حتفتح له آفاق من الوظائف. أي شخص يبغى على نفس الشكل حقه حيبقى مكانه.
3: سلام، الذكاء الاصطناعي يولد وظائف أكثر وأكثر. طيب صحيح. جميل جدا. ودي أفهم كيف، إيش هي أدوات الذكاء الاصطناعي، كيف ممكن أستخدمه وأطبقه في بيئة عملي، في حياتي بشكل عام؟
5: طيب ما نبغى، يعني زي ما قلت لك بداية، أنا ما أبغى الحلقة تكون تنظيرية، أبغى شيء عملي.
3: سلام.
5: فيه هي قلنا احنا الذكاء الاصطناعي التوليدي. الفكره منه هي قاعده اليوم كبيره فيها بيانات ضخمه من المعلومات. الادوات الذكاء الاصطناعي اليوم بتاخذ من المكان هذا برمجه بشكل معين عشان تعطيك نتيجه. اليوم ودي ابسط صراحه الذكاء الاصطناعي بابسط صوره، بسالك سؤال فيها. لو سالتك سؤال وبغيت تجاوبني عليه، اكل احمد
3: هذا ذكاء اصطناعي ولا
5: لا؟ انت اليوم لا لك انت اكل احمد.
3: ليش في بالي التفاحه على طول؟ هذا
5: شايف حتى ترى المشاهدين اكل احمد بيقول لك تفاحه. هذا هو الذكاء الاصطناعي بالضبط. هذا هو ياخذ كلمه اكل بعدها احمد فيفهم انه بعدها تفاحه. فهذا وهذا سؤال، هل تتوقع ان الذكاء الاصطناعي يفكر؟
3: انا اللي اسالك. اتوقع الذكاء
5: ما اعرف.
3: لا طبعا اكيد لوغاريتم معينه شيء.
5: وهذا ترى يعني لبس كبير يجي عند كثير من الناس، ترى ما يفكر الذكاء الاصطناعي. عمره ما يفكر، عمره ما حيتواصل بالشكل اللي احنا نتواصل فيه، ما عمره ما حيتفكر. بس اليوم الذكاء الاصطناعي نظرا للمدخلات اللي جات له قادر يطلع لك مخرجات بالشكل هذا. طبعا في اساسيات وفي اساليب كيف تاخذ منه المخرجات او النتائج بشكل مناسب.
3: ممتاز. طيب واحنا نتطرق في الذكاء الاصطناعي في نقطه يعني ذكرتها لي اللي هو البرومت.
5: البرومت شوف الصدق ما لقيت ترجمه لها. هو يعني خلني اعترف اليوم انها اسمها، بس خلني اقول هو
3: برومت. انا اعرف برومت اكشن يعني قرار
5: حالي. لا مختلف هنا. برومت خل اسميه تعبير كيف تعب تكتب النص للذكاء الاصطناعي التوليدي. اليوم الادوات اللي اليوم موجوده في السوق، فاجي مثل شات جي بي تي، مانوس، غيرها من اليوم الديب سيك، كلود، كل هذه ادوات اليوم كيف تكتب له البرومت المناسب. على فكره هذه وظيفه الان جديده، هذه من الوظائف انه ناس يكون برومت انجينير.
3: سلام.
5: كيف يدير هذا البرومت، فقد ايش تكون انت تعطيه برومت صحيح. طيب البرومت شايف كيف تكتب؟ لما اقول لك يوم عطني بريف عنك يا سلمان، او عطني بريف عن اذاعه مختلف، كيف قدرتك على التعبير؟ بس ما ابغى تعبير، ترى احيانا في ناس عنده قدره تعبير الشفوي، احيانا ابغى كتابه. اكتبها كتابه بحيث انه تعطي مختلف حقها تماما. البرومت نفس الفكره. فالبرومت فكرته باختصار انا اعطي طلب لليوم الادوات هذه في إنشاء صورة. بعطيك إياها مثال، خلنا التعامل اللي تعامل أحيانا النصي، خلنا في إنشاء صورة. لما أقول أنشئ لي صورة، قديش أنت تقدر توصف وصف دقيق عشان يعطيك الصورة نتيجة؟ فتقول والله أنا أحتاج شخص ثوب سعودي بشماغ سعودي، والله أمامه مكتب، قاعد يشتغل على لابتوب، في خلفية وراه اليوم كذا، فيه فلازم أتصور له. شايف التصور هذا؟ نفسه يحتاج الذكاء الاصطناعي.
3: سلام. كيف استخدم الذكاء الاصطناعي بحيث اطلع النتيجه اللي انا ابغاها،
5: اللي
3: النتيجه
5: المطلوبه؟ احسنت. طبعا في اساليب كثيره، يعني من الاشياء الاساسيه دائما حدد الهدف. هو ما يفهم. بعطيك مثال على هذا، وهذا فعلا ترى الذكاء الاصطناعي. اليوم عندنا هنا شجره كبيره، وجبت ثلاث اشخاص حوالين الشجره، خلينا نقول هذا نجار وهذا عالم وهذا شاعر. قلت كل واحد منهم ايش قاعد يشوفون في الشجرة هذه. النجار ايش بيقول لك؟ اوه والله بسوي فيها دولاب، كرسي، بنحتها، بسوي، بحط. هذا قاعد يفكر. العالم قاعد يشوفها اليوم من منظور انه سبحان الله كيف جت هذه، ايش جذورها وايش اثرها على البيئه والى اخره، وعنده دراسات وارقام وابحاث لا تنتهي، قاعد يشوف الشجرة هذه. الشاعر قاعد يشوف منظور مختلف، قاعد يقول قصيدة اثنين تحت الشجرة في الظل وإلى آخره. نفس الذكاء الاصطناعي اليوم هو مش عارف أنت إيش تبغاه هو مين. فدائما في البرومت الصحيح تقول له أنت خبير في صناعة البودكاست، أنت خبير في الاستراتيجية، أنت خبير في الموارد البشرية، أنت خبير في الإنتاجية. فهم من هو أنك تبغاه في المكان الفلاني. بداياتنا كانت في البودكاست كنا نسوي زي البرسونا، أبدأ أكتب برسونا، أقول مين أفضل خبير في الإنتاجية، مين أفضل خبير في الاستراتيجية، ويبدأ يعطيني هو. ف فأبدأ أعرفه بالبرسونة هذه. اليوم مع التطورات، وهذه نقطة مهمة جدا، ترى الذكاء الاصطناعي سريع تطوره جدا. أتذكر قريت أنا دراسة أنه كل 6 شهور، ما أعرف كم قالوا من ضعف، أنه كل 6 شهور قاعد يقفز قفزات، فلو تروح من 6 شهور راح أنت قديم جدا. يعني اليوم طلع الفايف مثلا في شات جي بي تي، ترى اللي بسمعنا بعد شهرين بعد سنة يوه هذا أيام الفايف. بس هاي شايف لما اليوم تقول هذا يستخدم جوال باندا ولا يستخدم نوكيا، نفس المضفاء. الذكاء الاصطناعي سريع جدا تغيره، لازم تعرف اليوم تتعامل معه، حتى التعامل معه اليوم مختلف عن بكرة. فاليوم الأفضل شيء لصياغة البرومبت كنا نحط الهدف واضح، تعطيه الشخصية حقته، مين أنت، مين أنت بتتصرف، أنت والله خبير في كذا، تعطيه المخرجات، تعطيه الجودة حقتك، تعطيه قيود، تعطيه اللغة اللي تبغاها، تبغاها رسمية ولا تبغاها عامية، هذه كلها تعطيك نتيجة. والأهم منها كلها إيش؟ المدخلات الصحيحة. علم مدخلاتك دائما، دربه دربه بدون ما تفقد، خلنا نقول يوم خصوصيتك. هنتكلم على المخاطر حق الذكاء الاصطناعي أكثر، لكن اليوم دربه مش غلط. اليوم في الأدوات تقدر تدخل في الخصائص، تقول له هذا أنا محمد، عندي كذا كذا كذا كذا كذا، علمه من أنت، علمه إيش تحب، كيف تأخذ. أنا أقتلع بالأرقام، أبغى مصادر موثوقة تجيلي من أبحاث ودراسات، لأنه أحيانا يعطيك إجابات غير منطقية، فكيف اليوم تتحكم في هذه النتائج؟
3: ممتاز. هو ودي صراحة قبل لا أختم الحلقة أركز على نقطة المخاطر. يعني اليوم أنت قلت أعرفه بنفسك بس بدون ما تأثر في الخصوصية. يعني نقطة المخاطر الذكاء الاصطناعي خطيرة. يعني واحدة من الترندات اللي انشهرت فكرة أنه كذا كذا جملة تكتبها، أيوة تكتبها لشات جي بي تي، تقول والله أعطيني 5 معلومات أنا ما أعرفها عن نفسي، ويطلع 5 معلومات تكتشف أنه أنت أيوة أنا ما كنت أعرفه. مخيف.
5: لا هذه ترى مش مخيفة، هذه تحليل بيانات، هذه سهلة جدا تقول، لأنه هو بناء على تعاملك. روح أنت اليوم بدون تسجيل دخول بتلاحظ أنه ما يطلع لك أي معلومات، ولا أنت ما تعاملت معه، لكن لما تتعامل معه يبدأ يعطيك إياه. المخاطر مش كذا، المخاطر بعض الناس أخذوها يفضفضوا له، يكلمون بأشياء شخصية، وهذا شيء صراحة خطأ. كذلك في نقطة مهمة، الذكاء الاصطناعي عنده تحيز وعنده هلوسة، فكيف تتحكم فيها؟ لا تسلم عقلك له، أنا اليوم ما بتعلم اليوم في الذكاء الاصطناعي، حأنجز مهام في الذكاء الاصطناعي، حسوي أمور كثيرة في الذكاء الاصطناعي، بس من المهم جدا أنك تنتبه، تكون واعي. زي ما قلنا في البداية، الحياة توازن، لا تروح للجانب اللي أنت رافض التقنية وضدها تماما، ولا تكون تسلم كل شيء للذكاء الاصطناعي بهلوسته بتحيزه بكل شيء، وتقول والله أنا خلاص. فهذه يمكن أبرز النقاط، المخاطر اللي يمكن انتبه لها.
3: الله يعطيك العافية. والله ما أدري صراحة، أنا استوفيت اللي عندي. إذا عندك أي رسالة للمشاهدين، حاجة أخيرة تضيفها؟
5: أبدا الله يعافيك. أنا أشوف أهم حاجة هدفي اليوم هو يمكن رسالتي اللي أنا جاي عشانها، كيف تكون شخص منتج متوازن متقبل التغيير. هذه من الأمور، إذا كان عندك المرونة الكافية ويكون عندك التوازن في الحياة، لا تكون في جلد الذات زي ما اتفقنا، ولا تكون في مسألة اليوم لابد أني أكون أنا خلنا نقول أعلى إنتاجية، يكون في توازن جيد. استخدم الذكاء الاصطناعي، خليك اليوم من السباقين له، استثمر فيه. وهذا دائما نلاحظ الناس يستثمرون في البدايات يأخذون نتائج عالية.
3: الله يعطيك العافية، وإن شاء الله الاستخدام الذكاء الاصطناعي يعني يزيد من إنتاجيتنا
5: بإذن الله.
3: ومشكور والله، نورت.
5: شكرا مثل لك، ما قصرت. الله يعافيك.
3: الله يسلمك. شكرا. شكرا.
5: عفوا. البودكاست.
4: تسمعونا على 105.1 98 104 FM وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية.
2: إذاعة الموجات الإيجابية.
7: مجاز.

ثلاث سنوات وأكثر من حرب مجنونة أنانية لا منطقية، ثلاث سنوات دمرت فيها النفوس والقلوب والعقول، حرب اخترقت الأبواب خلسة فاستوطنت البيوت وأذلت أهلها، حرب بيع فيها الصغار والنساء في أسواق الرق والعبيد، حرب أبكت جميع أمهات الوطن وأنهكت رجاله، حرب لم تعرف البدايات.

العراق تحرير منذ أكثر من 10 سنوات، تحرير من الظلم والقمع والاستبداد، أتى باستبداد وقمع وظلم أكبر، تحرير هجر فيه أهل البلد جميعا، تحرير قسم المقسم وجزأ المجزأ، تحرير تضمحل فيه الحضارات، تحرير يهمش جميع سكان العراق بكافة اختلافاتهم الإثنية والدينية، تحرير استعبد البشر ودمر الحجر وقتل الإنسان والوطن.

40 عاماً يعيش فيها لبنان وشعبه جميع أنواع الحروب، حرب أهلية، ثانية طائفية، وأخرى مذهبية، واجتياحات عدوانية، وأثمان تخبطات إقليمية، وتصفيات وصفقات دولية. 40 عاماً أصبح فيها لبنان الصغير كبيراً جداً بجراحه، بمآسيه اليومية. 40 عاماً من وجع في أغلب أحيانه صامد وصامد.

فلسطين موصلة القضايا أكبرها وأقدمها، أكثر من 60 عاماً على انتهاكات وصرخات لأجيال شاهدة على لا منطقية الأمس وهمجية اليوم وخوف الغد، تهجير تنكيل اغتصاب للحق قبل الأرض. أكثر من 60 عاماً تلاشت فيها الجغرافيا لترسم حدود أخرى، حدود تخترق القلوب والعقول، حدود ترفض الانصهار فتتشبث بالتاريخ وبالمستقبل، فتصنع حاضراً مقاوماً بشعب من إرادة لوطن موجود وحي.

0: جاهز.
1: سلام عليكم وعلينا سلام، سلام إليكم وإلينا سلام، سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد. سلام باسم الرب السلام، رب العباد الله الصمد. سلام ترعرعنا فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد. سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا. سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا، ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف. كلماتي لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم أعرف، لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف. نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف. نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف. نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف. يا ويل ما هذا القرف، فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا، تحولنا لبعضنا سما زعاف. نحن مجتمع أحمق من الحمق، نعم نحن مجتمع أحمق من الحمق. نتنازع على التفاهات والترهات والخرافات، ونرفض دوما أن نغوص في العمق. ولا أبرئ أحدا، لا مدنيين ولا ساسة، لا من يستكين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة، لا من يتبع الغرب كالأعمى، ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنخاسة وتقطيع الأرجل من خلاف. دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا، في أعماقنا. دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بشعري، بأطواري، بأفكاري. أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني، لأنني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة، ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان.
0: مجاز.

0: مجاز
1: مقهى وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني، ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين ولا ترى. إحدى صفات الغيب تلك، ترى ولكن لا ترى. كم أنت حر أيها المنسي في المقهى، فلا أحد يرى أثر الفراشة فيك، لا أحد يحملق في ثيابك أو يدقق في ضبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها. كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام، بلا رقيب منك أو من قارئ. فاصنع بنفسك ما تشاء، اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت، فأنت منسي وحر في خيالك. ليس لاسمك أو لوجهك هاهنا عمل ضروري، تكون كما تكون، فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك. فالتمس عذرا لمن تركتك في المقهى لأنك لم تلاحظ قصة الشعر الجديدة والفراشات التي رقصت على غمازتيها. والتمس عذرا لمن طلب اغتيالك ذات يوم، لا لشيء بل لأنك لم تمت يوم ارتطمت بنجمة وكتبت أولى الأغنيات بحبرها. مقهى وأنت مع الجريدة جالس في الركن منسيا، فلا أحد يهين مزاجك الصافي، ولا أحد يفكر في اغتيالك. كم أنت منسي وحر.

احلامي حمامي طلعت وطواط ظلامي بحجة حماية الثورة شكل سلك اجرامي روبن مساعده بس بالسر في قصة حب ممنوعة كل التطرفات من كبت مصنوعة من عقل غير راشد رغم اللحية البيضة مش مهم اذا كان عريض او لا الحمام حبيب صيد

وارد شعر تونس والقلم حبره حبره حضره للبوسيد عملنا حضره انا جذر الارض الحي صمودي من صبره حضره للكافي عملنا حضره انا سفح الجبل العالي من تري

عضب أسرى نداء تونس أتقل من كتاف الموميا عدو مشترك ثورات تونس وسوريا نظام أمني قديم وعصاب جديد سرقت الأصوات باسم الدين رفع صور بشار بغزي السلفيين حنين البعثيين مش بديل عن الإخوان نوستالجي للي كان خيار المحبطين خلافة مين يابا تحالف كوكاكولا مع عصابة علي بابا.

0: التونسية الحرة دار الوطن عخصرة حضرة للب العيد عملنا حضرة ثورة مستمرة والسلطة بعض بأسرة
1: مجاز مجاز.